السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسافرين

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت

تطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

لشيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما

الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

حينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه.

فلهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

كاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

سخر في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايل سات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال سيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أول شيء نبغى نسمع هيك يقولوا في استجدة في الألفين دولار. استجد فيها باهي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت نتوضى ونغسل الرجل مع اللصقه، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه وبعدين توضيت نتوضى واللصقه موجوده
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح و...
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أن السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصراته يا شيخ. السلام عليكم.
0: نصراته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليك يا شيخ، شو الأخبار؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: نعم شيخ، جزاك الله خير.
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسا عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح، فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فحني أنت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نصر والعزة وخذنا الغزة إن شاء الله.
0: آمين.
3: إن شاء الله الدعاء.
0: آمين.
3: الله مجعل الدين، الله مجعل الدين في أيدينا ولا تزال في قلوبنا.
0: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو من إحنا ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأن وجد لطم المفتين يعني عبيد المال والأسقاط على قصة $2000 وفتنة بالنساء، هذا ما عندنا منقول إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة $2000 التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصراته. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب وتقريبا أسامة الصلابي، هذو اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي، لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1 ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق هذا من يفعله حصيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الفتاة ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى بخمسة أو 6 أيام. اجتمعت دار الإفتاء تاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعدة دار الإفتاء ما قالتش حرام، لأن هذه المسألة صدرت من مجلس الإفتاء والبحوث في دار الإفتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الإفتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولوا لنا قولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد الاثنين يوم الاثنين اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بالثلاث والعيد الأضحى بالأربعة، قالوا ردوا يوم الاثنين، ما صار شيء، زادت يجي 3 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقوله وقفوا وكذا وفيه، جات تاني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، ما الناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا أنتم مديرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها. وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الإفتاء، أنا متأكد ما فيش واحد من دار الإفتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لين طلع، قالوا لهم بعد مرة 2 3 قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو 3 انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الإفتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الإفتاء، وأنا خلي يردوا على دار الإفتاء ما عنديش إشكالية، اللي يبي يرد خلي يرد على دار الإفتاء، وهذا حق مكفول، وما قالتش دار الإفتاء أني قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسم لدار الإفتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الإفتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج، اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كل لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هيك والله، قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين، بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا. راهم فيهم 30 بند، 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان؟ هل متأكد إنه شرح لك صح؟ فأني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا، تبا يقول لي نيبا كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة وني ما نعرف شو نقولت. لا يقول لي أي واحد تاني غيري ني ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم عليا ولا كان درتي كذا أنت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما إن يقولوا إحنا إفتينا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي افتوا قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يتبع الهوى، ما دام صيم من الناس كائنا من كان قال لحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ وهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال أحد حسب علمي اللي قريت أنا، ما قال أحد. ولو قال مخطئ، يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال أي كلام غيرني غلط ولا قال ما تتبعوش ولا قال أني معصوم، قال أني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ أنت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذه كمسألتك أنت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت، حتى لو أنصار دار الإفتاء قالوا هذا لا يحمل على دار الإفتاء، ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم، هذا على فرض ان في من قال. هذه مساله لابد من بيانها. ولو حد قالها من انصار دار الافتاء فهو مخطئ، لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنه وهم طريته وهم مثلا نقولوا مثلا من اعلم، انا مش حتى نقولوا اعلم، من اعلم الناس اللي موجودين الان واخذوا وقتهم واطلعوا على الاليه فانا اطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه بصمه ولا فيه ادعاء تخطئه الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. انت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الامور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا التانين، إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط لكن الثاني، يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، أطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشقع لدار الإفتاء ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدق ليش أنا برا، أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لاني لا غيري. ما يقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتاخذ الكلام وتهرب به، لا لا برا، أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية. كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوا له دار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش ان هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء انه لم يطلع على الآلية في مصرف ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصرف ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك، كلام عاري عن الصحة وغير صحيح، ولا حتى في الخيال أنه يصير حتى بعد الكلام اللي صاره؟ أبدا، مش مستحيل يصير. والناس التي تظن أن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا ثمانية، تقريبا ثمانية ولا تسعة، عادي جدا أن ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، رأوا تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة إن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق راهو، سواء قالوا حلال ولا حرام، أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي إن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني احنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتون، أو رأيهم، أنا بيش نقول يفتون، رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. شيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنها حرام، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا، مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا إحنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزوا الشيخ الآخر اللي يقول أيوه أيضا موضوع المرابحة دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين إن حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس، كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال والتاني يقول حرام والتالتة مش كيف هيك. فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك، لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يمسح حرام، بني توشن بنعرف حرام، يعني كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث، منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية إن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتباره عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتباره عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال والجهة هذيك جو قالوا لفتينا غادي ما تفتيناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه، لكن أنا يقولوا لي يقول هيك يقول هيك يقول هيك يقول هيك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مسألة، يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا العشرة يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا الـ الـ البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش، ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود، انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30، فيديروا تصويت، 15 قالوا ايه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا ايه لا لا، و6 قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه. ويكتب لك في المرات، يكتب لك هذوك، يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه. ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أنا نقول لك لا لازم، لا مش لازم. أنا أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت بعتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تاخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا ناخذ بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا، نحكي عن الناس العادية اللي تقول لني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأل واللي يقول عليه سيف على رقبتي، يقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده، وقول دار الإفتاء ليس قرآنا. واني هذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا إحنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ. وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نين اعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غير المخالف لي اللي نين اعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نين اعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ني ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه، مش يجيني واحد توا صاق الثالث أعداد يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها، لو لقيتها مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش، ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله $2000 أحلال بتكبش فيها لأنك تب تدير $2000 أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق عليه روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خود رأي دار الإفتاء ولا نقول لك ما تاخذاش، انت تعرف دار الإفتاء وتعرف قداش فيها والأسماء معروفة والدرجات العلمية معروفة ومنشورة على الانترنت، وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر، والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل. وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا، وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد، راه ولا دار الإفتاء تقول على صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق، هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أنا هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة، يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد، ما لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله يا أمس واحد اطلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدان إحنا نقولوا الكلام هذا، أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني إحنا يتحدان إن إحنا نقولوا الكلام هذا، يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن أهو يا سيدي قبلنا التحدي إحنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي يسب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر، صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديرولا ويديرولا، لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أني نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها، ترى أطلع أنت الآن يعتذر كان كنت راجل، أني والله ما نعرف حتى من هو صراحة. ولما شبحت الكلام ضحكت، يعني يعني بين عينين حرف القرآن والله شني ما فهمتش والله، يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، بتصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاحها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله ما تسلمش عقلك لهؤلاء، يعني ما نعرفش أني والله هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، هو مرات والله لا غلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات، ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي أظن عمر أميت الباطل بالسكوت عنه، يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب باش نديره، تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف، لا وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لان احنا بنكفره، لان هذا مجمع عليه الامر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي اطلع اقول والله ما نحسبه مشكي، ولا اني غلط في التحدي اللي درته، او على الاقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا امسح الفيديو اللي درته، ولا لكن اني متاكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجه، لانه يعرف ان في ناس من طينته هو حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الافتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبه، اذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبه. بغض النظر انت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها، والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكمل لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم اللي بنقولها نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله، والله كنت بنقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة، ولا الفضة بالفضة، ولا الليبي بالليبي، ولا الدولار بالدولار، ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم، وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم ايه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي، واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بضغطك على موافق وقالوا لك تعال لنا بعد 3 أيام نتبوا لك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة رأوا مش اختلاف في الدليل، هذا اخذ دليل وهذا اخذ دليل، رأوا المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، حسب ما اللي قريته يعني، ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبعوا دار الإفتاء وليس معناه اتبعوا حمزة أبو فارس، الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبوا ولا هو يبي يسب قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب عليه بينة، هو اللي كان يسب وما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال الشيخ حمزة أبو فارس قال لهم قولوا حلال وقالوا لا لا لا احنا نبغى نقولوا حرام، هذا هناك شدوا هذه والاجتماع، وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما طلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني وطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء، وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس، وليس معنى كلام لا تتبع دار الإفتاء، وليس معنى كلام لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب، هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
5: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي مو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة، ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي

0: وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة. هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهاش كثرة الشك كما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسه أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه يفكر طول ذكر أنه أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
1: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر، هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر، هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها على هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي، وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار، بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة، ولكن يعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال.
2: 90.9 FM.
3: شفنا الأخ مهند
2: يقول

0: جدة كبيرة في السن، ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت، يعني فما عليها من قضاء وإطعام.
1: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن، باعتبار العجز، والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعام كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، إما بمد من طعام وهو ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين. وهذا هو على وجه الاستحباب، ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها، فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم، لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى، فبعضهم لم يأخذ بهذا الحديث. ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
0: ماذا شهنا؟ نعم. بارك الله فيك.
2: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقوله من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين ليعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكى على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها الزيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح، يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هكى، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش في إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة بقرة ولا خيطها في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا، يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار، مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت بخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور. فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا أعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، مدام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما أرد على أبي الدرداء أرد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال. يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة راس بنادم زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه، ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس. لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة، فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة. هذا قول موجود، وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
0: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال نقول انه مال. قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد أن هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك تحول إلى رصيد. وهل
0: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
0: كل نقاط ما تحول إلى رصيد،
3: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن على تدخل في النهي، لأن الأخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت إشي.
0: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا في فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها باللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد أن يعرف فيه التحريم يعني. يعني أضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل فتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب ألعب، لكن بوقت مخصص مما متحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا بمسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا والمسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
0: أو سلعة
3: إذا قلنا سلعة الأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته، قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار قيمة مخالفة يعني اختلف الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى لا أكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تقوم النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خير فيها والله أعلم حقيقة يعني.
0: يألف المنكر يعني.
3: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
0: ينفع بها
3: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس على يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها الله أعلم.
0: والله شوف سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟
1: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة، فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء. ناقض من نواقض الوضوء ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق من نجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه الأشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولو مرة، لكن تتوضأ هذا كان من باب الاستحاضة، ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولهم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل فهذا لا يعتبر ناقضا، سواء كان قليل أو كثير لا يعتبر ناقض، في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هذه تقرحات وكذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية، من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة باب.
1: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: ثم سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عليه تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية. شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني إحنا نعرفوا إن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل. صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات الديرة، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات الديرة. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه. هذا خلل في التربية للأسف، ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح، كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق ركبة يستر عورته أقل شيء. في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما يس الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
2: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة الإمام، يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على الـ الـ والسهر على الـ على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في راه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راه لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هيك ظهر من السؤال. ففتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى هو يسأل عن النفاس الآن، ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصب عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون. إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لا ما يتحللش، لا ريت لا نيل المرأة. هذه إشكالية كبيرة لأنه بيترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة. فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش هنعرفك، قولي ولا مارتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم. فقال لي لا رأتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد أو هيك 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل نلجأ أقل ما رأتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس هذا. قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط، نقول له هذا ليس دم نفاس. قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأن كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
4: بارك الله فيك شيخنا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فياريت شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق و القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو نية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا تصح، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكره ابن عاشر في واجبات الصلاة، قال نيته اقتداء، نيته اقتداء، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته، بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن؟ بالمأموم، تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف، في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جماعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، فهذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مثلا، كذا بين المغرب والعشاء، كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام. في غير ذلك، في غير هذه الحالات الأربع، لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لا بد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش بأس إن يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس قضاء وراء أداء. هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء يا شيخ، مثلا أنت عليك قضاء صلاة الظهر مثلا ليوم الثلاثاء، وأنا عندي قضاء صلاة الظهر عن يوم الأربعاء، لا يجوز أن أأتم بك ولا أن تأتم بي، لأننا وإن استوينا في ماذا؟ في ذات الصلاة، هي الظهر الظهر نفس الشيء، واستوينا كذلك في صفاتها، فكلانا قضاء، لكن زمنها اختلف بيننا. فلهذا ينبغي الاستواء عندنا من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وفي صفاتها وفي زمنها. ولهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم، يعني الصلاة أو في صفاتها وكذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة، والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة، فقال: تابع مأموم بإحرام سلم. لا بد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لا بد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود ورفع منهما وكذا، هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله، مأمور أني أن نرجع. طبعا حرام علي لو درت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع، طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع نرجع حتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك فللكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر، قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام، لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر، دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي ونقول لا يجب علي لكن يسن، السنة خفيفة تكبيرة الانتقال، بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال، ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام، ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق أني ما نقعدش ننتظر تو نشوف بعض المسلمين وكذا، يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى، ولا في التشهد يستناه، لا ما تستناش، ينبغي أن تدخل معاه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها، وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك ننظر، إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام، وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق، هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لن يسلم، لن يقول السلام عليكم، وبعد ذلك أنا سأقوم. هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب، إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة، يعني هذا شفعة، الركعتين شفعة والصفر يعني شفعة، إن أدركت شفعا أو لم تدرك مع الإمام شيئا فهذا تقوم مكبرا، وإن أدركت مع إمامك وترا يعني أدركت معه ركعة أو ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعتين أو أقل من ركعة وسهو ذاك احتمل. قال يعني والسر في ذلك ماذا؟ علاش بتكبر؟ قالوا لأنك أنت كأنك حصلت شفع، يعني التشهد هذا في محله، التشهد في محله، وأنت تقوم من التشهد يعني القيام من اثنتين تقوم بتكبير، لكن إن أدركت معه واحدة أو أدركت ثلاثة أنت التشهد ليس في محله هنا، ولا فقط أنت تنتظر الإمام حتى يفرغ من الصلاة ويسلم حتى تقوم وتأتي بما عليك وتدير لها ركعة وتبني يعني هنا بناء، وهنا بعد الركعة التي ستضيفها سيكون موضع التشهد، وأنت قد كبرت من السجود إلى الجلوس فما فيش داعي للتكبير الأخرى، لأن التشهد منك ليس في محله، فقط أنت تنتظر الإمام ليفرغ من صلاته. طيب جينا للنقطة المهمة وهذه التي هي فيها اختلاف ويعني يخطئ فيها البعض وتلتبس على البعض، اللي هي كيف سآتي بما فاتني من صلاة؟ هل أبني في صلاة كلها أقوالها وأفعالها، أو أبني في الأفعال وأقضي في الأقوال؟ ولأهل العلم في ذلك مذاهب، وسبب الاختلاف في ذلك الروايات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يقضي الإتمام البناء، يعني لو حصلت أنت ركعة بتزيد عليها ركعة أخرى يعني وبدير تشاهد حتى تصبح ركعتين. فإذن وعندنا قول آخر اللي هو صلي ما أدركت واقضي ما فاتك، قالوا هنا القضاء. وإمامنا رحمه الله أعمل الروايتين، فلهذا عندنا في المذهب يبني في الأفعال، والأفعال عندنا في هذا الموضع كل ما عدا القراءة، حتى القنوت في صلاة الصبح يعدونه من الأفعال، والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال، والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر، وكله فيه البناء، فقط عندنا القضاء في ماذا؟ في الأقوال، يعني أنت بتبني في صلاتك وما أدركته يعتبر هو أولها، وبتبني عليه في الأفعال، وفي الأقوال تجيبها بالصفة التي فاتتك من جهر أو سر وسورة وفاتحة وغيره. وعلى فكرة يا شيخ، ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع، أن هذا الذي هو فيما يتعلق بالقراءة تأتي بها بالصفة التي فاتتك ليس فقط هو مذهب مالك وأنه خالف في ذلك الجمهور، بل بالعكس تماما مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين، أنك فيما يتعلق بما فاتك قالوا رو تأتي به على الصفة التي فاتتك في القراءة، نتكلم عن القراءة البناء، نحن قلنا بالبناء أصلا في مذهبنا، ولم يحكوا في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق وكذا، طائفة يسيرة من أهل العلم، يعني وكأن الذي يروج له الآن والذي هو مشتهر بين الناس على أساس أن يعني الأولى البناء والأفضل، نعم هم أهل العلم، المسألة التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هي الذي أدركه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، نعم هذه مسألة اختلفوا فيها هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، لكن بعض أهل العلم قال هذه مسألة أصلا الاختلاف فيها لفظي، بعض أهل العلم قال لفظي، لأن أغلب حتى اللي بيقول إنها أول صلاته باه قالوا أراه مع ذلك يأتي فيما يتعلق بالقراءة بالصفة التي فاتتك، فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه. نجو للتطبيق الفعلي يا شيخ. مثلا أنا أدركت مسبوق يا شيخ، أنت إمام وأنا أدركت معك في صلاة العشاء الركعة الأخيرة، سلمت تو بنكبر ولا ما نكبرش؟ لما بنقوم ما نكبرش. لماذا لا أكبر؟ لأني أدركت معك وحدة يا شيخ. أمتى أكبر؟ عند القيام، عندما أدرك معك شفعا أو لا أدرك معك ولا ركعة. هنا أدركت معك ركعة، إذن عندما تسلم أقوم من غير تكبير، وآتي بركعة بفاتحة وسورة جهرة. وننتبه إحنا لو الأمر في المسجد وفيه مصلين آخرين غير مسبوقين وكذا، ينبغي ألا أرفع صوتي حتى أشوش عليهم. تقدر تقرأ بأدنى الجهر يعني وكذا، أو بأعلى السر حتى يعني تسمع نفسك حتى لا تشوش على المصلي. ركعة فاتحة وسورة يا شيخ، وجلست للتشهد. شوف إذن قضيت في الأقوال، أتيت بها مثل ما فاتتني، مثل الركعة الأولى اللي فاتتني أنا، وجلست بعد ذلك باعتبارها هي الثانية لي في الفعل، بنبني بناء يعني حصلت معك ركعة وزدت ركعة هذه ثانية، بنبني عليها تو بندير تشهد، وبعد ذلك سأقوم للركعة اللي هي ثالثة لي أنا، لكن في القول هي ثانية، بنجيبها على الصفة الثانية، على الركعة الثانية اللي فاتتني، فبنجيبها فاتحة وسورة جهر، وبعد ذلك ننزل وما نجيبش تشهد لأنها ثالثة لي، ونجيب الركعة الرابعة فاتحة فقط

0: طاف خالية من السورة فاتحة فقط، والوسطين الركعة الثانية والثالثة فاتحة وسورة، وأحيانا تكون معكوسة يا شيخ، عامرة الأركان خالية الوسطين. إذا أدركت معك ركعة، عفوا فاتتني معك يعني فاتتني ركعة، أدركتك في الركعة الثانية في صلاة العشاء، طبعا لحقت معك فاتحة وسورة هذه أنت الركعة الثانية، وبعد ذلك جلست للتشهد أنت، بعد ذلك أتيت بالركعتين فاتحة فاتحة. فإذا الركعة الأولى لي كانت فاتحة وسورة، والركعتين الأخريين فاتحة فاتحة، عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأني أدركت معك ثلاث ركعات، أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة على الصفة التي فاتتني. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم، وينبغي الانتباه لهذا، وليراجع من أحب أن يراجع فليراجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك المغني لابن قدام، موسوعتان من موسوعات الإسلام، فليراجعهما ولينظر أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فالأكثر على ما ذكرنا وعلى مذهب مالك رحمه الله في ذلك. فإذا هنا في هذه الصورة يا شيخ، أنا ركعتي الأولى
1: عكس الماضية أنا.
0: كانت فاتحة وسورة، والركعة الأخيرة فاتحة وسورة، والوسطيين اللي هي الثانية والثالثة كانت فاتحة فقط، فهذه عامرة الأركان أو الأطراف خالية الوسطين. وعندنا أحيانا الصلاة تكون مقلوبة يا شيخ، اللي هي لو أدركت معك الأخيرتين أو الأخريين في العشاء، ركعة الثالثة والرابعة، عندما سلمت يا شيخ أنا سأقوم مكبرا هنا لأني أدركت معك ركعتين، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، قلنا لما نحصل معك شفع يعني ركعتين ولا أقل من ركعة سأقوم مكبرا لآتي بما فاتني من صلاتي، وإن أدركت معك ركعة أو ثلاث ركعات أقوم من غير تكبير. فهنا سأقوم مكبرا لأني أدركت معك ركعتين وآتي بهما على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة فاتحة وسورة. وقلنا يا شيخ، قالوا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال يقصد بالأفعال هنا في المذهب عندنا كل ما سوى القراءة، التسميع والتحميد، يعني أجمع بين التسميع والتحميد. أنا لما نقوم نأتي بما فاتني مع أني كنت مأموم، أنا المأموم طبعا يقول ربنا ولك الحمد بس عندنا، وقول ربنا لك الحمد وعدا من أما، فهنا إذن قالوا لا يجمع بين التسميع والتحميد، لأنك أنت بديت في البناء عدناك وكأنك فذ بروحك، لأن هذا يعتبر آخر صلاتك، ما تجيبش مثل ما فاتك أنت، يعني فاتاتك هي بصفة المأموم ينبغي أنك ما تجيبش التسميع. وكذلك قالوا عندنا في القنوت، فإذا التسميع يعتبرونه من الأفعال والقنوت يعتبرونه من الأفعال، هو مع أنه قول يعني، لكن تعريفه عندهم هم هنا قالوا لا أراه القول المقصود به القراءة، فتأتي بالقراءة على الصفة التي فاتتك، أما فيما يتعلق بغير القراءة فكله يعد من الأفعال ولو كان قنوتا أو تسميعا أو تحميدا أو غير ذلك. فمثلا أنا أدركت معك يا شيخ الركعة الثانية في صلاة الصبح وأنت قنت، هذا الركعة الثانية لك، والقنوت في صلاة الصبح عندنا مندوب وأنت قنت وأنا مسبوق، أدركت معك هذه الركعة، ثم بعد ذلك سأقوم وآتي بالركعة التي فاتتني على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة، طبعا جهر هذه بالنسبة هنا لم يختلف فيها العلم، لأن هي الركعتان متمثلتان بالنسبة للصبح، فاتحة وسورة وجهر، قلنا الجهر اللهم إلا إن كنت ستشوش على مسبوقين آخرين فعليك بأدنى السر بأعلى السر أو أدنى الجهر، يعني بحيث أنك لا تشوش على غيرك من المصلين. وهنا في هذه الركعة مطالب بالقضاء في الأقوال اللي هو القراءة والبناء في الأفعال، وقلنا الأفعال عرفها أو يعني بينها لنا علماؤنا أو قصدوا بها ما سوى القراءة، حتى القنوت عدوه من الأفعال، فلهذا قالوا يعني في الركعة الثانية ينبغي علي يندب في حقي أن أقنت. علاش؟ مش لقول هذا والقول انت، هي مش لقولت انت باعتبارها الركعة الأولى في الأقوال، نعم قالوا هذا في القراءة، لكن فيما يتعلق بالقنوت لم يعدوه من الأقوال فأبني فيه ولا أقضي فيه. نعم، وهذا يعني ممكن أشار إليه المصنف لو تقرأه لنا يا شيخ. وقضى القول،
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة.
0: نعم،
1: ف فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.

0: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: ممكن نجيب مثال آخر، لو في المغرب يا شيخ،
1: نعم،
0: أدركتك يعني أنت الإمام، أدركتك في الركعة الأخيرة، ماذا سأفعل هنا؟ عندما تسلم سأقوم من غير تكبير، لأنها أدركت معك ركعة فقط، وقلنا إحنا إنما أكبر عندما أدرك شفعا أو أقل من ركعة، وهنا أدركت ركعة، إذن أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة باعتبارها الأولى في القراءة لي، يعني أقضي قضاء، وبعد أن أكمل هذه الركعة أجلس للتشهد، أبني في الفعل، لأنني حصلت معك ركعة ودرت لها ركعة ثانية وبنبنيها عليها هذه في الأفعال، وبعد ذلك أقوم لآتي بالثالثة على صفة الثانية، لأن فايتتني الثانية يعني في القراءة بنقضي قضاء، وبعدها أجلس في الأفعال بنعملها أنها ثالثة، يعني البناء هنا مع أنها هي ثانية، وأجلس للتشهد الأخير وأسلم بعد ذلك. وعندنا فيما يتعلق بالسجود المسبوق يا شيخ، إن كان على إمامي سجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي وإما أن يكون عليه سجود بعدي، فإن كان قد ترتب على إمامي سجود قبلي فينبغي علي أن أسجده معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه، لا، ينبغي، أنت مطالب بالسجود، إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. ولا بد من الانتباه لشيء يا شيخ عبد الرحمن، اللي هو يعني فيما يتعلق بالسجود القبلي وكذلك البعدي، لكن البعدي الأمر فيه خفيف شوية وما يبطلش الصلاة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف عند حديثه عن مبطلات الصلاة، أن السجود القبلي إن أنا لم أدرك معك يا شيخ عبد الرحمن أنت الإمام ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها وأنت عليك سجود قبلي، لا أسجد معك، لا أسجد معك السجود القبلي، وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي لأنها زيادة في الصلاة هذه، لأن لا أطالب بهذا السجود. من لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد، لا السجود القبلي ولا السجود البعدي، ولكن إن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت السجود البعدي بعد السلام هذا لا تبطل صلاتي، وإن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت مع إمام السجود القبلي فهذا تبطل صلاتي.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر أثير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى، ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني ما زال صفين أنا كبرت ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيم. فإذا أنا كبرت حال الانحطاط، انحطيت وكبرت وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام. فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة، يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة. وسيأتي ذكرناها فيما مضى وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع. لو لم تكبرها ما فيش بأس يرفعها عنك الإمام، لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة، فلا بأس أن أكبر دون الصف، قبل أن أصل إلى الصف أكبر وأركع، وبعد ذلك أدب، يعني نتحرك نمشي نوصل للصف في يعني في أثناء الركوع أو عند الرفع من الثانية كما سيأتي للمصنف. نعم. عند الرفع للثانية، فالدب هنا إذن يكون في الركوع سواء في هذا الموقف، وكذلك عندنا من المواقف التي يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه، يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك خمسة صفوف لسد فرجة أو خمسة صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، خمسة صفوف ليس أكثر يا شيخ، خمسة صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهمش يعني ثلاثة صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله، تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرج في الصلاة. وكذلك في التكبير، إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي، هذا ما في مسافة خمسة صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع، ما فيش بالك بأس حتى لو سعيت تدب وأنت ركع، يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة، وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إنه هو بحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة. أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا، يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه. فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليها أن يتمادى، ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف. قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد ما دام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة. إذن يا شيخ
0: يركع لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
1: قبل أن يركع. نعم. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا.
1: نعم يا شيخ، تو سيأتي يعني حتى هو بضدها تتميز الأشياء والأحكام، يعني الفروق لما تذكر الفروق الفقهية أو كذا. هنا بالنسبة لسد الفرجة أو من ركع دون الصف، قالوا لا ينبغي له أن يدب وهو جالس، يعني بيتحرك حتى يدرك الصف ولا يسد الفرجة وهو ماذا؟ وهو جالس ولا هو ساجد؟ قالوا لأن يعني هذا أمر قبيح، واحد هو ساجد يقعد يتحرك، تو يدب وهو راكع ماشي، وهو قائم يتحرك ماشي، لكن ما يدبش وهو جالس بين السجدتين، لأن الأمر فيه صعوبة. ولا يدب كذلك ويتحرك ويقرب من الصف وهو في موضع السجود، بخلاف كما سيأتينا في المصنف سيتكلم على أحكام الاستخلاف بعد ذلك. بيقول بالنسبة لمن استخلف، ها يعني هو شنو هو الاستخلاف؟ الاستخلاف هو أن يستنيب الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة، يعني كان مأموم بيصير إمام المستخلف هذا. إذا استخلف من مندوبات الاستخلاف إنه يتقدم عليهم، إنه يتقدم حتى يعني ينظر إليه الناس ويأتمون به. طيب قالوا له أن يدب وأن يتقدم المستخلف ولو كان في أثناء الجلوس أو السجود أو الركوع أو القيام من باب أولى، لكن فيما يتعلق بمن ركع دون الصف أو من رأى فرجة فإنه لا يدب للصف ولا يدب لسد الفرجة إلا في موضعين، وهما أثناء القيام للقراءة أو أثناء الركوع. لكن أثناء الجلوس أو أثناء السجود أو أثناء الرفع من الركوع قالوا لأنه قصير هذا الوقت هذا، قالوا لا يدب فيه. إذن وين يدب يا شيخ؟ وين يتحرك بالنسبة لمن يريد سد الفرجة أو إدراك الصف إذا ركع دون الصف؟ قالوا ينبغي عليه أن يدب في موضعين، في الركوع أو عند القيام. لكن هنا يا شيخ، هو قبل قليل المصنف قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، يعني صحيح. قال لا يركع دون الصف المسبوق إلا إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل ماذا؟ إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل الرفع من الركوع. قالوا أحيانا هو ظن، أنا كمسبوق ظننت هذا الأمر فركعت دون الصف وخاب ظني فرفع قبل أن أصل إلى الصف، فقالوا إذن لا أدب وأنا قائم يعني بعد الرفع من القيام، ولا أدب وأنا جالس، ولا وأنا ساجد، وإنما أدب بعد أن أرفع للثانية. نقدر ندب. واضح الكلام يا شيخ؟
0: واضح. نعم. نعم. يعني لما يرفع من الركوع ما يدبش،
1: ما يدبش. نعم. عندنا قالوا لي قصر
0: الوقت قصير
1: الوقت. نعم. أو قال ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مش
0: قائما بعد رفع من الركوع. نعم. لا جالسا أو ساجدا. نعم.
1: هو حقيقة حتى قائما يعني، وإن ذكر علماؤنا هذا الأمر يعني الأمر فيه قريب، من دب وهو قائم بدأت كان المسافة قريبة، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع الأمر قريب وعارف روحه يدرك الفرجة أو الصف وكذا، الأمر فيها قريب. لكن ليس هذا مثل من يدب في السجود أو يدب وهو جالس، الأمر فيه بعيد. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله: وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه.
1: نعم. هو يا شيخ سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما تدرك به الركعة، يعني متى أنا أقول أني أدركت الركعة وأحتسبها. قالوا إذا أنا أدركته وهو راكع، يعني هو قال الله أكبر وهو في الركوع وأنا كبرت وأنا قائم كبرت يعني للركوع، أو حتى لو لم أكبر المهم أدركته وهو راكع، هذه تحسب لي الركعة. عندنا في المذهب هذه قول واحد ما فيهاش خلاف هذه. وكذلك تحسب لي الركعة إن أنا أدركت الإمام قبل أن يعتدل من الركوع، يعني هو أنا قلت الله أكبر هو بدأ في الرفع وأنا بدأت في النزول، فهنا أكبر تكبيرة الإحرام وأهوي راكعا وتحسب لي الركعة. إذن يا شيخ تحسب لي الركعة إذا أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل الإمام قائما، أما إن اعتدل الإمام قائما، يعني شيخ أنت إمامي يا شيخ وأنا رأيتك أنت رفعت من الركوع واعتدلت وأنا نقول الله أكبر ونركع، تبطل صلاتي يا شيخ. أنت عمدت هذا، أنت عمدت هذا الأمر تبطل صلاتي. لكن قالوا إن كان سهوا أو غلطا حصل هذا الأمر، يعني أنت رفعت من الركوع الإمام رفع وأنا المسبوق قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة، مدامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين معاش نركع، فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا قائما رافعا من الركوع وركعت، قالوا صلاتي تبطل إلا إن فعلت هذا سهوا أو غلطا، غلطت غلط أو سهوا، في هذه الحالة قالوا لا أرفع من الركوع يا شيخ، لا تبطل صلاتي ولا أرفع من الركوع، وإنما أنتظرك حتى تهوي ساجدا وأسجد معك، لأن الركوع ينعقد بالرفع منه يا شيخ. فليتنبه إلى هذا الأمر. إذا رفع إمامي من الركوع واعتدل قائما خلاص معاش نجيب أني الركعة المسبوق، معاش نجيب الركعة نكبر ونستمر مع إمامي ولا تحسب لي الركعة فاتتني. لو أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل قائما وإن بدأ في الرفعة، يعني أنا قلت الله أكبر هو بدأ يقول سامع الله كيف رفع وأنا نزل تخطينا هو رفع وأنا نازل، تحسب لي الركعة فيش باس، وإن اطمأننت في الركوع بعد أن اعتدله قائما، طالما أنا بديت في يعني في النزول أو في الهوي للركوع الانحناء للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما إذن تحسب لي الركعة. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: إن شككت أني ما عرفتش هل أدركت الركعة ولا لا، قال ما تحسبهاش، ابني على اليقين، خلاص هذه احسبها انها فاتاتك، لما يدخل يعني يدخل لك الشك يدخل لك في هل انا ادركت لم ادرك، قال لا تحتسبها هذه الركعة واحتسب انها قد فاتتك وابني على باقي صلاتك. واضح الكلام؟ هذا معناه المصنف بقوله وان شك في الادراك، يعني الركعة يعني ادركتها مع الامام ولا ما ادركتش، الغاها وقضاها بعد سلامه. وينبغي التنبيه على شيء هنا يا شيخ، او ينبغي التنبيه على شيء ألا وهو يعني المسبوق ينبغي أن يكون قلبه حاضرا، يعني من المشكلة أن ندخل أنا يا شيخ غير منتبه وما نعرفش في أي ركعة أدركته، لأنه راك بعتالي أنت بتنوض إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية، إذن لابد بنحرص أنا مدامني مسبوق نثبت هذه أي ركعة اللي أدركت فيها الإمام حتى أعرف ما أدركته، حتى أعرف ما فاتني، وأعرف كيف أرقع صلاتي، وأعرف كيف أقوم لقضاء ما فاتني أو البناء أو كذا. فهذا أمر مهم، المسبوق انتبه، لما تكون مسبوق ركز في صلاتك. وربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا من باب أولى يتطلب هذا التركيز وهذا الأمر لتعرف كيف تكمل ما فاتك من صلاتك. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. يعني شيخنا المسبوق إذا شرع في التكبير للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما تحسب له الركعة.
1: نعم.
0: سواء يعني شيخنا الإمام كبر للسمع يعني
1: بدأ
0: في التسميع أو لا سواء يعني
1: ما فيش بس
0: حتى لو كان أكمل التسميع كاملا،
1: العبرة يا شيخ
0: بالاعتدال مش باللفظ.
1: نعم. لو أنا رأيت إمامي معتدلا قائما خلاص معاش نجيبها الركعة، ولو أنا يعني قاعد ريتها في النص. أنا كيف بديت نقول الله أكبر، هو كيف بدأ يرفع ولا في النصف، المهم قاعد ما اعتدلش، قاعد مرفوع لم تنتصب قامته، هذا الاعتدال يا شيخ.
0: يباح لي التكبير.
1: نعم نجيب تكبير الحرم نجيب الركوع،
0: حتى لو كان الإمام قال سمع الله من حمد كاملة قبل ما نكبرني.
1: هو في الغالب يا شيخ لما يقولها كاملة ما تتمش إلا وقد اعتدل، إن فرض أنه والله من كان قالها وهو منحرف
0: استعجل.
1: يعني غالب التسميع ينتهي من الإمام عندما يعتدل، يقول سمع الله، لأن عندنا تكبير والتسميع وكذا أثناء الشروع، تكبيره لدى الشروع، هذا من مندوبات مرة معنا. فهو تلقاه مش بيقول لك سمع الله لمن حمده وهو منحرف وبيكملها فوق، لكن في جميع الأحوال احنا لا عبرة بالتسميع، حتى ما قالش التسميع نهائيا، احنا العبرة باعتداله وانتصابه، إن انتصبت قائم يعني قامته واعتدل قائما خلاص أنا معاش نجيب الركوع، واتصل إلى بطلان صلاتي لو أنا جبته الركوع بعد أن رأيت الإمام قد اعتدل قائما، وإن باقي في الانحراف أنا شفتك كيف بادي هو في الرفع وأنا كبرت قلت الله أكبر ونزلت للركوع ما فيش باس، حتى ولو كان هو قد اعتدل قائما قبل أن أطمئن أنا في ركوعي، جبت الاطمئنان بعد أن اعتدل هو قائما ما فيش باس، لكن لا أبدأ في يعني أو لا أشرع في الابتداء أو في الاتيان بالركوع إذا هو قد اعتدل. أما إذا هو لم يعتدل إلا بعد أنا ما أنا شرعت، وإن اعتدل قبل أن أطمئن أو أن أطمئن في ركوعي فلا بأس يا شيخ.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه.
1: نعم يا شيخ، قال كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. طبعا هنا المسألة مرت معنا عدة مرات يا شيخ، وقبل قليل كنا أو قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عنها نوعا ما. هنا هذا عطفا على ماذا يا شيخ؟ كاف والتشبيه، هذا التشبيه على ماذا؟ في عدم اعتبار الركعة،
0: عدم الاعتداد بالركعة وإلغائها.
1: نعم، يعني إن شككت أن هل أدركت أو لم أدرك هذه الركعة، قال ما لا تعتد بها وألغيها وابني على أنها قد فاتتك ولم تدركها مع إمامك. كذلك إن أنت أدركته في الركوع وكبرت للإحرام في الانحطاط، يعني إمام أنت شيخ ركع إمام وأنا أتيت وكبرت
0: تكبيرة الإحرام،
1: تكبيرة الإحرام في الانحطاط، أراه شوف يا شيخ إن كان يعني التكبير بديت فيه في الانحطاط هذه قولا واحدا لن تحسب، ما فيهاش خلاف، بل هل تحسب لك الصلاة، لأنه ينبغي بل لا تحسب لك حتى، يعني لأن عندنا من واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام واجب والقيام لها واجب، وقلنا الظرف له حكم المظروف، الظرف الذي هو قيام هذا ظرف للتكبير والتكبير واجب، فإذا ظرفه وهو القيام له واجب، فعلى هذا ينبغي أن آتي بالواجبين، ما هما؟ تكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام. وعندما عدد ابن عاشر الفرائض قال فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترم. إذن عندنا القيام، عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا القيام لها. يغتفر لموضوع القيام للمسبوق خاصة أنه إذا بدأ نوى بالتكبير، تكبيرة الإحرام مش تكبيرة الركوع، أو غفل ما نواش شيء، يا إما نوى بها هذه التكبير تكبيرة الإحرام أو ما نواش شيء، ومش ما نقول ما نواش شيء يعني ما عمدش هل هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع، قالوا إذا ابتدأها قائما فإنه يعني قد أتى بالفرض، أتى بالفرض اللي هو ماذا؟ اللي هو القيام لتكبيرة الإحرام، يعني هذا وكأن وجوب القيام لتكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق خففوا فيه شوية على غير المسبوق، غير المسبوق ما يقدرش يجيبها من انحناء أو هو متكئ أو جالس أو كذا، طالما هو قادر على القيام
0: لو بدأها هو قائم، وحتى لو أكملها هو منحط تكون صلاة صحيحة، يعني
1: الصلاة صحيحة، لكن ليس الركعة قد أدركت. الركعة عندنا فيها تأويلان هل هي تدرك أم لا، لكن الذي اعتبره المصنفها هنا وفيما مضى هي كما قلنا عندنا فيها قولان في المذهب، هل تعتبر تعتد بها الركعة التي أدركتها على هذه الحالة أو لا يعتد بها، الذي المعتمد في المذهب أنها لا يعتد بها طالما بدأت في تكبيرة الإحرام من قيام وأكملتها حال الانحطاط، فإن هنا الركعة لا تعتد بها، الركعة خيرها ما تعتدش بها. وهذا يعني أشار إليه المصنف عطفا أو تشبيها على الحالة التي قبلها. طبعا هو قال وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد السلام، يعني شككت هل أنت أدركتها الركعة مع الإمام أم لم تدركها، باهي كويس. وكذلك تلغي، كأن أدركها يعني، وكذلك تلغي الركعة إذا أنت كبرت لتكبيرة الإحرام حال الانحطاط، بدأت فيها وانت قائم وكملتها حال الانحطاط، بل ولو انتهت حال ركوعك، قالوا في هذه الحالة يلا نحسبها لك أن تكبيرة الإحرام والواجب جبت به وخفف لك في ذلك، لكن الركعة لا تحسب لك. نعم.
0: أما شيخنا اللي أصلا يعني انحنى قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وإنما انحنى مباشرة ثم شرع في تكبيرة الإحرام وهو منحني، هذه صلاته باطلة أصلا.
1: نعم. إيه اللهم إلا بعتالي،
0: وهذا قد يحدث
1: بعض الركعة عند القيام لو نوى وهو قائم تكبيرة الإحرام وكذا، ذاك أمر آخر. أو نوى عند القيام يعني هذه الركعة لا يعتد بها هو. لم يدرك من الركعة، لا يعتد بها. عند قيامه للثانية نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأنه يعتبر كأنه ما دخلش في الصلاة الأولى.
0: نعم.
1: لأنه لم يأتي بالواجب. وإلا فمن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحطاطه لا تحسب له، لأن عندنا تكبيرة الإحرام يا شيخ من الواجبات، والقيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، فلينتبه المسبوق ولا يضيع هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فمن استطاع الإتيان بهذه الفرائض من قيام ولم يأتي بها من قيام تبطل صلاته. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب. فإذا ينبغي الانتباه، يعني المسبوق ينتبه، هو استعجال وكذا حتى يدرك الركعة يكبرها وهو منحط
0: ممكن يضيع عليه صلاته بالكامل،
1: ضيع صلاتك أنت. لا، كبر قائما، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني حتى فيه ملاحظة اللي هي السرعة الزائدة يا شيخ، ما تقول جلبة، يعني جلبة خيل أو في حلبة سباق وكذا والإمام راكع. وقد مر معنا أن الإمام يكره أن يطيل الركوع،
0: ما يراجيش
1: ركوعك العادي، تقعدش أنت تزيد فيه زيادة، لأن من يأتم خلفك أولى بالمراعاة من الذين لم يدخلوا في الصلاة بعد، قالوا إلا لضرورة. مر معنا في المكروهات أنه يكره على الإمام أن يطيل الركوع ليدركه المسبوق، إطالة زايدة يعني طويلة، لأن المسبوق اللي يأتم بك أولى بالمراعاة من المأموم الذي يأتم بك اللي معاك في الصلاة هادم، أولى أنك تراعيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فيتجوز فيها بأبي هو وأمي إذا سمع بكاء الصبي، يعني خفف فيها خشية وجد أمه عليه. فهنا المراعاة للذي في الصلاة ليس للخارج عن الصلاة.
0: ونسب شيخنا للمسبوق، المسبوق اللي بيلحق على الصلاة مع الإمام وبيلحق على الركعة قد يقع يعني في بعض المحذورات، منها أنه زي ما ذكرت شيخنا ممكن يخش بيحدث يعني جلبة ويدير صوت، منها في لبعض اللي يضع يعني أحاديثه في أمام الباب المسجد أو في طريق الناس الأحذية، ممكن يعني الخارج يتعثر كبير السن ولا المريض يتعثر بها، في من اللي يضع يخلي مثلا سيارته في الطريق ويسكر بها طريق.
1: بالفعل يعني شوف
0: هذا وقع يعني
1: لا ضرر ولا ضرر، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالنسبة لي خصوصا يا شيخ مسألة ركن السيارة، وخصوصا في يعني الطرق العامة والمزدحمة، يعني في بعض الطرق الداخلية أو الترابية وكذا الأمر فيها قريب يا شيخ، ما تسكرهاش بكل طالما فيه السيارات يفوت الأمر فيها قريب، لكن تجي في الطريق السريع، الطريق الشط غير الطريق العامة، يعني عندنا الكبيرة هذه وانت تركن فيها السيارات من اجل الصلاة، هو فضل عظيم الصلاة هذه وامرها مطلوب جدا، لكن من غير ان تؤذي غيرك، لا يؤذي ولا يؤذى.
0: في اللي يدرس قدام الباب حوش جار المسجد او قدام الكنشيلو قدام الجراج يمنع من الخروج لو كان بيخرج بسيارته، او
1: يعني كلها امور يعني من اداب، لان
0: يكون مسبوق
1: يعني، القيادة السيارة وكذا فن وذوق واخلاق يا شيخ، ليس فقط مجرد فن او تعلم للقيادة او مهارات معينة تقوم بها، وانما هي ذوق، لابد من الذوق ولابد من الاخلاق فيها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف برنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذا سؤال آخر عبر البريد، يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
4: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
3: نعم.
4: مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. الإنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقول في القرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب الله أعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني، على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر، أن الحج فرض على التراخي ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد، أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي، معناها أمتى ما تختار لك تطلع وتمشي وتحج ما دام عندك إمكانية.
3: نعم.
4: ما دام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في العشرين عام يخشوا في القرعة وقاعد ما حصلش، فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن يعني تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل أنت. أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة.
3: نعم.
4: عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلة لا يتناسب الآن القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوفه مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكل على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذا الاهتمام في عملية توزيع القرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بنحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ، من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
3: نعم.
4: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحوله شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش السلام
3: يعني ذهب على حساب كراسي القرعة مثلا.
4: نعم. إيه بيحوله شخص حطوك مكانه،
3: هذا لا يجوز.
4: هذا لا يجوز حق غيرك يعني.
3: نعم.
4: وحرمت حرمت غيرك يعني زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني, هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة, والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
3: نعم.
4: بوعود معينة بمنصب بمكان بخدمة معينة بكذا إلى آخره يعني.
3: بأي مصلحة يعني.
4: بأي مصلحة إيه.
3: هذا كله باب الرشوة.
4: هذا كله يدخل باب الرشوة. بهني نعرف واحد مسؤول وأني ما حجيتش في الأصل, ما حجيتش ما حصلت, شو مشيت مرة وحاولت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكذا ما حصلتش. فهنا من حق الواسطة من دور الواسطة. في أمر آخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع وهو حج الحساب الشخصي.
3: نعم.
4: يعني الآن لما تشوف المجتمع بعض أفراد المجتمع يعني فيه اللي باع أرضه بشيء الحج, هذا اشترى آخرته بدنيا يعني دفع يعني أموالا
3: طائلة
4: من حر ماله كذا, وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعة يا شيخ, يبيعها بالبلاش.
3: اي نعم.
4: هذا موجود
3: لا يستويان.
4: لا يستويان على الإطلاق.
3: نعم.
4: ويستغلي يتغلاها, لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال, أتكلم لا أتكلم لعامة الناس, هذا ليس عليه حرج لا يملك, لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما قلت اللي ما عندهمش لأنها ببلاش. أنت محاط, أنت مستطيع وأنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج, ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج يعني إنسان, وخاصة إنسان لما يتقدم في العمر يعني مالك الذي قدمت الله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه ولا أنه يجوز ولا العكس, لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه عنده قدرة أنه بحاجك ما فيش باس, عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير, فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
3: نعم.
4: يعني مخالفة يعني تخطب عليها مخالفة شرعية. ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليها محظور شرعي فبالتالي من حق الإنسان يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذا سؤال آخر عبر البريد، يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك. هل
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
3: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فيريد شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا، مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق والقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو النية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكره ابن عاشر في واجبات الصلاة، قال: نيته اقتدا، نيته اقتدا، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته، بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي هي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن بالمأموم تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جمعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، فهذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع، بين الصلاتين لأجل المطر مثلا كذا بين المغرب والعشاء. كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام، في غير ذلك في غير هذه الحالات الأربع لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لابد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش باس إن يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس قضاء وراء أداء، هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء يا شيخ، مثلا أنت عليك قضاء صلاة الظهر مثلا ليوم الثلاثاء، وأنا عندي قضاء صلاة الظهر عن يوم الأربعاء، لا يجوز أن أأتم بك ولا أن تأتم بي، لأننا وإن استوينا في ماذا؟ في ذات الصلاة، هي الظهر الظهر نفس الشيء، واستوينا كذلك في صفاتها، فكلانا قضاء، لكن زمنها اختلف بيننا. فلهذا ينبغي الاستواء عندنا من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وفي صفاتها وفي زمنها. ولهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم يعني الصلاة أو في صفاتها وكذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة، والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة فقال تابع مأموم بإحرام سلم. لابد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لابد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود ورفع منهما وكذا، هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله، مأمور أني نرجع، طبعا حرام علي لو قدرت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع، نرجع حتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك فللكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر، قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر، دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي نقول لا يجب علي لكن يسن السنة خفيفة تكبيرة الانتقال بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عشر رحمة الله عليه بقوله وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق إني ما نقعدش ننتظر تو نشوف بعض المسلمين وكذا يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى ولا في التشهد يستنى. لا ما تستناش ينبغي أن تدخل معاه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام وبعد ذلك ننظر إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لنيت يسلم لنقول السلام عليكم وبعد ذلك أنا سأقوم. هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة يعني هذا شفعة الركعتين شفعة والصفر يعني شفعة إن أدركت شفعا أو لم تدرك مع الإمام شيئا فهذا تقوم مكبرا وإن أدركت مع إمامك وترا يعني أدركت معه ركعة أو ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعتين أو أقل من ركعة والسهو ذاك احتمل. قال يعني والسر في ذلك ماذا علاش بتكبر؟ قالوا لأنك أنت كانك حصلت شفع يعني التشهد هذا في محله التشهد في محله وأنت تقوم من التشهد يعني القيام من اثنتين تقوم بتكبير لكن إن أدركت معه واحدة أو أدركت ثلاثة أنت التشهد ليس في محله هنا ولا فقط أنت تنتظر الإمام حتى يفرغ من الصلاة ويسلم حتى تقوم وتأتي بما عليك وتدير لها ركعة وتبني يعني هنا بناء وهنا بعد الركعة التي ستضيفها سيكون موضع التشهد وأنت قد كبرت من السجود إلى الجلوس فما فيش داعي للتكبير الأخرى لأن التشهد منك ليس في محله فقط أنت تنتظر الإمام ليفرغ من صلاته. طيب جينا للنقطة المهمة وهذه التي هي فيها اختلاف ويعني يخطئ فيها البعض وتلتبس على البعض اللي هي كيف سآتي بما فاتني من صلاة؟ هل أبني في صلاة كلها أقوالها وأفعالها أو أبني في الأفعال وأقضي في الأقوال؟ ولأهل العلم في ذلك مذاهب وسبب الاختلاف في ذلك الروايات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا يقضي الإتمام البناء يعني لو حصلت أنت ركعة بتزيد عليها ركعة أخرى يعني وبدير تشاهد حتى تصبح ركعتين. فإذن وعندنا قول آخر اللي هو صلي ما أدركت واقضي ما فاتك قالوا هنا القضاء. وإمامنا رحمه الله أعمل الروايتين فلهذا عندنا في المذهب يبني في الأفعال والأفعال عندنا في هذا الموضع كل ما عدا القراءة حتى القنوت في صلاة الصبح يعدونه من الأفعال والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر وكله فيه البناء فقط عندنا القضاء في ماذا؟ في الأقوال يعني أنت بتبني في صلاتك وما أدركته يعتبر هو أولها وبتبني عليه في الأفعال وفي الأقوال تجيبها بالصفة التي فاتتك من جهر أو سر وسورة وفاتحة وغيره. وعلى فكرة يا شيخ ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع أن هذا الذي هو فيما يتعلق بالقراءة تأتي بها بالصبغة التي فاتتك ليس فقط هو مذهب مالك وأنه خالف في ذلك الجمهور، بل بالعكس تماما مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين أنك فيما يتعلق بما فاتك قالوا رأوا تأتي به على الصفة التي فاتتك في القراءة. نتكلم عن القراءة، البناء، نحن قلنا بالبناء أصلا في مذهبنا، ولم يحكوا في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق وكذا، طائفة يسيرة من أهل العلم يعني، وكأن الذي يروج له الآن والذي هو مشتهر بين الناس على أساس أن يعني الأولى البناء والأفضل. نعم هم أهل العلم، المسألة التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هي الذي أدركه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. نعم هذه مسألة اختلفوا فيها هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، لكن بعض أهل العلم قال هذه مسألة أصلا الاختلاف فيها لفظي، بعض أهل العلم قال لفظي، لأن أغلب حتى اللي بيقول إنها أول صلاته باه قالوا أراه مع ذلك يأتي فيما يتعلق بالقراءة بالصفة التي فاتتك، فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه. نجول التطبيق الفعلي يا شيخ، مثلا أنا أدركت مسبوق يا شيخ، أنت إمام وأنا أدركت معك في صلاة العشاء الركعة الأخيرة، سلمت تو بنكبر ولا ما نكبرش؟ لا بنقوم ما نكبرش. لماذا لا أكبر؟ لأني أدركت معك وحدة يا شيخ. أمتى أكبر؟ عند القيام، عندما أدرك معك شفعا أو لا أدرك معك ولا ركعة. هنا أدركت معك ركعة، إذن عندما تسلم أقوم من غير تكبير وآتي بركعة بفاتحة وسورة جهرة. وننتبه إحنا لو الأمر في المسجد وفيه مصلين آخرين غير مسبوقين وكذا، ينبغي ألا أرفع صوتي حتى أشوش عليهم، تقدر تقرأ بأدنى الجهر يعني.

0: لكن في القول هي ثانية بنجيبها على الصفة الثانية على الركعة الثانية اللي فاتتني، فبنجيبها فاتحة وسورة جهر، وبعد ذلك ننزل وما نجيبش تشهد لأنها ثالثة لي، ونجيب الركعة الرابعة فاتحة فقط، ثم بعد ذلك يعني نجلس للتشهد وأسلم. أظن هذه الصورة واضحة يا شيخ.
1: واضحة.
0: به. طيب. وهنا ننتبه لشيء أو يعني يسميها بعض علمائنا اللي هي الصلاة خالية الأركان عامرة الوسطين. يعني الركعة الأولى لي اللي هي دركتها معك أنت يا شيخ فاتحة فقط، ثم أتيت بركعتين فاتحة وسورة، ثم الركعة الأخيرة جبتها فاتحة فقط. فهذه لما نشوفه للأركان أو الأطراف خالية من السورة فاتحة فقط، والوسطين الركعة الثانية والثالثة فاتحة وسورة، وأحيانا تكون معكوسة يا شيخ، عامرة الأركان خالية الوسطين. إذا أدركت معك ركعة فاتتني معك يعني فاتتني ركعة، أدركتك في الركعة الثانية في صلاة العشاء، طبعا لحقت معك فاتحة وسورة هذه أنت الركعة الثانية، وبعد ذلك جلست للتشهد أنت، بعد ذلك أتيت بالركعتين فاتحة فاتحة، فإذا الركعة الأولى لي كانت فاتحة وسورة والركعتين الأخريين فاتحة فاتحة، عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأني أدركت معك ثلاث ركعات، أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة على الصفة التي فاتتني. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم، وينبغي الانتباه لهذا، وليراجع من أحب أن يراجع فليراجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك المغني لابن قدام، موسوعتان من موسوعات الإسلام، فليراجعهما ولينظر أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فالأكثر على ما ذكرنا وعلى مذهب مالك رحمه الله في ذلك. فإذا هنا في هذه الصورة يا شيخ أنا ركعتي الأولى
1: عكس الماضية
0: كانت فاتحة وسورة، والركعة الأخيرة فاتحة وسورة، والوسطيين اللي هي الثانية والثالثة كانت فاتحة فقط، فهذه عامرة الأركان أو الأطراف خالية الوسطين. وعندنا أحيانا الصلاة تكون مقلوبة يا شيخ، اللي هي لو أدركت معك الأخيرتين أو الأخريين في العشاء ركعة الثالثة والرابعة، عندما سلمت يا شيخ أنا سأقوم مكبرا هنا لأني أدركت معك ركعتين، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، قلنا لما نحصل معك شفع يعني ركعتين ولا أقل من ركعة سأقوم مكبرا لآتي بما فاتني من صلاتي، وإن أدركت معك ركعة أو ثلاث ركعات أقوم من غير تكبير، فهنا سأقوم مكبرا لأني أدركت معك ركعتين وآتي بهما على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة فاتحة وسورة. وقلنا يا شيخ قالوا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال يقصد بالأفعال هنا في المذهب عندنا كل ما سوى القراءة، التسميع والتحميد، يعني أجمع بين التسميع والتحميد، أنا لما نقوم نأتي بما فاتني مع أني كنت مأموم، أنا المأموم طبعا يقول ربنا ولك الحمد بس عندنا، وقول ربنا لك الحمد وعدا من أما، فهنا إذن قالوا لا يجمع بين التسميع والتحميد، لأنك أنت بديت في البناء عدناك وكأنك فذ بروحك، لأن هذا يعتبر آخر صلاتك، ما تجيبش مثل ما فاتك أنت، يعني فاتاتك هي بصفة المأموم ينبغي أنك ما تجيبش التسميع. وكذلك قالوا عندنا في القنوت، فإذا التسميع يعتبرونه من الأفعال والقنوت يعتبرونه من الأفعال، هو مع أنه قول يعني، لكن تعريفه عندهم هنا قالوا لا أراه القول المقصود به القراءة، فتأتي بالقراءة على الصفة التي فاتتك، أما فيما يتعلق بغير القراءة فكله يعد من الأفعال ولو كان قنوتا أو تسميعا أو تحميدا أو غير ذلك. فمثلا أنا أدركت معك يا شيخ الركعة الثانية في صلاة الصبح وأنت قنت، هذه الركعة الثانية لك، والقنوت في صلاة الصبح عندنا مندوب وأنت قنت وأنا مسبوق، أدركت معك هذه الركعة، ثم بعد ذلك سأقوم وآتي بالركعة التي فاتتني على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة، طبعا جهر هذه بالنسبة هنا لم يختلف فيها العلم لأن هي الركعتان متمثلتان بالنسبة للصبح، فاتحة وسورة وجهر، قلنا الجهر اللهم إلا إن كنت ستشوش على مسبوقين آخرين فعليك بأدنى السر بأعلى السر أو أدنى الجهر، يعني بحيث أنك لا تشوش على غيرك من المصلين. وهنا في هذه الركعة

0: مطالب بالقضاء في الأقوال اللي هو القراءة، والبناء في الأفعال. وقلنا الأفعال عرفها أو يعني بينها لنا علماؤنا أو قصدوا بها ما سوى القراءة، حتى القنوت عدوه من الأفعال. فلهذا قالوا يعني في الركعة الثانية ينبغي علي يندب في حقي أن أقنت. علاش؟ مش لقول هذا والقول أنت، هي مش لقلت أنت باعتبارها الركعة الأولى في الأقوال، نعم قالوا هذا في القراءة، لكن فيما يتعلق بالقنوت لم يعدوه من الأقوال، فأبني فيه ولا أقضي فيه. نعم، وهذا يعني ممكن أشار إليه المصنف، لو تقرأه لنا يا شيخ. وقضى القول، ها؟
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة.
0: نعم.
1: فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه يا شيخ.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: ممكن نجيب مثال آخر، لو في المغرب يا شيخ.
1: نعم.
0: أدركتك يعني أنت الإمام، أدركتك في الركعة الأخيرة، ماذا سأفعل هنا؟ عندما تسلم سأقوم من غير تكبير، لأنها أدركت معك ركعة فقط، وقلنا إحنا إنما أكبر عندما أدرك شفعا أو أقل من ركعة، وهنا أدركت ركعة، إذن أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة باعتبارها الأولى في القراءة لي، يعني أقضي قضاء، وبعد أن أكمل هذه الركعة أجلس للتشهد، أبني في الفعل لأنني حصلت معك ركعة ودرت لها ركعة ثانية وبنبنيها عليها هذه في الأفعال، وبعد ذلك أقوم لآتي بالثالثة على صفة الثانية لأن فايتتني الثانية، يعني في القراءة بنقضي قضاء، وبعدها أجلس. في الأفعال بنعملها أنها ثالثة، يعني البناء هنا مع أنها هي ثانية، وأجلس للتشهد الأخير وأسلم بعد ذلك. وعندنا فيما يتعلق بالسجود المسبوق يا شيخ، إن كان على إمامي سجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي وإما أن يكون عليه سجود بعدي، فإن كان قد ترتب على إمامي سجود قبلي فينبغي علي أن أسجده معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام. أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه. لا، ينبغي، أنت مطالب بالسجود، إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. ولا بد من الانتباه لشيء يا شيخ عبد الرحمن، اللي هو يعني فيما يتعلق بالسجود القبلي وكذلك البعدي، لكن البعدي الأمر فيه خفيف شوي وما يبطلش الصلاة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف عند حديثه عن مبطلات الصلاة، أن السجود القبلي إن أنا لم أدرك معك يا شيخ عبد الرحمن أنت الإمام ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها وأنت عليك سجود قبلي، لا أسجد معك، لا أسجد معك السجود القبلي، وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي لأنها زيادة في الصلاة هذه، لأن لا أطالب بهذا السجود. من لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد، لا السجود القبلي ولا السجود البعدي. ولكن إن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت السجود البعدي بعد السلام هذا لا تبطل صلاتي، وإن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت مع إمام السجود القبلي فهذا تبطل صلاتي.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى، ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني ما زال صفين يعني كبرت، ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيم. فإذا أنا كبرت حال الانحطاط، انحطيت وكبرت وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام. فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة، يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة. وسيأتي ذكرناها فيما مضى وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع. لو لم تكبرها ما فيش بأس، يرفعها عنك الإمام لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة، فلا بأس أن أكبر دون الصف، قبل أن أصل إلى الصف أكبر وأركع، وبعد ذلك أدب، يعني نتحرك نمشي نوصل للصف في أثناء الركوع أو عند الرفع من الثانية كما سيأتي للمصنف. نعم. عند الرفع للثانية، فالدب هنا إذن يكون في الركوع سواء في هذا الموقف، وكذلك عندنا من المواقف التي يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه، يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك 5 صفوف لسد فرجة أو 5 صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، 5 صفوف ليس أكثر يا شيخ، 5 صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهمش يعني 3 صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله، تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرج في الصلاة. وكذلك في التكبير، إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي، هذا ما في مسافة 5 صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع، ما فيش بالك بأس حتى لو سعيت تدب وأنت راكع، يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة. وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إنه هو بيحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة. أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا، يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه. فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليه أن يتمادى، ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف، قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد ما دام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة. إذن يا شيخ
0: يركع لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
1: قبل أن يركع. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا.
1: نعم يا شيخ، تو سيأتي يعني حتى هو بضدها تتميز الأشياء والأحكام، يعني الفروق لما تذكر الفروق الفقهية أو كذا. هنا بالنسبة لسد الفرجة أو من ركع دون الصف، قالوا لا ينبغي له أن يدب وهو جالس، يعني بيتحرك حتى يدرك الصف ولا يسد الفرجة وهو ماذا؟ وهو جالس ولا هو ساجد؟ قالوا لأن يعني هذا أمر قبيح، واحد هو ساجد يقعد يتحرك، تو يدب وهو راكع ماشي، وهو قائم يتحرك ماشي، لكن ما يدبش وهو جالس بين السجدتين لأن الأمر فيه صعوبة، ولا يدب كذلك ويتحرك ويقرب من الصف وهو في موضع السجود. بخلاف كما سيأتينا في المصنف سيتكلم على أحكام الاستخلاف بعد ذلك، بيقول بالنسبة لمن استخلف، ها يعني هو شنو هو الاستخلاف؟ الاستخلاف هو أن يستنيب الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة، يعني كان مأموم بيصير إمام المستخلف هذا. إذا استخلف من مندوبات الاستخلاف أنه يتقدم عليهم، أنه يتقدم حتى يعني ينظر إليه الناس ويأتمون به. طيب قالوا له أن يدب وأن يتقدم المستخلف ولو كان في أثناء الجلوس أو السجود أو الركوع أو القيام من باب أولى، لكن فيما يتعلق بمن ركع دون الصف أو من رأى فرجة فإنه لا يدب للصف ولا يدب لسد الفرجة إلا في موضعين، وهما أثناء القيام للقراءة أو أثناء الركوع، لكن أثناء الجلوس أو أثناء السجود أو أثناء الرفع من الركوع قالوا لأنه قصير هذا الوقت هذا، قالوا لا يدب فيه. إذن وين يدب يا شيخ؟ وين يتحرك بالنسبة لمن يريد سد الفرجة أو إدراك الصف إذا ركع دون الصف؟ قالوا ينبغي عليه أن يدب في موضعين، في الركوع أو عند القيام. لكن هنا يا شيخ، هو قبل قليل المصنف قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، يعني صحيح. قال ما لا يركع دون الصف المسبوق إلا إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل ماذا؟ إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل الرفع من الركوع. قالوا أحيانا هو ظن، أنا كمسبوق ظننت هذا الأمر فركعت دون الصف وخاب ظني فرفع قبل أن أصل إلى الصف، فقالوا إذن لا أدب وأنا قائم يعني بعد الرفع من القيام، ولا أدب وأنا جالس، ولا وأنا ساجد، وإنما أدب بعد أن أرفع للثانية. نقدر ندب. واضح الكلام يا شيخ؟
0: واضح. نعم. يعني لما يرفع من الركوع ما يدبش.
1: ما يدبش. نعم عندنا قالوا لي قصر
0: الوقت قصير
1: الوقت. نعم. أو قال ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مش
0: قائما بعد رفع من الركوع. نعم. لا جالسا أو ساجدا. نعم.
1: هو حقيقة حتى قائما يعني، وإن ذكر علماؤنا هذا الأمر يعني الأمر فيه قريب، من دب وهو قائم بدأت كان المسافة قريبة، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع الأمر قريب وعارف روحه يدرك الفرجة أو الصف وكذا، الأمر فيها قريب، لكن ليس هذا مثل من يدب في السجود أو يدب وهو جالس، الأمر فيه بعيد. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله: وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه.
1: نعم. هو يا شيخ سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما تدرك به الركعة، يعني متى أنا أقول أني أدركت الركعة وأحتسبها؟ قالوا إذا أنا أدركته وهو راكع، يعني هو قال الله أكبر وهو في الركوع وأنا كبرت وأنا قائم وكبرت يعني للركوع أو حتى لو لم أكبر المهم أدركته وهو ركع، هذه تحسب لي الركعة. عندنا في المذهب هذه قول واحد ما فيهاش خلاف هذه. وكذلك تحسب لي الركعة إن أنا أدركت الإمام قبل أن يعتدل من الركوع، يعني هو أنا قلت الله أكبر هو بدأ في الرفع وأنا بدأت في النزول، فهنا أكبر تكبيرة الإحرام وأهوي راكعا وتحسب لي الركعة. إذن يا شيخ تحسب لي الركعة إذا أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل الإمام قائما، أما إن اعتدل الإمام قائما، يعني شيخ أنت إمامي يا شيخ وأنا رأيتك أنت رفعت من الركوع واعتدلت وأنا نقول الله أكبر ونركع، تبطل صلاتي يا شيخ. أنت عمدت هذا، أنت عمدت هذا الأمر تبطل صلاتي. لكن قالوا إن كان سهوا أو غلطا حصل هذا الأمر، يعني أنت رفعت من الركوع الإمام رفع وأنا المسبوق قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة، مدامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين معاش نركع، فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا قائما رافعا من الركوع وركعت قالوا صلاتي تبطل، إلا إن فعلت هذا سهوا أو غلطا، غلطت غلط أو سهوا، في هذه الحالة قالوا لا أرفع من الركوع يا شيخ، لا تبطل صلاتي ولا أرفع من الركوع، وإنما أنتظرك حتى تهوي ساجدا وأسجد معك، لأن الركوع ينعقد بالرفع منه يا شيخ. فليتنبه إلى هذا الأمر. إذن إذا رفع إمامي من الركوع واعتدل قائما خلاص معاش نجيب أني الركعة المسبوق، معاش نجيب الركعة، نكبر ونستمر مع إمامي ولا تحسب لي الركعة فاتتني. لو أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل قائما وإن بدأ في الرفعة، يعني أنا قلت الله أكبر هو بدأ يقول سامع الله كيف رفع وننزل تخطينا هو رفع وأنا نازل، تحسب لي الركعة فيش باس، وإن اطمأننت في الركوع بعد أن اعتدله قائما، طالما أنا بديت في يعني في النزول أو في الهوي للركوع الانحناء للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما إذن تحسب لي الركعة. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: إن شككت أني ما عرفتش هل أدركت الركعة ولا، قال ما تحسبهاش، ابني على اليقين، خلاص هذه احسبها انها فاتاتك، لما يدخل لك الشك يدخل لك في هل انا ادركت لم ادرك، قال لا تحتسبها هذه الركعة واحتسب انها قد فاتتك وابني على باقي صلاتك. واضح الكلام؟ هذا معناه المصنف بقوله وان شك في الادراك، يعني الركعة أنا ادركتها مع الامام ولا ما ادركتش، الغاها وقضاها بعد سلامه. وينبغي التنبيه على شيء هنا يا شيخ، او ينبغي التنبيه على شيء ألا وهو يعني المسبوق ينبغي أن يكون قلبه حاضرا، يعني من المشكلة أني أنا ندخل أنا يا شيخ غير منتبه وما نعرفش في أي ركعة أدركته، لأنه راك بعتالي أنت بتنوض إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية، إذن لابد بنحرص أنا مدامني مسبوق انثبت هذه أي ركعة اللي أدركت فيها الإمام حتى أعرف ما أدركته، حتى أعرف ما فاتني، وأعرف كيف أرقع صلاتي، وأعرف كيف أقوم لقضاء ما فاتني أو البناء أو كذا. فهذا أمر مهم، المسبوق انتبه، لما تكون مسبوق ركز في صلاتك. وربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا من باب أولى يتطلب هذا التركيز وهذا الأمر لتعرف كيف تكمل ما فاتك من صلاتك. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. يعني شيخنا المسبوق إذا شرع في التكبير للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما تحسب له الركعة.
1: نعم.
0: سواء يعني شيخنا الإمام كبر
1: سمع
0: يعني
1: بدأ
0: في التسميع أو لا سوا يعني
1: ما فيش بس
0: حتى لو كان أكمل التسميع كاملا،
1: العبرة يا شيخ
0: بالاعتدال مش باللفظ. نعم.
1: لو أنا رأيت إمامي معتدلا قائما خلاص معاش نجيبها الركعة، ولو أنا يعني قاعد ريتها في النص، أنا كيف بديت نقول الله أكبر هو كيف بدي يرفع.
0: هي.
1: ولا في النصف، المهم. نعم. قاعد ما اعتدلش.
0: نعم.
1: قاعد مرفوع من لم تنتصب قامته، هذا الاعتدال يا شيخ.
0: يباح لي التكبير.
1: نعم نجيب تكبير الحرم نجيب الركوع.
0: حتى لو كان الإمام قال سمع الله لمن حمده كاملة قبل من كبرني.
1: هو في الغالب يا شيخ لما يقولها كاملة ما تتمش إلا وقد اعتدل. إن فرض أنه اللهم إلا كان قالها وهو منحرف.
0: يعني
1: غالب التسميع ينتهي من الإمام عندما يعتدل، يقول سمع الله، لأن عندنا تكبير والتسميع وكذا أثناء الشروع، تكبيره لدى الشروع، وهذا من مندوبات مرة معنا. فهو تلقاه

اعتدل، إن فرض أنه والله من كان قالها وهو منحرف، يعني الغالب التسميع ينتهي من الإمام عندما يعتدل، يقول سمع الله، لأن عندنا تكبير والتسميع وكذا أثناء الشروع، تكبيره لدى الشروع، وهذا من مندوبات مرة معانا، فهو تلقاه مش

0: تكررت، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذا الذهب، الأخ السائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين ويقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا اللي تحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا، والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر.

0: أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي صورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
2: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، حيا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة، الرحم القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله هو أخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة، مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء أمام الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخ.
4: أهلا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
3: شيخنا، لازلنا في الكلام عن أحكام المفقود، ختمنا الحلقة الماضية عن الكلام عن أصنافه، كيف تقسم التركة الخاصة بالمفقود؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تكلمنا الشيخ إبراهيم في الحلقات الأخيرة عن ميراث المفقود، ربما حتى يعني توسعنا فيه قليلا لأهمية أحكامه وربما حتى لكثرة مثل هذه المسائل في زماننا الحاضر، وإن كانت حتى في الماضي كانت موجودة لكن ربما في هذا الزمان يعني كثرت جدا، بالذات في أزمنة الحروب وهذه الهجرات والسفريات مع توسع يعني مع توسع وسائل الاتصال وغير ذلك، إلا أن أحكام مفقود لا زالت موجودة حتى زماننا الحاضر، سواء في زمن السلم وفي الغالب حقيقة وفي الغالب تكون في الحروب. أزمنة الحروب أو أزمنة الأوبئة كما حصل في السنوات الأخيرة. نعم، بالنسبة لأصناف المفقود هذه الفقرة التي توقفنا عندها قلنا المفقود لا يخلو من حالتين أو صنفين، إما أن يكون وارثا وإما أن يكون موروثا. طبعا تكلمنا الكلام الماضي كله كان على إذا كان موروثا يعني هو صاحب التركة كيف نتعامل معه وكيف نقسم تركته، وقلنا هذه تكلمنا عليها الأحوال التي يفقد فيها أحوال حرب أحوال سلم تكلمنا عنها بالتفصيل. كلامنا اليوم إذا كان المفقود وارثا يعني هو أحد الورثة ليس هو صاحب المال إنما هو أحد الورثة، يعني مات شخص وأحد ورثته مفقودا، سواء كان هذا المفقود مثلا زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك، المهم أن يكون وارثا. فنقول أن هذا المفقود إن كان له تأثير على بقية الورثة فهذا اللي بنتكلم عليه، أما إذا لم يكن تأثير فيعني الحكم فيه سهل جدا. يعني إن كان المفقود يؤثر على الورثة الموجودين معه من حيث النصيب، يعني يؤثر فيهم إن كان موجودا يأخذون نصيبا معينا وإن كان غير موجود يأخذون نصيبا آخر، فهنا نعاملهم بالأضر للاحتياط، هنا جي مسألة الاحتياط، يعني لابد أن نحتاط في توزيع التركات، لا نعطي التركة لأن قد يظهر المفقود حيا فكيف نجمع له حصته بعد، كيف نسترده، ما نقدرش نسترده حيصعب ذلك وربما حتى يتصرف فيها، لكن نعامل الورثة الذين معه بالأضر، يعني نقول لن تخوض الأضر، وكيف بتقول بالعامية عندك رصيد عندنا

يظهر المفقود حيا، فكيف نبي نجمع له حس تبعي، كيف نبي نسترده؟ ما نقدرش نسترده، حيصعب ذلك، وربما حتى يتصرف فيها. لكن نعامل ورث الذين معه بالأضر، يعني نقول له أنت خذ الأضر، وكيف بتقول بالعامية عندك رصيد عندنا،

0: يبينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات مصونة أبداً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حلية اللسان. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM. ما زلنا أيها الكرام في الحديث عن القسم الثالث من النواسخ، وهو ظن وأخواتها. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن ظن وأخواتها أفعال تدخل على المبتدأ والخبر، تسمى بأفعال القلوب. تنصب هذه الأفعال المبتدأ والخبر، فيسمى المبتدأ مفعولها الأول، ويسمى الخبر مفعولها الثاني. وقد ذكرنا أن ظن وأخواتها تنقسم إلى قسمين، الأول يسمى أفعال القلوب، والثاني يسمى أفعال التصير. وذكرنا أيضا أن أفعال القلوب بدورها تنقسم إلى قسمين، الأول يسمى أفعال اليقين، والثاني يسمى أفعال الشك والرجحان. وقد تكلمنا عن أفعال اليقين التي تفيد حصول الخبر يقينا، ومنها علم ووجد ورأى العلمية وليس البصرية، ودرى وتعلم بمعنى علم وألفى. والنوع الثاني الذي هو أفعال الرجحان والظن تكلمنا عن بعضها، ونكمل اليوم البعض الآخر. تكلمنا عن ظن وحسبه وخال، وبقيت لنا زعم وعد وحجى وجعل وهب. زعم من أخوات ظن التي بمعنى ظن، قيل أنه لا يستعمل في الأكثر إلا في القول الذي لا يتحقق. وأهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أم صدق. من هذا تفسير قوله تعالى قالوا هذا لله بزعمهم، أي بقولهم الكذب. من أمثلة زعم الذي بمعنى ظن، والذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ

من يدب دبيبا. فزعمتني في هذا البيت زعم فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل زعم، وشيخا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولست بشيخ، هذه الواو هي واو الحال، ولست هذه هي ليس المتصرفة أو التي هي من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والتاء التي في لست ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس. وبشيخ الباء حرف جر زائد، تقدير الكلام لست شيخا جاء بحرف الباء للتأكيد، فهو حرف جر زائد. وشيخ اسم مجرور لفظ منصوب محل لأنه خبر ليس. فنحن عرفنا من قبل أن حرف الجر الزائد يدخل الإعراب على ما بعده لفظا لا محل، أو نقول أن شيخ هنا هي خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة منع منها أو من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الذي هو الباء. وجملة لست بشيخ في محل نصب حال لمجيئها بعد واو الحال. الشاهد في هذا البيت هو قوله زعمتني شيخا، فاستعمل الفعل زعم هنا بمعنى ظن، ونصب به مفعولين، الأول هو ياء المتكلم في زعمتني، والثاني هو شيخا، وهذا مستعمل في كلام العربي كثيرا. أيضا من أخوات ظن التي تفيد الرجحان والظن عد، عد التي بمعنى ظن. تقول مثلا لا تعدد العدو صديقا، أي لا تظن العدو صديقا، هذه هي التي تنصب مفعولين، لأن عندنا عد أخرى التي هي بمعنى أحصى، فتلك تنصب مفعولا واحدا لا تتعدى إلى مفعولين. تقول مثلا عد الراعي الغنم، فعد فعل ماض بمعنى أحصى، والراعي فاعله والغنم مفعول به. أما عد التي بمعنى ظن فهي التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قال الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. لا تعدد المولى، لا هنا ناهية، وتعدد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وتعدد هنا فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والمولى مفعول به أول لتعدد منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور أي آخره ألف لازمة، فهذا الاسم يعرب بحركات مقدرة دائما منع من ظهورها التعذر. إذن المولى هو المفعول به الأول لتعدد، وشريكك هي المفعول به الثاني، شريك مفعول به ثان لتعدد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وشريك مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وفي الغنى جار ومجرور في حرف جر، والغنى اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور كذلك، وفي الغنى هذا متعلق بشريك التي قبله. ولكنما الواو حرف عطف، ولكنما كافة ومكفوفة، دعا
ذكرناها عندما تكلمنا عن إن وأخواتها، وقلنا أنها إذا دخلت هماء الكافة أبطلتها عن العمل، لكن هذه حرف استدراك لا عمل له لأنه مكفوف بما هذه. والمولى التي بعد لكنما مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر، وشريك في شريكك خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. الشاهد في هذا البيت قوله لا تعدد المولى شريكك، حيث استعمل الناظم الفعل المضارع من عد بمعنى تظن، أي لا تظن المولى شريكك. نصب به مفعولين، الأول هو المولى الذي كان في الأصل مبتدأ، والثاني هو شريكك الذي كان في الأصل خبرا. من هذه الأفعال أيضا حجى، حجى التي بمعنى ظن. حجى تقول مثلا حجى الطفل الصقر حمامة، أي ظن الطفل الصقر حمامة، فحجى هذا فعل ماض مبني على فتح مقدر من أخوات ظن ينصب مفعولين، والطفل فاعله مرفوع علامته الضمة، والصقر مفعول به أول، وحمامة مفعول به ثان. قال الناظم قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. هذا البيت استعمل فيه الشاعر أحجو المضارع المتصرف من حجاء التي هي من أخوات ظن. نقول في إعرابه قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كنت فعل ماض ناقص، كان هذه فعل ماض ناقص أو ناسخ، والتاء طبعا بني كان هنا على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو بضمير المتكلم، هذه التاء هي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. وأحجو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، لأننا عرفنا أن الواو والياء تقدر عليها الحركات للثقل وتظهر الفتحة لخفتها، بخلاف ما آخره ألف قبلها فتحة فإن كل الحركات تقدر عليه. وأبا هذا هو المفعول به الأول للفعل أحجو، مفعول به أول منصوب، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. لماذا نصب بالألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة، أو كما يسميها البعض الأسماء الستة. فإذا أبا هو المفعول به الأول لأحجو، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور علامته الكسرة، وأخا ثقة أو أخا ثقة روي البيت هكذا وهكذا، فعلى رواية أخا ثقة نقول أخا مفعول به ثان منصوب كذلك بأحجو، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه أيضا مثل أبا من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف وثقة مضاف إليه. ولو اعتبرناه على الرواية الأخرى قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، فأخا مفعول به ثان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه لم يعد من الأسماء الخمسة أو الستة، لأن شرطها كما ذكرنا من قبل أن تكون مضافة، وفي هذه الرواية أخا لم تضف، وثقة التي بعده هي صفة لأخا، والصفة تتبع الموصوف تبعه في النصب. إذن الشاهد هنا في وجملة أحجو أبا عمرو أخا ثقة، هذه كلها في محل نصب خبر كان التي اسمها التاء. إذن الشاهد عندنا في هذا البيت أن الشاعر نصب بأحجو
المتصرفة من حجا التي هي من أخوات ظن نصب بها مفعولين لأنها بمعنى ظن أصلهما المبتدأ والخبر. أيضا من أخوات ظن هب، وهب هذه فعل أمر بمعنى ظن، هب الأمر كذا، أي أقول لك ظن أو اعتقد أن الأمر كذا. تقول مثلا سامحني وهبني مخطئا، فهبني مخطئا هنا نصبت مفعولين، هب فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، والياء في هبني النون للوقاية، والياء هي المفعول به الأول، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، ومخطئا مفعول به ثان، لأن عندنا هب أخرى من وهب بمعنى أعطى، فتلك لا تنصب مفعولين. أقول لك مثلا هب المحتاج شيئا، أي أعطي المحتاج شيئا، هذه ليست من أفعال القلوب، هي تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. عندما أقول لك هب المسكين دينارا، فالمسكين دينار ليست مبتدأ وخبر، لا يستقيم. إذن هب التي تنصب مفعولين هي التي بمعنى ظن، هذه هي التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. من أمثلتها قول الشاعر: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، أي ظنني امرأ هالك. فقلت في هذا البيت الفاء حسب ما قبلها، وقلت فعل ماض مبني على السكون، قال فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أجرني أجر فعل أمر مبني على السكون فاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به للفعل أجر. أبا مالك منادى، أبا منادى بحرف نداء محذوف، أي أجرني يا أبا مالك، يحذف حرف النداء كثيرا عند العرب في الشعر وفي غير الشعر. فإذا أبا منادى منصوب بحرف نداء محذوف، والمنادى إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، ومالك مضاف إليه مجرور علامته الكسرة. وإلا الواو هنا للاستئناف، وإلا هذه مركبة من إن الشرطية الجازمة ولا النافية، تقديرها وإن لا تجرني فهبني امرأ هالك. فحذف فعل الشرط تجرني الذي هو مجزوم بإن المدغمة في لا النافية، وبقي جواب الشرط الذي هو جملة هبني امرأ هالك، ولأن جواب الشرط جملة طلبية جيء بالفاء، فالفاء في قوله فهبني

صبا مفعولين بهب أصلهما المبتدأ والخبر، لأن أصل الجملة قبل دخول هب عليها أنا امرؤ هالك، الألياء التي في هب هي بمعنى أنا، فأصبحت هي المفعول به الأول لهب، وامرئ أنا التي كانت خبرا أصبحت هي المفعول به الثاني لهب. لا يشترط في مثل هذه الأفعال أن يكون المفعولان الأول والثانية أصلهما المبتدأ والخبر حقيقة، خاصة في حسب مثلا، بل يكفي أن يكون أصلهما كذلك ولو تأويلا، لأننا مثلا في قولنا حسبت المريخ الزهرة كوكبان، هنا حسب هذه بمعنى ظن، هي التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لا يستقيم إذا حذفناها أن نقول المريخ الزهرة، هذا الكلام غير صحيح، لكن تأويلا أو تقديرا يجوز. ويغلب على هذا النوع الذي ذكرناه اللي هو أفعال الرجحان والشك هذه أن يقع بعده أن المصدرية والفعل بعدها، فيؤولان بمصدر يسد مسد المفعولين، وأحيانا يقع بعدها أن التي من أخوات إن، وهي أيضا ناسخة مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهذا كثير في كلام العرب في الشعر وفي غيره، وورد في القرآن كذلك. مثلا في زعم قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فزعم هذا فعل ماض مبني على الفتح، والاسم الموصول الذين هو فاعله، وكفروا هذه جملة من فعل وفاعل هي صلة الموصول الذين، وأن لن يبعثوا أن هذه هي المصدرية، ولن حرف نفي، ويبعث فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو التي فيه فاعل، وأن وما بعدها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي زعم. وفي أن كذلك قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فيظنون هذا من ظنة التي تنصب مفعولين، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فيه فاعل، وأنهم ملاقوا ربهم أن هذه هي الناسخة المصدرية التي من أخوات إن، وهم التي المتصلة بها هذه ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم أن، وملاقوا هو خبر أن مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم أصله ملاقون، حذفت النون فيه للإضافة، ملاقو مضاف وربي مضاف إليه مجرور، وربي مضاف والضمير هم المتصل بربي أيضا مبني في محل جر مضاف إليه. فأنهم ملاقوا ربهم أن وما بعدها سدت مسد مفعولي ظن، وهذا يأتي كثيرا يعني في ظن وأخواتها، خاصة في ظن وحسيبة. طيب، هذا النوع والذي قبله الذي سميناه أفعال اليقين، وهذا الذي هو أفعال الرجحان يلقبان عند البعض بأفعال القلوب، لأن كل تلك الأفعال راجعة إلى فعل القلب، فوهي تقابل أفعال التصير التي ترجع إلى شيء محسوس. أفعال التصير هي النوع الثالث من أخوات ظن، إذن النوع الأول اللي هو أفعال اليقين، النوع الثاني الذي هو أفعال الرجحان والشك، النوع الثالث هو أفعال التصير، ويسميها البعض أفعال التحويل التي منها صير وجعل واتخذ ورد. تقول مثلا صيرت الفضة خاتما، صيرت الطين إبريقا، جعل الله الليل سكنا، اتخذ المسافر الخبز قوتا، رد الأمل الوجوه البائسة مشرقة، وهكذا. إذن هذه الأفعال من أخوات ظن التي تسمى

0: بأفعال التصيير والتحويل تدخل أيضا على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر، فتجعل المبتدأ مفعولا لها أولا والخبر مفعولا لها ثانيا. ففي قولك مثلا، المثال الذي ذكرناه أولا، صيرت الفضة خاتما، كان الأصل الفضة خاتم. جعل الله الليل سكنا، هذه كانت أصلها بدون جعل الليل سكن مبتدأ وخبر، فلما دخلت عليه جعل على المبتدأ والخبر نسختهما فأصبح مفعولا به أولا ومفعولا به ثانيا، وهكذا في باقي الأمثلة. من أمثلة أفعال التصيير التي وردت في التنزيل الحكيم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذ هذه هي التي بمعنى حول أو صير هنا، على وجه من أوجه التفسير، لأن لها أكثر من قول، يعني فيها أكثر من قول. فعلى هذا القول نقول: في اتخذوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو التي في اتخذوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة، وأحبارهم مفعول به أول، أحبار مفعول به أول، لاتخذوا منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، ورهبانهم معطوفة على المفعول الأول أحبارهم، لها نفس الإعراب، وأربابا هي المفعول الثاني لاتخذوا، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن المفعول الأول هو أحبار، والمفعول الثاني هو أربابا. أما رهبانا فليست مفعولا ثانيا، بل هي معطوفة بالواو على أحبار، فهي كأنها المفعول به الأول نفسه. إذن الشاهد في هذه الآية أن اتخذ هنا نصبت مفعولين، الأول أحبار والثاني أربابا. أيضا من أمثلة أفعال التصيير في التنزيل قول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي، الواو حسب ما قبلها، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر للمبتدأ هو الذي قبله، والجملة التي بعد الذي جعل لكم الليل لباسا هذه صلة الموصول الذي. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو من أفعال التصير، أي صير لكم الليل لباسا. لكم جار ومجرور متعلق بجعل، والليل مفعول به أول لجعل، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولباسا مفعول به ثان لجعل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والنوم سباتا معطوفة على جملة الليل لباسا، فهي مثلها في الإعراب. وجعل النهار نشورا كذلك مثل إعراب جعل لكم الليل لباسا. جعل فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والنهار مفعول به أول لجعل، ونشورا مفعول به ثان لجعل، وكلاهما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من أمثلة أفعال التصيير في القرآن كذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فرد هذه أيضا من أفعال التصيير أو التحويل، لها أكثر من معنى، والآية كذلك فيها أكثر من قول عند أهل التفسير، لكن سنذكر نحن إعرابها على أن رد هنا بمعنى حول، أي يحولونكم من بعد إيمانكم كفارا. فهنا ود فعل ماض مبني على الفتح، وكثير فاعل لود للفعل الماضي مرفوع علامته الضمة، من أهل جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة، ومن كثير طبعا، ومن أهل الكتاب، الكتاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، لو يردونكم، لو هذا حرف مصدري هنا يعني يؤول مع ما بعده بمصدر، أي ود الذين كفروا ردكم، المصدر من يرد هو ردا، فلو حرف مصدري لا عمل له فيما بعده مبني على السكون. ويردونكم فعل مضارع، يردون فعل مضارع مرفوع علامته ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فيه فاعل، والكاف التي في يردونكم مفعول به أول، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم علامة الجمع. وكفارا مفعول به ثان منصوب بيردونكم، إذا اعتبرنا يردون هنا بمعنى يحولونكم كفارا. أما على القول بأنها يرجعونكم فتكون الكاف مفعول به وكفارا منصوبة على الحال، أما لو كانت على القول بأن يردونكم هنا بمعنى يحولونكم فتكون من أفعال التصير، فيتكون الكاف في يردونكم مفعولا به أولا، وقوله في آخر الآية كفارا مفعول به ثان ليردون منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحسدا مفعول لأجله أو منصوب على المصدر. إذن هذا أيها الكرام باختصار ما يتعلق بظنة وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. انتهى الوقت في هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة مع درس جديد من دروس النحو. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات مصونة أبداً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار، ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد. ما نحطلاش رهن ولا نحطلها حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ السائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي، ما عادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت سامية سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قالت: حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، طبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
4: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قالت: هل اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر؟ وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق، يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقوله الفراد متاع واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث. وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة. حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام. وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
9: الأخ عبدالهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا. فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل، وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
10: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين: الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه هو ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق. أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن، وإنما ينتفع بالصالحات. امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله. يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الأرحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
9: نعم،
10: ومدايرة فردة من هني وفردة من هني الحداء متاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي أن ينشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح معاش يعرف كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
9: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
10: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته، هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
9: نعم،
10: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها 3 أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة، حتى الأم في البيت ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج ما تنكدي على العائلة، لكن الزوج لا ما عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضأ يوصل في رجل رجل، لا يحسن القراءة، لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر الفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تقدرش تشغب عليه، عند زوجته عند كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
9: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
2: هذا أيضا سائل يقول: طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم: وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه. ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا: العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه. أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا، يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا، وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع، الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطه للشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر، ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلقها، هذا يعني تيس محلل لا يجوز، لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها يجوز لك أن ترجعها.
11: طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية وهكذا، إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربع، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس يبدأ يبني على الأقل وهكذا، يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا، ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت، الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاج راح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا مستمرا شيخ في الكلام عن مصارف الزكاة، وتقريبا أتينا على كل المصارف المذكورة في الآية الكريمة، ووقفنا عند قوله سبحانه أو عند المصرف الأخير وهو ابن السبيل. لو نبدأ بداية، ما المقصود بابن السبيل وما هي شروط إعطائه؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصنف الأخير المذكور في الآية من مصارف الزكاة هو ابن السبيل. المشهور أن ابن السبيل هو الغريب كما يقول العلماء، المنقطع يعني عن بلده، يدفع إليه من مال الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده. هذا المراد بابن السبيل. إذا ابن السبيل نقول هو الشخص الغريب، الغريب في البلد وأراد أن يرجع إلى بلده ولم يملك المال الذي يكفيه لكي يصل إلى بلده الذي يقيم فيه. هذا المقطع به، قطعت به السبل التي توصله إلى بلده، فهذا الذي يعطى من مال الزكاة. هذا المراد بابن السبيل. والعلماء اشترطوا شروطا لكي يكون أو يصح أن يطلق عليه ابن السبيل ويكون من مصارف الزكاة، فقالوا يشترط في ذلك شروط ثلاث. الأول أن يكون محتاجا في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى وطنه، أن يكون محتاجا لا يملك كما قلنا من التعريف مالا يوصله أو واسطة توصله إلى بلده. أما مال يعني بحيث أننا نقول الآن في الوقت المعاصر ما بيش يملك يركب به تاكسي أو حافلة، أو إذا كان يوصل بلدا في البلدان المجاورة، أو ما يملكش حق تذكرة الطيارة بحيث يسافر إذا كان لا يمكن الوصول إلى بلده عن طريق الطيران. ولا يملك أيضا القوت الذي الطعام الذي يصل به خلال فترة السفر إلى بلده. لا يملك هذين الأمرين.
3: ومرات يكون يعني حتى يعني حالته المادية كويسة في بلده، غير هو هنا في هذا البلد، يعني في البلد اللي هو غريب فيها، يعني وضعه المادي يعني فقير أو محتاج.
2: نعم، هذا أحد الشروط أيضا التي اشترطها العلماء، يعني سنتعرض إليه إن شاء الله.
1: نعم.
2: يعني أن يكون غنيا، ألا يكون غنيا في بلده،
1: ألا
2: يكون غنيا في بلده، أو يكون غني لكن لم يجد من يسلفه.
1: أيوه نعم،
2: هذه هنتعرض له الشرط الثالث إن شاء الله بإذن تعالى.
1: نعم.
2: الشرط الثاني أن يكون سفره في غير معصية. أن يكون سفره في غير، طبعا بالعكس، يعني مرات إنسان يقول أنه انقطعت به السبيل لكي يصل إلى المكان الذي هو يريد الذهاب إليه في بلده. لكن في بعض الأحيان إنسان ماشي مسافر، أو حتى بيرجع لبلده على سبيل المثال، أو بيسافر إلى مكان يريد أن يسافر إلى مكان ولا يملك ثمن المواصلات التي توصله للمكان الذي يبتغي الوصول إليه، لكن هذا المكان ليس بلده، أو حتى كان بلده لكنه أراد أن يسافر يرجع إلى بلده ليرتكب معصية من المعاصي، فهنا لا يجوز، لأن لا يعان على المعصية. لا يعان على المعصية. أو أراد أن يسافر زي ما نقوله، مثلا نقول والله ماشي مش سياحة، ماشي سياحة، ومعروف مثلا ماشي سياحة للبلد اللي عادة ماشي لارتكاب المعاصي هناك على سبيل المثال، أو ما نقوله مثلا إنسان مسافر لبلد آخر ولا يصل إلى هذا البلد، لا يملك مالا لكنه أراد أن يرتكب معصية لقتل شخص.
1: أيوه.
2: على سبيل المثال. أو ارتكاب منكر من المنكرات، يعني هم ارتكاب معصية يعني.
1: نعم.
2: ربما في أو هارب من العدالة.
1: حتى هو يعتبر سفر معصية.
2: سفر معصية ماشي، هارب يهرب.
1: قاتل مثلا في نعم. بلده هرب.
2: بالضبط، يعني ارتكب مخالفة شرعية يعاقب عليها القانون. وسارق أو قاتل أو يعني فعلا من الأفعال التي يحرمها الشارع وتترتب عليها عقوبة وأراد أن يهرب. فلا يعان.
1: نعم.
2: إن هذا سفر وسفر معصية، أو أخذ حقوق ناس آخرين، أو أراد أن يهرب بها، هذا كله سفر معصية. بل ويدخل في ذلك يا شيخ أسامة أيضا الهجرة غير الشرعية الآن. الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر الآن. يعني هذه فهم المخاطر أول شيء، يعني القانون نفسه في التهلكة يعني. والهجرة إلى بلاد الكفر هذه سفر معصية. مش لا والله ابن سعد وخلي بيهاجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لأن الناس اللي تقامر بحياتها لأجل يعني الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر ومخاطر الموجودة في هذا في البحر، وما يعني أخبار ترد يعني تكاد يكون يوميا عن الجثث التي توجد في الغرقة في البحر، يعني ولأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. لأجل الدنيا ماشي بخطر مثلا
1: بيشتغل إلى بلاد الكفر أصلا،
2: يعني بلاد الكفر ولأجل الدنيا الاثنين. فهذه ما يعتبر سفر معصية يا شيخ، لأن هي السفر بطريقة غير قانونية، والقانون هنا يعني منع هذا الفعل لأن يترتب عليه مخاطر، سواء مخاطر الحياة أو إنسان يفقد ما شو عرف حتى وين، يعني هل وصل ما يوصلش، يعني السلامة كما قلت لك، يعني المسائل وما يتعرض له المسلمون من سوء المعاملة في مواطن الهجرة غير الشرعية، خطلطين كفار على مسلمين على كذا، يعني يعني كما هو في التقارير التي ترد يعني عبر الأخبار، يعني هذا يعتبر سفر معصية يا شيخ، لا يعان عليه، لا يعان عليه في مثل هذه المسائل. في مسألة شيخ، قال به ليش ما تعطوش شيء؟ يعني لأنه قلنا قال لا يعطى من الزكاة شيئا ما لم يتب ولو خشي عليه الموت يا شيخ. ولو خشي عليه الموت، هذا ماشي نتكلم على سفر المعصية طبعا يا رب. ولو ماشي قال نمشي نخنب من شخص ما أريد أن أسرق من شخص مالا ما مثلا، أو أريد أن أعتدي على شخص ما فيه عداوة بينه وبينه بيعتدي عليه، واحتمال راه يوصل واحتمال ما يوصلش، ممكن يموت في الطريق وكذا، ما يعينه على الأقل حتى الاعتداء، ومش هي مدى ما يقتلش أو مثلا سيسرق بس يعني، ولا لا يعان. لماذا قال؟ لأن نجاته بيده. يعني الآن إذا نفسرها هكذا العلم وضحتش، إنسان بيسافر يقول مثلا لمصر ولا لتونس لفعل محرم،
3: نعم،
2: واحتمال لو مش شايف الطريق ومعطيناش باش يوصل ممكن يموت في الطريق.
3: نعم.
2: قالوا ما دام في سفر معصية فلا يعطى من مال الزكاة باعتباره ابن السبيل ولو خشي عليه الموت. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن نجاته بيده، ما يمشيش
1: يقدر ما يمشيش بكل بساطة. يمشيش.
2: نعم، بكل بساطة يتوب الله سبحانه وتعالى عن العزم على فعل المعصية هذه ولا يذهب.
1: يعني الإهلاك هو أدخل على نفسه يعني.
2: بالضبط. لأن نجاته بيده. نعم هذا هو نجاته بيده، ما يمشيش لسفر المعصية هذا ولا يحصل له شيء. فبالتالي قالوا نجاته بيده، هذه مسألة، هذا قول المشهور يعني. وقيل إذا خيف عليه الموت فإنه يعطى ولو لم يتب. قالوا لأنه وإن عصى هو فلا نعصي نحن. هذا مقوى ابن عرفة لكن ليس المشهور. ليس المشهور ولا يعطى منها. مسألة أخرى أيضا شيخ مسامة اللي هي لا يعطى منها ما يستعين به حتى على الرجل لو ارتكب المعصية ورجع بيروح خنب شيئا ما، سرق شيئا ما وبيروح.
1: يعني هو السفر اللي هو جاي من أجله
2: مشي سافر وما جاش باش يروح.
1: والسفر هو اللي مشى له هو سفر معصية.
2: سفر معصية. نعم سفر معصية. يعني مشي زي ما قلنا اعتدي على شخص أو قتل أو فعل فعلا من الأفعال التي يحرمها الشارع. أو زي ما قلنا مثلا سرق أو مثلا اعتدى على شخص ثم بعد ذلك أراد أن يرجع فلم يتحصل على مال يرجع به من هذا من سفر المعصية هذا. فأيضا قالوا لا يعطى إلا إن تاب. يعني لا يعطى إلا إن تاب، إذا يعني صدقت توبته وحسنت توبته وظهرت توبته فإنه يعطى من مال الزكاة باعتباره ابن السبيل يريد أن يرجع إلى من البلد الذي ارتكب فيه المعصية. ما دام قد تاب فإنه يعطى ويخاف عليه الموت في بقائه هناك، يعني أن مرات المعصية نفسها لا يترتب عليه القتل. أقول مثلا نقول إنسان مشي مثلا مسافر لبلد معين وشرب الخمر،
1: يكون ماشي اصلا باش يشرب الخمر،
2: ماشي يشرب الخمر وكذا الى اخره، موجود هذا
1: موجود
2: ايه، وبعدين ما جاش باش يروح،
1: هذا لا يعطى من
2: مال الزكاة. يعني ينكش عن المعصية لكن له هو تاب. يعني وبان لنا من انه تاب يعني الله سبحانه وتعالى، فانه يعانوا يعني على التوبة هنا وتاب. فمن تاب لا شيء عليه، يعني بإذنه تعالى معروف بالتوبة مفتوح الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا يعطى في هذه الحالة. فنلاحظ أن هناك هنا من فصل بين ابتداء المعصية لا يعطى على الإطلاق وبين فصل بالرجوع المعصية. فإن تاب وخيف عليه الموت ولعل هذا يدخل فيه لم يرتكب فعلا يوجب عليه القصاص. ولكن زي ما قلنا واحد يشرب الخمر وبيروح بشيء يسافر البلد معين تكب منكرات هنا كمان الخمر ولا قمار ولا كذا لما بيروح ما جاش يروح. ولو ممكن يقعد غادي يموت او بيروح في الطريق مثلا صحراء او كذا او بحر حيموت يعني. فهذا يعطى من مال الزكاة اذا تاب وبانت توبته يعني والله اعلم. هذه المسألة تكلم فيها بعض اهل العلم. نجول الشرط الثالث اللي تكلمت عليه حضرتك، قلنا الا يجد من يسلفه. في هذا المكان هو غني في بلده، هو غني في بلده.
1: معنى احنا تولي نتكلم عليه في الاول كأن نفترض فيه ان عنده انه هو فقير مثلا،
2: فقير اصل فقير.
1: تو بنتكلم عليه قد يكون غنيا في بلده في
2: نعم. يعني قد يكون في غنيا في بلده ولكن لم يجد من يسلفه.
1: يعني الاصل معناه لو يكون هو غني في بلده الاصل انه هو يتسلف
2: ولما
1: مش ياخذ من مال الزكاه. هذا الاصل.
2: يتسلف منه لما يرجع بلده يبعث له فلوس. لكن مرات هو غني كما يجد من يسلفه لم يجد من يسلفه، في حد بيسلفه وقد ما شاف ما حصلش يعني في هذه المال. يعني غناه في بلده لا يعني شيء. فهنا فقير ولا يملك شيئا يعني لا يملك شيء. او حتى اللي وجد من يسلفه لكنه في الاصل فقير. هو في بلده فقير.
3: معناه حتى لو وجد من يسلف مش حيقدر يرد يعني.
2: بالضبط.
3: هو أصلا من
2: المستحقين. لأنه هو فقير أصلا. لأنه أصلا فقير. وجد من يسلفه. قل بقى نسلف. لكن تدري يقول ما عنديش يعني حتى في بلادي لو عندك شيء فقير ما عندي شيء. فهذا أيضا يدخل في مال في ابن السبيل ويعطى المال الزكاة. هذه الشروط الثلاثة التي اشترطها علماؤنا على أن يكون محتاج في ذاك الموضع الذي هو فيه بيروح ما عندهش باش يروح نقوله معاد. والشيء الثاني أن يكون سفره ليس في سفر ليس سفر معصية فلا يعانوا بمال الزكاة ولا بمال بأي حال. تعاون على البر والتقوى تعاون على الإثم والعدوى. يعني هذه الآية تشمل هذا الأمر يعني لا نعينه في المعصية في المنكر. والشيء الثالث أن لا يجد من يسلفه من يسلفه أو من يقرضه ما عنداش أو حتى وجد ولكن قلنا فقير في حدات أصلا وما عنداش حتى في أهل في البلد الأصلي
3: ما عنداش بشي
2: ما عنداش بشي يرد فلوس يعني. فهذه المسائل الثلاثة التي اشترطها العلماء. وقالوا المسألة الأخرى لما نتكلموا الربا الربا يصدق الغريب إذا ادعى أنه ابن سبيل إذا كان هيئته هيئة فقير. إذا كان هيئته هي فقير لأنه كما يقال يعني لا يجد من يعرفه في ذلك الموضع حتى يكلف البينة. هو غريب عليه غريب في البلد ما يعرف أحد كيف تتبين عليه. إذا كانت هيئته هيئة فقير واضح عليه يعني
3: أثار الغربة
2: أثار الغربة أثار الفقر موجود عليه فهنا يصدق.
3: لكن هذه الشيخ توه الآن في العصر الحديث مرات تكون يعني مش ديما متحققة. يعني أحيانا يكون الغريب هيئته هيئة عادية يعني تصير أكثر من مرة. حتى في بعض المساجد يجي واحد ويقول لك أنا مثلا من المنطقة الفلانية يسمي لك منطقة بعيدة بكل ويقول أنا توه ماشي مروح وما عنديش فلوس وما عنديش كذا ونبيه وحتى مصروف الطريق. فهذا كيف
2: أحكي لك واقعة حقيقية يعني في بلدنا هذا في طرابلس هنا قديمة قصة قديمة شوية. يعني أذكر أنا وبعض الأصدقاء كنا خارجين من المسجد أقصد عصر تقريبا فوجدنا رجلا يقف أمام الباب كالعادة لأنه يعني من البلد الفلاني بلد خارج ليبيا يعني من بلد مجاور وأنه يريد أن نرجع إلى بلده ولا يريد حق تم تذكرة أعتقد حافلة تقريبا كانت الذاكرة المدة القديمة شوي حق تذكرة حافلة 80 دينار أو كذا وحازات في ذاك الوقت ويسأل الناس أمام المسجد. أحد الأصدقاء اللي معنا قاعد يعني تعاطف معه فأخذ يحث الناس على التصدق لهذا الرجل
3: كويس.
2: فجمع له قدر من المال وذهبنا إلى حارس بيدنا ثم التقيت بصديق هذا الصديق يعني بعد أسبوع تقريبا كذا قال لي أتعرف ذلك الرجل الذي كان يقف أمام المسجد ويدعي أنه منقطع به السبيل ويريد أن يرجع إلى بلده؟ قلت نعم. قال وجدته في مسجد آخر
3: يحكي في نفس القصة
2: يعني. قال وقفت عليه وقلت له أنا متكلم معه يعني فنحكي لك هذه المسألة الموجودة هذه القصة واقعة يعني خمسناها بأيدينا من المسمع حقيقة
3: هي تحمي موجودة فعلا يعني. لكن هل الناس كيف يديروا بشي يتبينوا هذا الصدق
2: هي من هذه المسألة يعني. كما قلنا الآن حتى الفقهاء لما يتكلموا إلا لريبة وقلنا حتى في الفقير والمسكين أصل فيه إذا ادعى الفقر يعني إلا إذا كان أصله غني يعني يطلب البينة كما حديث تحل الزكاة لخمسة أو حديث قبيصة. لكن قالوا إلا حتى في مقصة الخريج قالوا صدق إلا لريبة. الريبة هنا أصبحت انعكست الحكاية الآن. المجتمعات المعاصرة الأصل والقديمة يعني كان يستحي الإنسان أن يسأل والأصل في الناس الصدق. لكن لما شفنا في الواقع الآن المعاصرة أصبحت المسألة بالعكس يعني العفيف لا يسأل الناس وفقير ولا يملك مالا ولا يملك يعني يقول احنا حاير في قوت عياله لكن ليس الناس الحاف حسبه الجاهل واغنياء ما التعفف والعكس. هذه مسائل مشاهدة شيخ أسامة من أكثر من 10-15 عام ظاهرة موجودة هذه يعني نقول 20 عام أصبح أن التجاه يسأل الناس وزي الآن حتى في الوقتنا الحاضر الآن وتكلمنا عن المسألة هذه فيما سبق أن تأخذ يمشي للجمعية هذه جمعية أيتام يأخذ منها يمشي لجمعية بتاع أعمال خيرية ياخد منها، يمشي صندوق الزكاة ياخد منه وتجاه مش مسيب تركينا. وشركة ليبيانا زي ما قلت ولا كذا، الشركات هذه اللي تعطي في إعانات في بعض الإعانات، وتلقاه يعني في كل ما يسمع بجهة تعطي إلا وضرب فيها بسهم زي ما قلوا إحنا يأخذونها بسهم، قد ما عندها شكرية على الإطلاق يعني لا لا يبالي. واللي تلقاه مستحق وضايق به الحال سواء كان في يعني في إيجار أو في مأكل أو مشرب أو ملبس أو كذا وأضرية البيت، تجاه يعني لا يقول بري صندوق الزكاة وكلام فيشون.
1: هي شيخ وراء الإشكالية يعني مش عارف أني مرات نعطلك على بعض المحاور الأخرى اللي تبي تطرق لها، لكن بس يعني سؤال أيضا عن نفس الموضوع هذا، يعني الإشكال لما نقوله إحنا إن الأصل توا الريبة ومعناها لا يصدق إلا لريبة والأصل الريبة، يعني المصرف زي مصارف الزكاة زي مصرف ابن السبيل مثلا، على الكلام هذا شبه بيلغى لأن الناس ما يدوروش بطبيعتهم في من هو ابن السبيل يقعد يدوروا عليه. ابن السبيل غالبا حيجيك ويقول كان ابن سبيل لأنك هو ذائب في وسط الجماهير، مش معروف يعني، والناس مش حتتكلف وتتعنى البحث عن شخص يعد من أبناء السبيل اللي هو منقطع به الطريق، غالبا هو حيجي وحيقول كان أرى منقطع به الطريق. فلو قلنا أن الأصل الريبة وما تعطوش شيء يعني
2: كأن الأصل بالعكس هو الأصل عدم الريبة.
1: أيوة لكن توه نقصد يعني في العصر الحديث
2: نعم
1: كأن يعني لو على الكلام هذا مرات شبه يلغى شبه مش
2: لا عفوا شيخ أسامة بارك الله فيك، ذات المسألة هذه يعني في باب الزكاة اللي بنقوله لما نفرق بين مال

0: هذا الموضوع، هات جواز السفر بتاعك واني حاضر نحجز لك، يعني يعطوا فيه في التذكرة في المطار يا شيخ. وكلموا في صاحب شركة السفر هذه اللي تحجز، ولو ردك التذكرة ما ترد فلوسها، بفلوسها ما تردها، لا اتصل بي يعني وكلمني. قاضي الحيوان مش التحري واجب، التحري يعني في شفت الفقر واجب، زي ما تحرى على الفقير والمسكين والغارم. يعني الآن قصدي لأن قلت لك اللي هي الربا أصبحت الأصل، الأصل هو العكس معاي. يعني يسألوك أهو الآن، شوف فيهم أنت الآن في كل مكان أجانب، يسألوا يسألوا في فئة معينة تسأل دي متوهب وتسأل متوهب اللغة العامية يعني معاي، ما فيش بأس يعني خلاص أنت بتسافر ما فيش كذي يعني إطلاق حاضر. يعني هذه حاجة جوا السفر متاعك انت وين تسكن بالضبط، نمشي نسأل عليه انه فعلا يسكن هنا وكذا، ومراته وجيران يعرفوا الجيران عشان يشتغل شو ما يشتغلش يعرفوا، من غير حتى ما من غير ما غير ما يعرف يعني من غير حتى ما يعرف. وهذه مسألة اخرى لا هي مش موضوعها، لكن هل يبلغ الفقير بان هذا مال زكاة ام لا كذا حنجوها يعني. لكن مرات الاشياء زي ما قلت لك هو ما هو من غير ما يعرف مين ينسأل عليه من غير ما يشعر. لأن لو كل تصور أنت كل واحد بيقول بدعي شيء الآن، يعني قلت لك ما يعني في يعني الناس ثبت أنهم يعني حياتهم كويسة وحياتهم يعني يأخذوا من مال الزكاة،
1: بس هذا الذمن
0: بالضبط يعني كثر الأمر
1: صح.
0: وصدق إلا لريبة، الريبة موجودة
1: وكثرة يعني
0: هي موجودة كثرة، ما دام فيه ريبة فيه شنو فيه لابد من التحري على مال الزكاة نعم. فأني الطريقة كما أخبرتك الطريقة الآن العملية كالآتي، لما انا اعطيني جواز سفر بتاعك وحاضر نحجز لك اذا كانت تذكره طيران، تعال استلمها في المطار نجيب تبشك وحاضر ونعطيه ما ينفق الطريق، يعني نقول ما يوصل للبلد في الاكل والشرب وكذا. واذا كان تذكره زبون حافله نتلاقوا قدام الحافله هذيك المحطه، جيب تبشك حط قدام ونبلغ، قلت لك يعني يبلغوا شركه السفر نحجزت عندها، اعطيهم رقم التليفون صندوق الزكاة مثلا الجهة المتولية هذا الموضوع أو الجهة الخيرية، ومن لو أراد إرجاع التذكرة خذوا منها خذوها منا واتصلوا بي يعني المال ما هوش كذا
1: مال زكاة
0: لأن هذا محافظ عمل الزكاة تضطر لهذا الأمر أنت
1: لما تكتر عليك الحالات الاحتيال زي هذا
0: بالضبط، وهذا موجود كاتر حقيقة كاتر نعم. ويدخل في هذا الهجرة غير الشرعية الآن شيخ لو لنفرض الآن الهجرة غير الشرعية اللي يجوا مثلا بيرحلوا من بلادهم لما السفارة بتاعت سايبة كويسو، يعني بعد مش كل الدول يهتموا
1: برعاياهم
0: في داخل هذا البلد ويقعد في الحقيقة يقعد في المحجوز، والدولة ما عندهاش قدرة ولنفرض انها ما تبيش يعني ترحله حسابها، فيش بس اذا كان هو مسلم طبعا نتكلم عن المسلمين هنا، شرط الإسلام شرط مسلمين منهم من بنغلاديش واللي من مصر واللي من غانا واللي من كذا دول موجودة هذه ويبي يرجع الله ما صار لاش يبي يرجع يبي يروح، مفيش بس يعني يدخل في باب الزكاة هنا إذا كان الدولة ما عندهاش، يقولوا نفرض الدولة عاجزة على سبيل المثال أو الدولة ما تبيش تولى هذا الأمر، فبدنا نقول محبوس في هذا المكان يكون لأهل الزكاة أنهم يقضوا هؤلاء الناس راهو يقضوا هؤلاء الناس، يعني أن مرات الدولة تقول ما مش ملزم بيها أصلا الدولة هي تهتم به وأنا من ناحية مش ملزم به، فيدخل هذا في ابن السبيل أيضا ندخل في هذا في ابن السبيل قلنا يصدق الغريب إذا ادعى أنه ابن سبيل إذا كان على هيئة الفقراء، قالوا لأنه غريب ما كيف ما فيش من لا يوجد من يعرف به وبالتالي حديث جرير بن عبد الله
1: لا يكلف البينة
0: نعم. قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة يتصدقوا على هؤلاء الناس ليكفوهم حاجتهم، قال فأبطأوا عنه الصحابة لم يستجيبوا إما لعدم القدرة والله أعلم أبطأوا في الاستجابة يعني على التصدق عليهم، قال حتى رؤية ذلك في وجهه

0: الاستغاثة صلى الله عليه وسلم بعدم الاستجابة. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق فضة، درهم الفضة، ورق درهم الفضة، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني تعاضد المؤمنين وتوادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. يعني هذا الرجل جاء بالصرة كان هو السبب، يعني تشجع غيره وعمل بفعله. يعني الدليل هنا في هذا الحديث أن هؤلاء الناس جاء عليهم الصوف، يعني هو يبين لفقرهم فرأى سوء حالهم. يعني لم يسألهم لما أين أنتم تملكون وما لا تملكون وكذا وإلى آخره،
1: اكتفى بمظهرهم.
0: مظهرهم نعم. هذا هو بالتالي من هنا جاء أدلة علماء المالكية، قال لك وصدق
1: لأن هذا الأصل،
0: لأن هذا الأصل، يعني الإنسان عادة الإنسان لا يطلب إلا لحاجة. فهذه المسألة. المسألة الثانية المراد بعطاء ابن السبيل.
1: الشيخ لو تأذن نخرج إلى فاصل ثم نتناول هذه المسألة بعد الفاصل إن شاء الله، نتعرض لها بإذن الله تعالى. أستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل، كما أستأذنكم أيها السادة المشاهدون المستمعون الكرام، نستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي. أهلا وسهلا بكم شيخنا من جديد.
2: أهلا وسهلا بك شيخ أسامة.
3: كنا نتحدث شيخنا عن الشروط إعطاء ابن السبيل وأتممنا تقريبا الشروط، بقي لكم بعض الإضافات تقريبا.
2: نعم، هو المراد بإعطاء ابن السبيل زي ما قلنا ما يوصله إلى بيته أو بلدته. فلأن البعض حاجتين، الآن لنفرض عندي إنسان متغرب هنا من تونس ويسكن نقوله مثلا في بنزرت مثلا سبيل مثال بعض العاصمة بيه حوالي مش عارف 150 إلى 200 كيلو ولا كده، المطلوب مني نعطيه ما يوصله إلى بنزرت،
3: مش مجرد الحدود مع تونس وخلاص،
2: حط الحدود يقول خلاص توكل على الله ولا العاصمة. من 200 كيلو هذا هم هو المستبيل، مش مقصود به مثلا من بلد لبلد، حتى من داخل القطر نفسه يعني.
3: هذه كنت مسألك على الحق شيخ، يعني السفر الآن مفهوم السفر مش لازم يكون الحدود اللي هي موجودة توا الآن،
2: لا
3: يعني هي مسافة السفر يعني.
2: نعم إنسان بيمشي يقول مصراتة 200 كيلو 200 كيلو ما عندهش باش يمشي يركب تاكسي، ما عندهش
3: هذا يعتبر ابن السبيل.
2: ابن السبيل كل من قطع السفر مسافة القصر وغيره كذا كله يطلع يعتبر صفة المسافرين، يطلق عليه اسم المسافر يعني. فتعطيه يعني زي ما قلنا ما يوصله إلى بلدته، يعني مقول له حطه في بلاده
3: مكان إقامته معنا،
2: حط غادك في العاصمة مثلا يدبر راسه بعدين قاعد ابن سبيله. ابن السبيل قاعد صفة ابن السبيل فيه. عندك هذا الشيخ وعندك الأكل مصروف في الأكل الطريق
3: الزاد
2: اللي انا قصدي باش ياكل في الطريق وباش مصروفات المعتاده يعني، يعني تدخل حتى تعطيه ما يكفيه، اعطوه ما يكفيه. اذا تذكر نقول له خلاص توكل على الله ومطار تعال خذ تذكرتك، لا هذا مرات زي ما قلت لك، لان حتى بيوصل للعاصمه غاديك بتاكسي باش يمشي البلده نتاعها ما عندهاش يبغى يطلب من جديد. فابن السبيل قاعد متوفر فيه شرطه او صفه موجوده فيه، عفوا صفه ابن السبيل قاعد منزل فيه. فأول نوصل لكم بالضبط مثلا زي ما أقول على سبيل المثال في مصر ولا في تونس ولا في أي بلاد أعطي مثلا $50 $60 على حسب تقدر بحسب الاجتهاد يعني، أو حتى $100 يعني. فهنا لازم تراعى المسائل زي هذه يعني، إذا كان عنده الدواء، إذا كان عنده شيء يخد فيه، إذا عنده كذا، فاسمه حتى اللي بس ما عندهش فنعطيه ما يكفيه في ناحية المأكل والملبس والمشرب وصف والطريق. لما يوصل البلد بتاعه خلاص إنه هو ما عاش فيه صفة ابن السبيل. هذه ننبه علينا البعض زي ما قلت يحجز في تذكرة، سواء كان حافلة ولا إذا تذكر الحافلة ولا الطيارة يخليه. لا، لابد تعطيه ما يوصل مدام فيه موجود، تكلموا عليه مدام مال الزكاة متوفر، يعني تعطيه ما يوصله إلى بلده مع قوته، البلد اللي يسكن فيها هو. هذه اللي حبيت نبه عليها بس يعني. طيب عندنا مسألة أخرى شيخ أسامة، هذا ابن السبيل احنا اعطيناه لكي يرجع لبلده
3: كويس،
2: هو سأل وكان ما مشاش زي ما قلت لك حدث البعض الآن، ليش احنا قيدناه في قبل الفاصل؟ وإن انت يعني لكثرة الريبة بس قيدنا بذهب تحزله وكذا وإلى آخره يعني النصب وكتر هلب. لكن الأصل تعطيهم مال في يد أنت. الأصل الأصناف الثمانية تعطيهم المال في يدهم راهو. يعني ما تصرفش أنت من كيفك إلا بتوكيل منه هو أو سفعة واحدة من اثنين. مثلا يكون يعني نبو عليها أن المال يعطى للفقير في يده والمسكين في يده والمؤلف والمؤلف ذي قلوبهم في يدهم والغارمين يعطى في يده. يعني هذو الأصناف كلها وفتحية الرقبة طبعا حكمها
1: يعني الأصل ما تشريلاش به تذكرة. الأصل أنك أنت تعطيها
2: له
1: هو يشري تذكرة.
2: نعم هذا هو الأصل. لكن لما غلبت الريبة وكثرت وكثر النصب زي ما قلنا احنا أصبحنا نلتجأنا لهذا المال من باب محافظ على مال الزكاة ليس أكثر. زي في الفقير إنسان لما تكلم في الفقر قلنا الأصل أن يعطى الفقير المال في يده لكن في اللي عنده سفة وما عندهش حق إيجار بيت وتعطيها الفجدين مش يشتري بهم نقا قصدي
1: في سفة هي يعرفش يحط المال في مواطنه الصحيح
2: بالضبط ويمشي يشتري صغار في ألعاب وكذا ويمشي بهم الاستراحة ولا كذا يصرفهم فيهم يروح. وهذه مثلا على التوثيرة قبل الحلقة وقبل البرنامج قمت حضرتك يعني الآن أنا ما عندي عائلة فقيرة مبنينها حوش مثلا ولا كذا يعني ما فيش من كيف إني مثلا نشري أرض ونبني لها حوش ونعطيه لهم على سبيل المثال. لابد من التوكيل لابد أن نعطي المال الفقير في يده إلا إذا ما كنا إنسان مثلا على سبيل المثال فيه نقص في عقله متزوج وعنده صغار لكن ما اسمه
1: سفه
2: يعني فهذا ياخذ من باب التدي يوكل وليها وكذا يقول لهم في مال زكاة شو رايك شو اللي بيقول تعطي ارض المره الجايه باذن الله ان نحصلوا تفتوفه مبلغ نبدوله بشويه يقول اتوكل على الله او تجي مثلا لارمله عندها صغار فيها صفه الفقر ايضا تقول لهم في مال زكاة شو رايك ناخذ لك بمثلا او حوش ب 70,000 او كذا على الاقل تسكن فيه مؤقت يعني هم تتفكر من الإيجار لأن الإيجار حقيقة أصبح يشكل مشكلة كبيرة لهؤلاء الناس يعني ثقيل جدا جدا يعني أنت من عايشين في المجتمع ونشوف مثل هذه المسائل تتبع حتى تفرق الأسر حتى هو متزوج وتفرق يعني يقول لك هو قاعد في حوش مالي وهي قاعدة في صغر حوش مالي يعني عشان يزيدوا على الإيجار وكذا. فنحكوا الإنسان إذا كان هو يعني إنسان عاقل سواء رجل أو امرأة يحسن التصرف في المال يعطى المال في يده مال الزكاة يعطى في اليد هذه لازم ننتبه لها. أما أنت ما تجيش روحك وكيل واسمه من تلقى نفسك وتتصرف من تلقى نفسك لأن أول شيء لعل الفقير عنده احتياجات لا يريد أن يصرح بها يصرفها في إذا تكلموا وقلنا الفقير أو المسكين أو حتى الغارمين أو حتى الغارب الموضوع ما نشحن دخلنا فيه شوية تالي لكن هي مسائل منوطة ببعضها يعني حتى الغارب صح عليه 10,000 جنيه لكن مرات ما بيش يعطي 10,000 شخص واحد ضغط عليه أكثر من شخص بيعطي هذا 3 وهذا 4 وهذا 3 وهذا 5 وهذا قاعد يصبر شوية التاني مازال يصبر التاني معاش يصبر كذا يعني ينظر في هذه المسائل مدام فيه عنده يعني حسن التصرف يعطى المادي والأصناف الثمانية في أيديهم هم يتصرفون يعني هذا هذا الأصناف نعم هذا هو الأصل يعني إلا في ضمن المستبيل ممكن نشتغل عفوا في الجهاد في سبيل الله أن ممكن نستعمل في آلات الحرب وكذا واحتياجات الأخرى للحربية يعني فعلى كل حال هو
1: هذا اللي جابنا شيخ لك الكلام هذا أنك كنت في بداية حديثك تتكلم عن أنك أنت لو أعطيت المال للابن السبيل باش يسافر وما صار لاش من السفر
2: نعم
1: شنو الحكم
2: يسترجع منه المال لأن أعطيناه للسبب احنا دخلناها ان قلنا ابن السبيل ليش ابن السبيل كان منقطع به الطريق وبيرجع لبلاده ولهذا المال لهذا السبب صرف اليه المال لو هو كان قاعد ما هوش مسافر لا يعد ابن السبيل وبالتالي هذه ما دام هو اختار الركون والبقاء في المكان اللي هو فيه والبلد اللي هو فيه فهذه الصفه منسوعه منه فبالتالي يعني لا يعطى يسترجع منه المال يعني قال لأنه أعطي لسبب عدم قدرته في الرجوع إلى بلده والخوف عليه من الضيعة والتشرط لكن هو يعني اختار عدم الرجوع
1: خلاص السبب زال
2: إذن إلا إذا كان فقير لا يملك قوته يعني
1: بيكون هنا بصفة الفقر
2: صفة الفقر يعني صفة الفقر نعم صفة الفقر يعني وزي ما قلنا صفة الفقر مش الناس اللي ينصبوا يحتالوا على الناس ويشتغلوا في التسول. يعني هذا
1: يكون فقر حقيقي.
2: فقر حقيقي يعني
1: تحقق منه.
2: بالضبط نعم. هذا أيضا مسألة أخرى اللي هي تدخل الغازي قالوا الذي جلس عن الغزو. يعني طناب في سبيل الله. طناب صار في سبيل الله يعني أم صار في الزكاة في سبيل الله. جهزنا غازيا أعطيناه ماذا ليتجهز به. ثم أنه حابين عليه ماشي للجبهة قلنا قعد في الحوش. يعني تقاعس ولم يلبي الطلب في الجهاد يعني. فإنما أعطي له ليس لفقره وإنما لأجل الجهاد. وهو تراجع عن ذلك. تراجع عن ذلك. قالوا وإن أنفقها. يعني قلنا ماشي يعني ماشي بجهاد في سبيل الله وكذا وكان غنيا وين فلوسه ذاته قال صرفتهم طلب بإرجاعها. إن كان غنيا طلب
1: يضمنها
2: بإرجاعها. نعم هذه المسألة. كذلك في الغارمين يدخل في صنف الغارمين حتى نفس الشيء. يعني أعطيناه بس باعتباره غارم لا يملك لا يملك ما يصرفه أو ما يسدد به دينه. في هذه المسألة قال في شرح الكبير وفي نزعها من غارم يستغني بعد أخذها وقبل دفعها في دينه. الراجح أنها تنزع منه. إنسان غارم عليه دين وتبين أن صدق دعواه أنه فعلا عليه دين من دين شرعي أو دين يعني أخذ بوجه شرعي وأعطيناه بصفته غارم واحد بمنا 10,000 جنيه يطالبوا فيه ومدارس مديونية ولا غيره ولا كذا. المهم الدين ثبت عندنا الدين
1: كويس
2: وحل أجله بسدد. أعطيناه قلنا 10,000 خذوا 10,000 دينار يا فلان صدد بهم دينك. فقبل أن يسدد دينه جاه ميراث زي ما قلوا إحنا طلعت لورثة وما سددش دينه قاعده
1: قاعد مسدد خدير الفلوس
2: خدير الفلوس وقبل أن يسدد الدين
1: جاته الورثة
2: إما لتراخيه أو حتى بترخاص يعني
1: إيه.
2: فجاءت ورطة أقول خلاص تصلبي عندك ميراث مثلا 100,000 ولا كذا ولا 50 ولا 20,000 قالوا الراجح أنها تنزع منه لأن صفة الغرم هنا يعني انتفت عنه العجز عن السداد لأنه لم يسدد والدين قاعد موجود عليه الدين ثابت في حقه وهو وعنده مال يسدد به دينه. قال الراجح أنه ينزع منه لكن لو نقول إحنا أعطيناها اليوم 10,000 دينار مش يسدد بهم مشي الصبح اليوم ولا مشي بعد ساعة سددهم وبعد ساعتين قالوا تعال لو جاتك هبة ولا نزلتك فروقات عامل زي ما نقوله ولا كذا خلاص أصلا لما صرف المال في تلك اللحظة وسدد دينه يعني صفت أنه غارم وأنه لا يملك ما يسدد موجودة فيه ما قلش لا والله أنت خلاص جوك فلوس حاول تردهم
1: أردهم توا.
2: هذا الفرق إذن من أخذ مالا ليسدد به دينه وقبل أن يسدد جاءه مال آخر
1: أيوة.
2: هبة صدقة زي ما قلنا فروقات عمل زي ما قلنا الآن ميراث أو مثلا امرأة صداق على سبيل المثال جاءها فقال خلاص مادام سددت الدين أنت وجاك مال آخر فالراجح قال أنه يزعونه هذا الأحوط يعني والله أعلم
1: لا.
2: هذه المسألة في هذا الشأن يعني نعم.
1: واضح شيخنا بارك الله فيكم. هو في الحقيقة يعني بقي لنا وقت ضيق في الحلقة لا أدري إذا كان عندكم بعض المسائل ممكن تناولها في 4 دقائق تقريبا أو 3.5 دقائق ولن نرجع إلى الحلقة القادمة إذا كان كي.
2: أعتقد المسألة هي التي بعدها تبي وقت شوي يعني
1: خلاص نرجعها إذن إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به. زادكم الله علما وبركة ونفع بكم. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني فتوى @ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاق للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر. إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به. ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء. فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
7: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، ف افعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء. أخونا علي وربي إن شاء الله
8: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
7: من أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله. أخونا علي
8: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، خير جديك خير
7: آمين.
9: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاه وما نعملهمش المعاملة الفضة هذه.
10: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
2: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه،
10: لا.
2: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع قد تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم لشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
10: ممحوق البركة.
2: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبق الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدأ توبته يعانوا ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعتمد لا أعتقد تجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وهاتن تلفوه، هذا واجب تلافى شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدد لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدني يفتح له محل دخان في محل في شيء أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش أنت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة أو نطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
10: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب نستقبل على الرقم 092-092-17-0. إذا لم تكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. قال: هل يجوز للأب أن يفرق بين أولاده في العطية؟ مثلا يعطي واحدا منهم فلوس أكثر لأنه محتاج أو لأنه ساعده أكثر. هو يجب التفرقة بين العطية وبين الإنفاق. الإنفاق لا يجب فيه العدل، بل يكون بحسب الحاجة. يعني شخص مثلا عنده ابن مريض والآخر صحيح، والمريض يحتاج إلى الإنفاق أكثر من الصحيح، فهذا لا ينبغي أن يسوي بينهما. يعني إذا أنفق على المريض مثلا صورة بمئة دينار، فلا يجب عليه أن يعطي للصحيح 100 دينار. أو إذا مثلا ساعد ابنه الفقير في أمر لم يستطع أن يؤديه، ليس واجبا عليه أن يعطي ابنه الغني مثل ذلك. فالإنفاق شيء، طبعا هذا في الأصل. عندنا اتصال. السيد عبد الفتاح، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك.
2: نهارك طيب.
1: الله يبارك فيك.
2: عندي سؤال، أني نبي نمشي للعمرة.
1: إيه.
2: بالتقسيط عن طريق المصرف.
1: بالمرابحة يعني.
2: إيه، أنا قدمت ورقة للشركة هذه، الشركة هم عندهم شراكة مع المصرف.
1: إيه تمام، بإذن الله تسمع الإجابة. عندك سؤال تاني؟
2: إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا.
1: ماشي. فقلت النفقة شيء والعطية شيء آخر. الأصل في النفقة أن تكون على البنت ما لم تتزوج، وأن تكون على الابن ما لم يبلغ. فإذا بلغ لا تصير النفقة واجبة على أبيه، لكن عندنا احنا لين يتزوج ابوه ينفق عليه، حتى بعد ما يتزوج ابوه ينفق عليه. فماذا الناس اعتادوا تسمية هذا الأمر بالنفقة، فحتى زي ما قلت واحد فقير وواحد غني واعطيه للفقير وما اعطاش للغني لأن الفقير محتاج، هذا يعتبر أمرا جائزا لا حرج فيه. عندنا اتصال. السيد أبو أحمد، السلام عليكم.
3: مرحبا شيخنا، شكرك طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
3: أول شيء إن شاء الله تكون لبنت عليك
1: والله يا عطلة، كانت عطلة أول يوم العطلة دار نفتاء إجازة فما جيتش. لا لا الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. بارك الله فيك سيد أبو أحمد.
3: تمام تمام. شيخ أنا عندي سؤال، عندي زوجتي والدها نزلها على البيت هي وقوتها، يعني هم قالها قوتها بتنازل الاخوه كلهم تنازل، يعني
1: ورثه
3: كلهم
1: تنازل
3: ليقتم،
1: لانه هل يجوز
3: هذا او لا؟
1: شويه بس خلينا نفهم، يعني ابوها توفي؟ إيه.
3: لا ما توفي، قاعد حي، هو حي
1: با
3: ايه، لكن تنازلها عن البيت يعني
1: با
3: تنازل على البيت اساسا انه هو اختها هي يعني
1: با. تمام، وبقيه الورثه قالوا وافقنا
3: موافقين، هم
1: تنازلون
3: حتى هم يعني
1: سعيد مقرر عقود تنازلون با. والبيت هذا من اللي ساكن فيه حاليا؟
3: هو ساكن فيه، هو ولده ساكن فيه،
1: قاعد ساكن فيه يعني
3: ايه مثلا مقيم فيه.
1: با تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي السلام عليكم. فهذه النفقة كما قلت لا يجب فيها العدل ولا يجب فيها التساوي، افعل ما تشاء. الآن العطية المفردة، جاء واحد بيعطي لي بعض الأبناء دون بعض، ليس نفقة، لا هو مهني عليهم في النفقة وأمورهم تمام، ولكن يريد أن يتفضل عليهم بأعطية من الأعطيات، قد تكون جائزة إذا كان هذا التفضيل لسبب شرعي مقبول. مثلا ابن دائم الملازمة لأبيه، أو يشتغل معه مثلا في المزرعة والبقية لا يشتغلون، أو ابن فقير جدا والبقية أغنياء، أو ابن كثير الطاعة والبر وأبناء ليسوا بهذه الطريقة. إذا كان بهذه الصورة فيجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض، يجوز لا حرج، لأن عندك سبب شرعي للتفضيل. السيد المهدي،
4: السلام الله عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ألف مليون لبس عليك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، بخير إن شاء الله يا رب.
4: هذه تبقى 2000 دولار
1: مصرفين. إن شاء الله خير يا رب.
4: إن شاء الله طهور يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. آمين.
4: لبس عليك بالله لو سمحت يا شيخ. يطالب عمرك إن شاء الله يا رب العالمين. أجمعين
1: يا رب العالمين في طاعته يا رب العالمين.
4: بنسألك عليه، نبيك تفهمني هذه دوة هذا إخواني، هذا صوفي، هذا مدخلي، هذا مش عارف شيني، والله ما عاد عرفنا احنا هذا شيني يكونوا شيني كذا، نتبعوهم.
1: باي تسمع تعليق ان شاء الله.
4: وبالنسبة عندي سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. المخرج
1: تفضل.
4: الله يجزيه خير، ما عاد نسمعه في الأذان في دار الإفتاء
1: او بإذن الله تعالى، يعني ما عاد تسمعوا فيه ولا ما عاد يجيبوا فيه ولا شني؟
4: ما عاد يجيبوا فيه مرة واحدة.
1: بياون بإذن الله تعالى رسالتك وصلت،
4: وني
1: نزيد نأكد عليهم بإذن الله تعالى، شوفوا إذا كان فيه خلل ولا هم سياستهم هكي ولا شنو صار بالضبط. تبقى المسألة الأخرى، إذا أعطى لبعض الأبناء دون بعض ولم يكن له سبب شرعي، هل هذا محرم أو مكروه؟ بعض العلماء يقولون محرم، وبعضهم يقولون مكروه فقط وليس محرما. هو ظاهر الأدلة يدل على التحريم حقيقة، وإن كان مذهب المالكية ليس على التحريم، لكن لما تشوف حديث النعمان بن بشير قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، بيعطيه في رواية أرض وفي رواية بيعطي ولده، النعمان بيعطي لولده بشير بيعطيه أرض أو في رواية عبد، ولما بيكتب لمرأة مرته هذه اللي هي أصل المسألة قلت له اكتب الأرض أو العبد هذا لي، بالعكس هو بشير هو الذي أعطى النعمان، نعمان بن بشير قال له قلت له من نرضاش لين تمشي تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فمشي هو للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل ولدي كان حلت مثل هذا، يعني أعطيت نحيلة، يعني إحنا حتى إحنا نقول له نحيلة، أعطيت تبرع أو هبة لكل الأبناء ولا هذا بس؟ قال له هذا بس، قال له إذن أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. الجور الظلم، والظلم محرم، هذا قول المالكية ومن يقولون بأنه ليس محرما، قالوا لو كان محرما لما قال له أشهد على ذلك غيري، لما أعطاه إذن أن يشهد غيره معناها المعاملة صحيحة. والجور قالوا بمعنى الميل هنا وليس بمعنى الظلم، أو قالوا هو محمول على أنه ليس له مال غيره هذا هو بس، فالشخص اللي عنده أكثر من مال يقدر يعطي لواحد وبعد فترة يخطر له يعطي للثاني ويعطي للثالث، لكن هذا اللي عنده أعطاه وتمت خلاص. وعلى كل حال عند المالكية إذا وقع هذا الأمر سواء قلنا حرام ولا مكروه فهو يمضي، يعني واحد أعطي لولده أرض وما أعطاش للبقية وهذاك حازها واخدها، سواء قلنا حرام ولا قلنا مكروه ولا قلنا اللي هو أراه الابن هذا يختص بهذه الأرض إذا حازها قبل موت أبيه، خلاص الأرض لي، ما يقولولاش لا حرام ولا كذا عاود اقسمها علينا مرة ثانية، هو يبي يتبرع يقول والله يعني باش بوي ما يقعدش في يحاسب يوم القيامة في مسألة حلال ولا حرام ولا مكروه ولا اللي هو، هيا نبي نردها للورثة، هذا جايز، ما قال شكي وقال نبي رزقي فهو رزقه. أن اتصال السيد أبو محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: هاي كيف
1: الله يبارك فيك.
5: كيف
1: أيوة
5: الحكم هاي
1: التليفون شنو الحكم شنو
5: من يقول باي التليفون لما تتكلم ومتكلم مع واحد يقول باي عرفت
1: هاي يقول باي
5: ايه
1: بدل يقول السلام عليكم والله في امان الله يقول باي
5: ايه يقول باي ولما تقول لا تقول لا لا تقولها يمكن يقول لا انا بقولها ايه
1: بقى تسمع الإجابة هاي
5: ايه ولما تقولها
1: ايه يعني مصر على انه يقولها حتى لو تنصح ما يبيش يعدل
5: ايه
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ سالم السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لبس عليكم
6: بارك الله فيك كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك. تفضل يا سيد سالم.
6: أنا يا شيخ سألت أنا سؤال قال لي تسمع الإجابة؟
1: لا شن سألت ترى؟
6: أنا نبي نسأل على موضوع ال 2000 دولار ما حكمهم في الإسلام والتأمين العام التكافلي، هل هو تكافلي أو تجاري؟
1: أما التأمين العام.
6: التأمين العام تاع الضمان، الضمان الاجتماعي. التأمين تاع العلاج، البطاقة العلاجية. هل هي تجارية أم تكافلي؟
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: إن شاء الله.
1: هو مش حتكون إجابة لكن. السيد أبو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بس عليكم.
5: لا رحمة الله دكتور بنسلم على
1: الشيء. تفضل.
5: لا يا شيخ
7: باهي ماشي انا واحد في مثلا لمصراته مشيت انا وياه هو طبعا يدور بطرق السياره هي طرق السياره غادي موجوده في المنطقه هذه وما عندهاش فلوس انا عندي البطاقه بتاع البطاقه الشرائيه هذه قلت ما دام ما فيك مول مره ثانيه وانا عندي البطاقه قلت اعطيتها بالبطاقه الحساب هو طلع 5200 دينار طيب اتصلت بالبطاقه لي وبعدين لما روحت انا هيك رجعت نفسي قلت هو انا اعطيت الراجل الفلوس بالبطاقه هو بعدين على طول طلع من الحوش جاب لي الفلوس 5200 دينار انا ما صرفت شيء قاعد الفلوس نبي نسأل المعامله هديه صحيح ولا غير صحيح انا مش شرطش عليه قلت اعطيه لي كاش ولا اعطيه لي صب لي الحساب ولا كذا سلمت له السب يعني مجرد انا ما عنديش فلوس
1: ولا هو قال لك راه برد لك نقدا ما قال لكش
7: لا لا قال لي لا قلت له
1: خلصت عليه وخلاص
7: خلصت عليه انا حكيت ما مره رجع مره ثانيه انا عندي البطاقه شيء ساعه عليه 5200 دينار
1: تسمع
7: انا حطيت من الحوش قال لي استنى خليني نعطيك الفلوس
1: تمام
7: الفلوس هو ده الفلوس ما صرفت شيء قاعد
1: واضح السؤال يا سيد عبد الرحمن أبو عبد الرحمن واضح تسمع الإجابة بعون الله تعالى ماشي السيد أبو خالد السيد أبو خالد السلام عليكم تفضل السيد أبو خالد السيد أبو خالد
8: ألو
1: السلام عليكم
8: وعليكم السلام عبد الله يا شيخ بالله بنسلك بالله
1: تفضل
8: يعني أنا الخول اللي نخدمه كله نحس معه فيه نبوي
1: الحمد
8: لله ولكن بعدين أخوي جيب لي فوق الحوش وبحم بعدين توفى
1: غرر شوية
8: قال هاتوا بعدين رجحوا لك وانا الوحيد وحيد هل يحق لي بنطالب بالحق الهدايا لا ما
1: غرر شوية قلت انت اخوك اللي تخدمه بيه تعطوا فيه لبوك
8: خاتم في الحاج هو
1: يا سيد ابو خالد قلت انا اخوي اللي نخدمه بيه نعطوا فيه لبوي ولا غرر شوية
8: قلت انت اخوك اللي تخدمه بيه تعطوا فيه لبوك هلا عم شيخ
1: باي وبعدين شو صار نقص صوت الراديو باش ما يصيرش
8: المهم يعني بعد تم الفلوس اللي عند الشبالي اللي عند بوي اختي قالها فيني حدايا بنبيعهم وبعدين رجعهم لك بعدين هو توفى قبل اختي هل انا الحق عندي طالب بهم بشيختي الوريث الوحيد
1: انا ما فهمتش يا سيد ابو خالد
8: انا عم وبعدين هو توفى اختي
1: يا سيد ابو خالد نقص صوت الراديو باش ما يصير صدى صوت ونتلخبطوا انا وياك
8: انا عم بابا
1: نقص صوت الراديو باش ما هو صوتك يتكرر عندي ما فهمتكش راه
8: ايوا
1: بسبيل الله تسمع فيا ابو خالد
8: قلت لك هل بلني سيفت الوجه الوحيد مطالبه بها لانه بصراحه
1: ماني غير ما فهمتكش يا سيد
8: الواحد ساعات فيه ما فيش منه فايده
1: يا سيد ابو خالد يا سيد خالد غير شويه بس معلش تسمع فيا
8: نعم
1: تسمع فيا
8: ما نسمعش فيك يا شيخ
1: بقى ما وني نبي نفهم ما فهمتش منك مزبوط اني نبي فهمت منك ان انت واخوك اللي تخدموا بيه تعطوا فيه لبوك بعدين
8: لا يا شيخ وضح لي انت يا خلالي ما نسمع شيخ من خلالي
9: منك مزبوط خلينا نبي فهمت انك انت واخوك اللي تخدموا بيه تعطوا فيه لبوك بعدين
1: سيد أبو خالد يا سيد أبو خالد يا ريت إذا كان تسمع فيا تنقص صوت الراديو تسمعني من الهاتف لأنني نبي نفهم منك مرة ما فهمتش نسمع في صدى الصوت وأنت تسمع في صدى الصوت فيا ريت تنقص صوت الراديو عندنا اتصال مني أخت أم علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
10: أخي يا اخوي ابني ابوي توفى.
1: ايه يبدو ان انقطع الاتصال، يا ريت تعاود بينا، تعاود الاتصال اخت ام علي. السيد عبد الفتاح قال بنمشي للعمرة بالتقسيط عن طريق المصرف، هذه مرابحة توفر فيها الشرط الثاني، لأن احنا نشترط في شرطين لتكون المرابحة جائزة. الشرط الأول أن تكون في المصرف لجنة شرعية ومراقب شرعي في كل فرع، وهذا تقريبا متحقق في كل البنوك الليبية الآن، والحمد لله كل البنوك الآن الليبية لها هيئات شرعية، والمراقبين غالبا المفروض ما دام في هيئة شرعية أن يكون فيه مراقبين. هذا الشرط الأول، فهو قريب الآن متوفر، فمعاش قريب نقوله لنا شرط أصلا. يبقى الشرط الثاني وهو أمر مهم، ألا يبيع الشخص السلعة لمن اشتراها منه، وهذه في السيارات والحاجات الكبيرة في آلية من المصارف لأن لا يفعل هذا الأمر، وهذا أمر حسن. يعني مثلا مصرف الواحة الزبون الذي الذين يريد أو الذي يريدون التعامل معه يقولون له لو شريت السلعة اللي أعطينا لك حلي مرابحة للزبون أرى وانت عندك كذا حساب بنخصم منك كذا ألف ولا مبلغ من المبالغ، هذا كله باش لا يقع بيع العين المحرم. هذا في السلع العادية. في مسألة المرابحة في العمرة لا يتصور هذا الأمر، لأن الغالب الذي أقدم عليها يريد العمرة لا يريد أن يتورق. التورق يشري سلعة بالآجل بسعر غالي ويبيعها بحالة بسعر أقل طمعا في الورق اللي هو النقود الفضة. فعلى الأقل احنا في مسألة العمرة عمرنا ما سمعنا حد شراء كرسي وباعه، لا هو يمشي للمصرف يقول لهم نبي عمرة، يقولوا احنا واخدين 20 كرسي ولا 30 كرسي من الشركة الفلانية ب10,000 مثلا ونبيعوا لك ب12,000، واخدينها ب7 ونبيعوا لك ب10، واخدينها ب1,000,000 ونبيعوا ب1,500,000، المهم هيك. فهذا جائز، لكن بشرط ألا يبدأ في الدفع قبل الذهاب إلى المصرف، لأن بعدين يولي سلف جرى نفعا. يعني مش عني نمشي نقدم في الشركة وندفع 3,000 حق التأشيرة ولا اللي هو، وبعدين لما ما نقدرش نتم نمشي نقول للمصرف مولوا لي هذه المعاملة ونعطيكم الربح، لأن بعدين يولي سلف جرى نفعا، معاش يولي مرابحة في العمرة. أخت أم محمد،
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: قلت لك علي أبوي كان يخدم في الحرير، قادم لي واحد حولي الحرير فضة كاملة وهذا الشخص ما دفعلاش الفلوس متاعها، بعتلي ما أبوي توفى باهيو، وتو هذا الراجل حتى هو تو توفى وطوى جول قوتا يبو يعفو كيف، واني قلت ليه لابد لنشتا اسمه ذا الافتاء بداش ناخده منهم القيمة علي قبل ولا توى.
1: هم تفهم تعرفوا على قداش تفهموا ولا ما تعرفوش؟
11: لا لا ما نعرفوش، هو ليه تحت نقول قريب 25 عام دو هادي، لكن بو يدم يقول عليه يقول هذا كلادي في خودي حولي فضة كاملة، حرير وفضة كاملة كلاني في حولي دي ما يقول فيها ريه

0: من مسألة السلع، لأن السلع يمكن بيعها لنفس الشخص ويأخذ مقابل ويصير من بيع العين المحرم أو من التورق الممنوع، لكن العمرة لم نسمع بهذا الأمر. الغالب أن من يأخذ العمرة مرابحة إنما يريد أن يذهب، لأن ما عنداش كيف يلم حقها كامل، لكن يقدر يدفع بالتقسيط، فهذا جائز بحول الله تعالى ما دام الشرط الأول وهو توفر الهيئة الشرعية والمراقب الشرعي في كل المصارف، أو الشرط الثاني متوفر بإذن الله تعالى يكون ذلك الأمر جائزا. أخت أم محمد، يا أخت تسمع فيها؟
1: نسمع فيه.
0: أنتم اتفقوا على أي سعر؟ يعني تقول لا نتفقوا على سعر توا غالي هلبة، مرات ما يخطر لهمش وما يخلصكمش، ولا تتفقوا مع سعر 25 عام ممكن كان بزوج جنيه ولا 3 جنيه ولا الله أعلم بقداش، فتتضرروا أنتم. تعالوا في الوسط، قولوا مثلا توا يسوى قداش يسوى هو توا؟
1: اسكت، يسوى رقم
0: رقم هلبة،
1: رقم طبعا صرتنا الحوالي قدة كاملة حريل وقدة كاملة، قول 10 ولا 15 ولا
0: ما انتم كاملة. انتم تعالوا في الوسط، قول له باش ما نظلموش احني وما نظلموش انتم، اعطونا 5000 ولا 7000 ولا 3000، المهم رقم حنين هيك ما يضركمش انتم وما يضركمش هم، ما يضرهمش هم.
1: اسمع، قبل فدك التال تقريبا 1200 حاجه باهيه،
0: وتو ب 10000
1: حتى قبل راهو يسوى، راهو ولاش واش قال راهو اللي خدمته له بقلب ورب وتطليع وحاجه كويسه وحرير وفضه، تعرف قبل حتى هو راهو في صوم راهو. ايوه
0: تو انتم شو تديروا؟ تو انتم شو تديروا؟ تتفاهموا معاهم على اي سعر يرضي الطرفين، غالي رخيص جايز، كان رخيص اقل من 1200 انتم تنزلتوا على حقكم، وكان غالي مثل 7000 ولا 8000 هذا زيادة على دين البيع فهو جائز ماهوش حرام. أيوة. وبالتالي اتفقوا زي ما تبوا انتم السعر اللي تتراضوا عليه انتم الزوز، وما يضركمش انتم وما يضرهمش هما. أيوة. وما يجيش معاكم انتم 100% وما يجيش معاهم هما في 100% جائز.
1: محتاجين مدى بينا سلطنا الخط طوى في هلبة حتى قدم باعوهم ذلك أرقام في
0: ما يختي شوية بس يختي
1: كامل فضة كاملة
0: ما هو شوية يختي، مرات أنتم تشدوا في 10000 يقولكم هاي خلاص هاي مناش عاطينكم هاي. فهمتي؟ فديما أنتم مرات تنزلهم شوية بالرضا باش تحصلوا أنتم.
1: لا احنا شو بنقول كما قلت أنت يتوى كذا كذا وانتم قدت بتدفعوا باهي،
0: لا ما تقولهم شكي عاد بعدين يعطوكم 1200 بس، لا قولهم تعالوا في القدو خلي مثلا ديروا ب5000 6000 مثلا، يبدو هم فرحانين ان ما دفعوش 10000 وانتم تاخذوا 5000 خير من
1: رجبت لك راهو حاجه اكثر من 10 لا كامل كامل اكثر،
0: المهم تعالوا في النصف افضل
1: ان شاء الله
0: ليكم، راهو ليكم انكم ما دام ما تعرفوش الثمن الاول ليكم انكم، لأن لو تعرف الثمن الأول مفروض يكون بالثمن الأول.
1: لا ما نعطوش بلاش اتفقوا، لكن هي هيك نعرف حاجة هي هيك كان أغلى حوالي تقريبا 1200 1500
0: حاجة هي. لا لا لا تعالوا في الوسط واتفقوا. أيوة. تعالوا في الوسط واتفقوا على أي سعر يرضي الطرفين وحلال عليكم وعليهم إن شاء الله.
1: الشيخ خليني بنسألك حاجة تانية. عندنا قضية ورث شو اسمها عم راشدي باهي كان معها شو اسمها سيدي عندها معها في الورث
0: سيدك اللي هو أبوك
1: ما طاش في الورث
0: سيدك اللي هو أبوك يعني
1: لا في شبانية
0: شبانية
1: يورث مع يورث هو أخوته في ورث وهذا اخوه الصغير ما عطاهمش الورث
0: كلوه في رزقه يعني.
1: وبعتالي كل واحد من اخوته اللي قايم من امه وابوها طعم وهذا اخوه من بول ما باش يعطي بدا يصوم فيه يقول خذ حصتك 5000 خذ حصتك وهو هذا المبنى يساوي فهمت جاي في موقع منتاز ويساوي مشي شو اسمها بعد ما هو مات مرته بعاته
0: من اللي مات الشخص اللي ما

0: باش يخلص.
1: ايوه
0: ايه
1: ايوه قاعد يسوي، مره يقول خذوا 4000، مره 5000، كل مره يقول لهم كلمه، فهمي
0: ايه
1: هذا اخوه من ابوه اكبر منه هو الاول، مشي بعد ما مات
0: غراجة
1: صار
0: شوية،
1: اجتماعات بالقانون 4.
0: غراجة شوية يا أختي، غراجة شوية. اللي مات عند أولاد من زوجتين ولا؟
1: لا اللي بو
0: أولاده، كلهم أولاده. خلاص ما دام كلهم أولاده معناه كلهم يورثوا، وهذاك لا له
1: ايه
0: حقه
1: هذوك كلهم اعطاهم، هذاك كلهم خلصهم، فهمت؟
0: إلا
1: كلهم خلصهم،
0: إلا
1: ما
0: هذا
1: عدا هذا اخوه من بوه.
0: إلا أب زوجك ما باش يعطيه.
1: ايوه لا بي يعطي اخوه من بوه، لا تنطلي مات هذا عشان اخوه قعد ولده قعد يسوي فيه، ولا خذ 4000 خذ 5000 في الحصه تسوى اكثر، فهمت؟
0: با
1: وهي هي موقع ممتاز، موقع كويس بكل.
0: با
1: بعد ما مات خلى مرت الرزق، مرت حكيت تروح تضيع، قالت لي من شو اسمه ياخذوا هذا الرقم الفلوس، ما يا من بيش نعطيكم بكل،
0: با
1: قديش بعتي قديش حصتنا، ورينا ورق ولادي، قالوا احنا ما ناخذوش حاجه الا ما تورينا قديش بعتي،
0: با
1: شنو ورق شنو هو. قالت لا خذوا هذا المبلغ، يا نحطه في جامعه يا نحطه في مدرسه، ما بدوش ياخذوا وخلوه له في رقبتها.
0: با
1: اي هو
0: هو
1: قال له
0: هو هم هم
1: اللي هو
0: غالطين،
1: شايف انا
0: هم
1: اني
0: غالطين، هم
1: طلع شو اسمها
0: اسمعيني شوي.
1: الشبانيه هذا الاول، قال كيف ما بدي خلصني اخوي خليه في رقبته،
0: هم
1: خليه في
0: غالطين،
1: رقبته وتو اولادي حتى
0: هم
1: قالوا
0: غالطين.
1: خليه في رقبته مش يخلصوا، يعطونا فلوس شنو حسب قداش باعوا، وكان هذا ما نبوش بكش يعطونا اكثر من حقنا ولا
0: غير،
1: حقنا
0: اسمعي
1: كمان،
0: اسمعي شوي
1: ورونا قداش باعوا شنو خلصتنا.
0: يا أخت أبو محمد، هم غالطين، هم مفروض أخذوه وطالبوا ببقية حقهم،
1: ايه
0: لكن هيك توا ممكن يضيع عليهم حقهم كامل.
1: ايه هيك قالت لك اني هذه مرته، اني قالت لك ما نوريكمش لو رد لك قداش
0: لا لا،
1: بعت وقطع عني بتاعها.
0: انتم توا الحل متاعكم ما دام مش طايبين على رزقكم تمشوا للقضاء وتشكوا فيها في الشرطة، وخلي يجيبوا قداش باعت.
1: ما يجوش ما هو الاسم،
0: من
1: الاسم
0: اللي ما
1: يقول
0: باش؟
1: رقم واحد،
0: من اللي ما باش؟
1: قالت لك احنا نتحشموا، حتى قبل جوزي كي يقول انا كانت بنت عمي ومرت عمي وفي العيله كلهم، قالت ما نقدرش، وكان قال هي محتاجه راني خليته لها، اما هي مش محتاجه.
0: والله تبوا تاخذوا بحقكم، امشوا للقضاء، ما عندكمش الا هيك
1: لكن
0: تقعدوا
1: انا
0: تتفرجوا على
1: اسمي يا
0: حقكم وما
1: شيخ
0: تاكلوا في
1: ما
0: بعضكم،
1: تبيني
0: ما
1: تعطيني
0: اقعدوش، شنو
1: رقمك
0: المشكلة؟
1: الشخصي، ما نبيك اسمها كلمها انت،
0: من هي هذه؟
1: هي في العيله
0: تبيني نكلمها ني؟ والله عادي، وخذي رقمي وابعتي لي رقمها ونكلمها، بالك ربي يهديها
1: ايوه
0: وحصته
1: خاطر هي في
0: بجرتكم
1: العيله،
0: أجر.
1: فهمي هي في العيله اللي بدك تبين لها، خاطر شين قال قال انا لوحهم في مدرسه ولا في جامعه، واحنا اولادي محتاجين يتامى ماذا بيا نكمل بيهم ونجوز
0: محتاجين
1: بيهم
0: ولا مش محتاجين؟
1: ونقاسي.
0: هذا حقكم ويجب تاخذوه
1: لا
0: على
1: لا
0: كل
1: قالت لك
0: حال.
1: لا، وعندها لو قريب 100 مليون عندها، مش حتى قصيصه، يا ريت والله كان ما عندهاش، ونقولوا معليش. وهنا
0: حول ولا
1: جوزي ما
0: قوة
1: باش
0: إلا
1: يشكي
0: بالله.
1: فيها، قال لي انها في العيله، امها قالت لها اشكي، واما لا اسم واحد ما فيش.
0: والله انتم توا احرار، لكن انت يا توا خذي الرقم من المخرج وابعتي لي رقمها واسمها ونحاول، بالك ربي يهديها.
1: ايوه يا ريت يا
0: ان
1: قيي،
0: شاء
1: والله
0: الله خير،
1: تربح فينا الاجر،
0: ان شاء الله
1: اعطونا
0: خير.
1: يعطيني رقم الرقم، خاطر انا ما عنديش راديو
0: تو
1: كيف
0: يقول
1: يعرف
0: لك
1: يعني هذا الرقم اللي اتصلت بيكم
0: ما تسكريش انت، غير ما
1: شخصي.
0: تسكريش تو هو يعطيك الرقم. هاي السيد محمد يبدو أنه انقطع الخط. السيد أبو أحمد قال زوجتي أبي أو أب زوجته تنازل عن البيت لزوجته، وبقية الورثة تنازلوا ووقعوا على ذلك في محرر العقود، وعندما سألته هل خرج أبوها من البيت قال لا، لا زال مستمرا في سكنه في البيت. هذا يا سيد أبا محمد أراه لا تعني شيء الكلام هذا كله، هذه هبة باطلة سواء من بوها ولا من خوتها، هبة باطلة من بوها لأنه بيوعد ساكن فيه إلى أن يتوفاه الله عز وجل، وما يصيرش حيازة قبل الوفاء، والهبة التي لا تحاز قبل الوفاة، المعنى الحيازة أن يتصرف الموهوب له اللي هو زوجتك في الشيء الموهوب اللي هو البيت، تصرف الملاك عندها مفتاحها، تصينة، ديرة، تأجرة، لا ما دام أبوها قاعد معناه ما تقدرش تتصرف فيه تصرف الملاك، وبالتالي هبة باطلة. تنازل الإخوة هذا تنازل عبثي، هم ما هم هوش ميراث ليهم باش يتنازلوا عنه، هذا قاعد رزق أبوهم على شنو بيتنازلوا. لو توفي الأب وقلنا هذه هبة باطلة وجوا الأبناء قالوا احنا بنتنازلوا لحقنا لأختنا، هذاك بعدين يكون مقبول لأن هم بيطلعوا وهي بتحوز البيت وتصير هبة نافذة. لكن الكلام هذا نقول لك راه ما تعباش عليه غالبا، الله أعلم أنتم بحالتكم، لكن غالبا هذا تنازل الآن لأن ما عنده شيء، الوارث هذا اللي تحكي عليه أخوها ولا أختها تنازلوا لأنه ما عندهم شيء. لكن لما ربك ياخذ أمانته في الأب ويجوا يقولوا له براو عندكم ربع البيت ولا تلت البيت والهبة هذيك باطلة وتنازلكم أنتم باطل، أنا مش حيسيبوا هذاك الوقت. يعني هذا نقول لك فيه 95%، لأن كلام هذا مجربين مئات المرات، ممكن إن ممكن الناس في الوساعة تتكلم ولما يبدأ الرزق ليها فعليا يتغير الكلام. الآن الأخت ولا أخوها ولا أختها تنازلت لأن فعليا ما تملك شيء في البيت، فتقول هي خلي نتنازل. لكن يوم يجوا يقولوا لها راه هذه هبة باطلة وعندك ربع البيت والبيت يسوى مليون وتحسب الربع يطلع 250,000، راه ما عادش تعب عليه. غالبا ممكن هذا يقولوا باهي لكن غالبا ما عادش تعب عليه، فلابد أنت تتصرف التصرف اللي تخلي الهبة هذه نافذة. بعدين تسأل كيف تولي نافذة، ممكن لكن بالطريقة هذه. لا تنازل الأب ينفع ولا تنازل الإخوة ينفع، ولو البارع عز وجل أخذ أمانته في أبيها رأوا البيت هذا سيبقى لجميع الورثة بما فيهم زوجتك. سيد محمد،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ نهارك طيب، لاباس عليك إن شاء الله.
0: الله لا يوريك باس، الله لا يوريك باس.
2: طهورا إن شاء الله، أنا قبل شوية سمعت واحد يقول طهورا إن شاء الله ما كنت في يوم ريح.
0: إن شاء الله خير، لك شوية بردة بس بسيطة الحمد لله.
2: بسيطة إن شاء الله طهورا إن شاء
0: آمين
2: الله.
0: اللهم أجمعين أجمعين يا رب العالمين.
2: الأمور طيب والأهل كل باس.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: والله يا دكتور أنا نبدي ناخذ منك دقيقتين كزيادة وقت.
0: تفضل.
2: أنا نبدي منكم إرشاد وتوجيه على برنامج الوضع اللي تمر به البلاد توا. قصدي المشاكل اللي تمر بها البلاد توا، إذا كان أنتم في وسعكم أنكم أنتم تقوموا بتوجيه عام. قصدي للجهات وكل قاط والجهات المسؤولة. ديروا مثلا توعية عامة للشعب هذا اللي صراحة انتهى وما عادش عارف الطريق اللي يمشي فيها. احنا بدينا بمشكلة الكهرباء، الكهرباء دي أثرت على الإدارات، أثرت على محطات الوقود، أثرت على الناس في أعمالها في مساكنها، وترتب على عدة أمور. وبعدين خشينا في أمور أخرى، يعني ضرب خزانات النفط، ضرب محطات الكهرباء، سوى تسكير حقل الشرارة، تسكير الزق. قصدي هالأمور كلها هذه يا دكتور راهي بتؤدي بالبلاد إلى شفا حفرة من الانهيار.
0: حول ولا
2: قوة. فإذا كان في إمكانية من حضرتك، وأنا عارف إن أنتم قادمين بواجبكم زيادة، ولكن نتمنى توجيه من سيرتكم ومن كل المشايخ في دار الإفتاء بدون تحديد، يعني مش حلقة ولا اثنتين ولا ثلاثة، حتى يتم توعية الشعب، يعني تصحيح المفاهيم، تصحيح كذا.
0: إن شاء الله.
2: أرجو أن أنا أكونش ما أفضل
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيد علي، بارك الله في حرصك على البلاد وثقتك في دار الإفتاء ومشايخ. نعم. قلت لك بارك الله. نعم. فيك في حرصك على البلاد وفي ثقتك في
2: والله يا دكتور يعلم الله، يعلم الله أن احنا يعني في وضع يعني لا يسمح بالتمادي فيه.
0: صحيح.
2: والأمور هذه كلها يعني أصبحت جزء منها مفتعل، جزء منها مش عارف إيش وكيف التأثير.
0: والله الظاهر أنها كلها مفتعلة مش جزء منها.
2: أيوة.
0: الظاهر أنها كلها مفتعلة الحقيقة يعني.
2: لا أي بالضبط. يعني تو معقولة يعني يعني مع احترام نحن أساتذتنا وعلمونا وقرونا ونحترم قطاع التعليم وزي ما يقولوا يعني نركع لهم ركوع تكريم، ولكن لا هذا لا يعني يعني انك تدرج في بدايه فصل دراسي وتقبل المدارس. يعني نفس التعليم يا دكتور خارج الملاك، يمشي الجماعه اللي خارج الملاك هذا يعتصم ويدير وكذا، لكن الاستاذ اللي داخل الملاك ومكلف بجدول هذا المفروض يكون بواجب، ما دخلش انا حتى من ناحيه شرعيه اللي الحق انه يقوم باعتصام ولا تعطيل المدارس ولا كذا ولا.
0: والله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني
2: والله يا دكتور يعلم الله يعلم الله أن الواحد إحنا بالعامية يا دكتور نقول الواحد والع فيه النار على هالبلاد اللي مع الأسف الشديد ما فيش حد حاسها، يعني كل قطاع يبدي زيادة الرواتب وكل قطاع يبدي الرفاهية وكل قطاع يبدي كذا. يا رجل أنت شين قدمت للبلاد؟ بعدين يا سيدي أطلب أدي اللي عليك وأطلب بواجبك.
0: والله هذا ما يعني يقوله فضيلة المفتي ومشايخ دار الإفتاء، أنت قدم واجبك وما ما تعتصمش وما تديرش وطالب بحقك، اضغط بطريقة تانية، عندك نقابة عندك كذا، لكن بلاش شندم بالطلبة. بالله هو التعليم أصلا ضايع من عند غادي وتزيد أنت على ما بيه.
2: أيوة بارك الله فيك
0: دكتور. ولو لو لو طبقنا أني طبعا نتكلمش على التعليم، نتكلم عليه كل القطاعات في ليبيا، يعني مثلا نشوف قطاع الطب شنو مقدمين الأطباء الليبيين، للأسف يعني الوضع سيء ما هوش كويس. شنو مقدمين المعلمين، يعني زمان لما ممكن حسن الوحيدة اللي دار عثمان عبد الجليل قال أنين بندير امتحان جودة أداء للمعلمين،
2: كلام صح،
0: ما بوش يوافقوا لأن عارفين أنه كان يبي يديرها ثلاثة أرباحهم مش حيطلعوا باهين، مدرسة خياطة تقري في فيزياء، مدرسة خياطة تقري في فيزياء، ومدرس لغة عربية يقري في هندسة، ومدرس الهندسة يقري في دين، والحكاية أنت أظنني الليبيين كلها يعرفوها هذه. مدرسات في الابتدائي مش عارفين يقروا سورة ألم نشرح لك صدرك، مدرسات أنا ما نقولش كلهم ما يقدروش، لكن الوضع مزري جدا. الوضع مزري والله، الوضع مزري في التعليم في الصحة في الكهرباء في كل شيء، الوضع مزري وكل زي ما يقول.
2: أنا طلبي على جهاز سماعي في المقاطعة دكتور، أنا طلبي أن كلكم أنتم الدكاترة الفضلاء والشيوخ اللي في دار الإفتاء قصدي تديروا يعني زي ما تقول برنامج مستمر على كده، هذا مش حلقة وثنتين، تستمروا في البرنامج هذا حتى ممكن يتكون رأي عام. الرأي العام هذا ما يأثر يدير حاجة، يعني مش معقول الناس تقبل بكل شيء.
0: والله
2: يعني القبول بكل شيء دكتور والله إلا مصيبة، حتى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الواحد يقبل حتى قلبه يولي يصمد، مش عارف أنا الحديث
0: قصة قصة يعني. قصة والله قصة يعني تستغرب الناس.
2: والله إحنا عارفين أنكم قائمين بواجبكم، عارفين أنكم تعبين وعود خدمتكم جزء من المجتمع هذا تعاني من يعاني منه الناس، ولكن يعني قدرتم حقكم في هالمكان، فاحنا والله راض عندنا ملجأ الا الى الله واليكم
0: ان شاء الله خير يا رب العالمين.
2: فقوموا سامح لي في الطلب هذا، انكم انتم تقوموا بتوجيه مستمر يوميا ومع المحطات الاذاعيه الاخرى اذا كانت تسمح لكم كان فيها خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله راي عام حتى تفهم الناس على الاقل حتى تتلمس الطريق زي
0: اللي يقول. والله يعني اسمع هو قد يكون في الأمر اختلاف وجهات نظر، لكن اللي نعم. ني واثق فيه والله ما فيه شيخ يقدر يدير حاجة ويقصر، اللي هيكي واثق فيه. لكن أحيانا الفكرة أنه يقول لي مثلا لو نبي نتكلم ديما الناس بيقلقوا مني وبيديروا لي مشاكل، ممكن تكون في وجهات نظر، لكن أنا متأكد أن أي شيخ همه على البلاد وهم ان الناس يصلح حالهم باذن الله تعالى. لكن ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير يا رب يا رب.
2: زي ما قلت لك يعني معليش هي الاستمراريه
0: باذن الله،
2: فذكر ان الذكر تنفع المؤمنين، نسال الله ان يوفقكم ويبارك فيكم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. سيد ابو احمد يبدو ان قطع الاتصال. السيد المهدي في سؤال طويل شوية وسؤال قال معاش نسمع في الأذان في إذاعة دار الإفتاء الليبية، ما نعرفش هل هم سياسة الدولة ولا في إشكال سياسة القناة ولا كذا، لكن بالتأكيد يا أخ المهدي رسالتك وصلت بمجرد أنك أنت قلتها، واني بإذن الله تعالى نزيد نأكد عليها. إذا كان مثلا قال والله سياسة القناة والسبب 1، 2، 3 ممكن نذكره، وإذا كان قالوا لا هذا أمر غير قابل للنشر الله غالب، لكن بالتأكيد رسالتك توصل بإذن الله تعالى، واني معاك أن الأذان ينبغي أن يعرض أو تقوم القناة بنشر، هذا أمر ينبغي أن يكون بإذن الله تعالى. الرسالة وصلت ونزيد نأكد عليها. عندنا سيد جمال.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد جمال لا بس عليك.
3: الله يبارك فيك يا شيخ عبد المحسن، الله يبارك فيك، نشكركم على برنامج طيب، ربي يحفظكم. سؤال
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
3: يا شيخ محسن والله قاعد لقوة يا شيخ، نخط في معاش 700 ما زادوه لا حتى الآن، وتوا دولار زادوه يا شيخ 10 دولار، توا ما زاد يدير أكثر بس يعني سيبيش معاش عندي محسب يا أخي، معاش عندي محسب بيش الدوارة 700 شن يجيب يا شيخ، لا توا ما زادوش يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا نكبة
3: تعبين الناس هلبة، والله معاش عاد قدره حتى المدارس وهم حق في الأطفال ما يقدروش يشوا كراتات بس يقبل ميتة، ما عندهمش بس يشوا سلود حزاتهم المعاين الدواء بس واحدة باقي كان قبل أصبح قدات طول 500 وضروري ياخذ دكتور، قال كل يوم دخل على الأحباب حبت طبعا سلح
0: شرفية هذه
3: يعني 500 كل يوم يعني الدواء يعني شرف يجيب 700 يا شيخ.
0: لا لا ما يديروا شيء والله، والله ما يديروا حاجة، والليبيين يعني في ظنك عظيم غالب الليبيين، لكن بإذن الله تعالى تسمع توجيه للمسؤولين لعلها هذه النصيحة تجد أذنا صاغية فتتحسن الأمور بإذن الله تعالى. سيد أبو أحمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ أنا عندي توضيح بس سمعت الإشارة
0: بتاعك في موضوع التنازل،
4: لو باعت البيت،
0: لو شني
4: لو باعوا البيت
0: با
4: فلوسها مثلا واشتروا بيت مثلا أكبر كان والدها معها.
0: لا لا ما ينفعش، لا يعني شوف شوف الابن لما يوهب لابوه ولا الاب لما يوهب لابنه، ولا الزوجة توهب لزوجها ولا الزوج يوهب لزوجته، قالوا الى اذا الزوج وهب لزوجته واستبر في سكناه هذه هبة باطلة. علاش؟ لأن ما حزتش الزوجة باعتبارها تتبع الزوج وهو باقي في رزقه. العكس يمشي، لو الزوجة وهبت بيتها لزوجها وقعدت ساكنة تمشي، لأن المرأة تبع الزوجة تبع للزوج، فيعتبر بقاء الزوجة مع الزوج تبعي وليس أصلي، فالهبة صحيحة. نفس الشيء لو زوجتك اللي هي البنت شروع حوش تاني وقالت لي بوها اسكن انت وهي قاعده ساكنه معاه، في الحقيقه الزوج هو اللي تبع للاب، هو اللي تبع للابنه، ولا الابنه هي اللي تبع للاب؟ الابنه هي اللي تبع للاب، الا اذا باعوا الحوش واعطوا الفلوس لزوجتك وزوجتك قلت لهم توا نبني لكم حوش هني تقعدوا ساكنين فيه لين ربي ياخذ امانته، إذا هيك تمشي.
4: أيوة.
0: إذا كان بهذه الطريقة تمشي، لأن الآن ما هوش سكنه في الحوش والأب تنازل عن الحصة لأنه قاعدة، أو مثلا في طريقة تانية مثلا إنه يبني عمارة 3 أدوار ويعطيها حوش تسكن فيه، تمشي الحوش هذاك الدور اللي سكنت فيه ولا الشقة اللي سكنت فيها تقعد لها ما دام مفتاحها عندها ومسكر عليها وكذا، والأب ما يقدرش يخش إلا بإذن، تمشي. فيا يبيعوا الحوش ويعطيها الفلوس هي اللي تبني وتسكنهم، يا يبيعوا الحوش ويبنوا عمارة ولا فيها شقق ولا أدوار ويعطيها دور معين أو شقة معينة وتسكن فيها، هيك يتمشوا هادو الاثنين يمشوا.
4: لو استلمت بالطريقة هذه يصير الحكم الشرعي فيها، يعني حتى ولو فوتها مطالبوش وكذا واحد، هل هو حلال ولا حرام؟
0: لو ربي خذي أمان ده وخوتها قالوا له حلال عليك تولي حلال عليها.
4: بعدين
0: إيه، لأن حتى هي باطلة، لكن خوتها تنازل عن حقهم في الميراث فيمشي. لكن أنا قلت لك ما تعباش عليه الكلام هذا، 95% مش حيصير من ناره، ممكن يصير لكن نتيجة زي ما قلت لك الحالات اللي نعرفوها هم ما يبوش يسيبوا بعد ما خدوا حصتهم، تبي يسيب هو مش واخد حصته. يعني كثير من الناس الأب يهب له أراضي ويحوزهم وهو حي ويهب للبنويت حوش العيلة ويقعد ساكن فيه، نقول هذا هي باطلة. توا مفروض تقول أنت بعد ما خديت أراضي وكذا خلي الحوش للبنويت حتى تبرعا، يقولك لا لا لا، مدام الشرع قال حصتي ولا ما تعب عليه، فما بالك هادو أبوهم ما أعطاهم شيء، حيكونوا أشد تعلقا بالمال.
4: نعم.
0: إيه، لكن ممكن هذا كلامي زي ما قلت لك، ممكن 5% يصير مع أخوت زوجتك، لكن ما تعباش عليه. ليه حنسيب
4: نتواصل معاك ما نطولش على المستمعين،
0: إنهم يعني
4: نتواصل معاك على القناة حتى في وقت ثاني إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك وبعونك.
0: ماشي. السلام عليكم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل في اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. السيد مصباح، السلام عليكم.
1: السلام عليكم شيخ محسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لبس عليك اليوم، إن شاء الله طهور.
0: الحمد لله، الله يبارك فيك.
1: إن شاء الله ربي في ميزان حسناتكم، إن شاء الله جميعا
0: توحدوا أجمعين
1: كلهم.
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان يا شيخ محسن.
0: آمين.
1: نسلم عليكم، إن شاء الله لبس عليك.
0: الله يبارك فيك يا سيد مصباح، بارك الله فيك. بارك الله فيك، عرفتك يا سيد مصباح، بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك.
0: والدينا والديكم يا رب العالمين. يا رب العالمين. ماشي، السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ المهدي قال والله شندوت هذا إخواني وهذا صوفي وهذا مدخلي وهذا كذا، ومن انتبع منهم؟ انت تبع اللي فيه الخير منهم واترك الشر اللي فيهم وما تدوراش. بعضهم يكثر العبادة ويسب العلماء والناس، أنت أكثر العبادة مثله وما مالك ومال الناس، لا تسبهم لا تدورهم. بعضهم إذا كان صح التعبير يعني يعالج قلبه من أمراض الدنيا والتعلق بها، ولكنه مثلا كثير البدع. مثلا انت اخلص قلبك لله زي ما هو يدير وما تتبعاش في البدع متاعه. هادو حركيين ويساعدون ويفعلون ويقدمون للناس الخير، وهذا امر حسن تبعهم فيه. عندهم امر تاني سيء ما تتبعهمش فيه. هيك إذا كان الإخواني هو الصح اللي خذيت منه الباهي متاعه وسيبت الشين، كان الصوفي هو الصح خذيت الباهي منه وسيبت الشين، كان المدخلي هو الصح اللي خذيت الباهي منه وسيبت الشين، وهكذا هيك يدير. والباقي انت مالكش بعلاقة إخواني ولا كذا. أما أني نقعد نسب في فلان لأنه إخواني، ولا نسب في فلان لأنه مدخلي ولي ما نعرفاش بكل ولا ما جربتاش. يعني حصلت في شرعنا واحد يتناقش هو واحد جاره للتاني كبير، والشاب هذا شو قال له شكلك انت اخواني، وقعد يعيط له. قال له يا سيدي اعتبرني اخواني، والله قال له ما نعرفه ماني الاخوان ولا. قال له عمري خنبت لك حاجة، عمرك عاكستك بنويتك، عمري ضيقتك في حوشك، عمري كذا. قال له شهادة لله. لا قال له بيك انا الاخوان يديروا في الحاجات هذه، شو مشكلتك معاهم انت إذا كان هم هادو ولا غير أنت الإخوان ولا غير الإخوان؟ أنا ما يعنينيش ولا صوفية ولا في. اللي تقول له صوفي خلاص معناه كفرت، قلت له عليه واحد كافر. تقول له مدخلي معناه خلاص واحد كافر. تقول له كذا ما عاش يشبح للخير وللشر اللي فيه، يتبع في الأمور الخيرة ويترك الأمور السيئة، أو على الأقل يشكر على الأمور الخيرة حكامة بيش تبعة وتلومة على الأمور السيئة. لا خلاص عندي ني طبعة إخواني صفتنعت على طول، إن شاء الله كان قدامي وشيخ جامع وحافظ القرآن وكذا وكذا، مدام جت والتانيات اللي زيهم الصوفي والمدخلي وبقية الأشياء. لا، ينبغي للإنسان أن يأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال على الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، لما قال للصحابي حاجة صح ويستفيد منها قال صدقك وهو كذوب، فخذ منا الصح وباقي الكذب متاعه ما تبعاش فيه. قص على ذلك كل الأشياء، الخير اللي في أي جماعة مسلمة خذها منهم، والخطأ والزلل ومجانبة الصواب اللي فيهم أتركه. هيك تلقى روحك حصلت من كل واحد الخير متاعه وتركت الخطأ، ما نبوش نقول الشر متاعه، تركت الخطأ متاعه ولا المخالفات متاعه، فتلقى الله عز وجل اليوم القيامة أنت أمورك طيبة بغض النظر على ذاك شني عنده ولا شني ما عندهش. عندنا السيد يونس.
2: السلام عليكم دكتور عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد يونس، لبس عليك
2: صلى الله عليه وسلم شفاء العاجل إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
2: طيبة وحابك صدر بارك.
0: آمين يا رب، آمين يا
2: رب. ناخذ من كلامك الأخير هو التصنيفات وهالطيحة السعادة اللي مبلينا بيه، يعني حتى على العقل ورغم أن الشرع واضح في المرضية يقولوا مساوي أخيك لا تمنعك من ذكر محاسنه. ومن قال من أسرع الناس ما يكرهون قالوا فيه ماذا يعلمون. أخيك هذا عرف البلوى اللي مبلينا بها دي مرحلة الكفار اللي هم نعتقدوا كذا ويسرعوا لنا بلد وحاجات ما راح ناخذ منهم شيء مال للاسف والله العقل والنيد. انا اسال الله ان يهدينا ويصلح حالنا وبارك الله فيكم وبارك، واتمنى زي نكررها مره ثانيه والله لزه سياسيه زمننا يجنبوها، لان والله اللي دعتنا وعلمانا الصبح دائما مكفين ومبسوطين من زمان واحد ويرفع من امتياز وعمل صهيوني بامتياز في كل شيء. فانا سبب نفتخ بافكارنا ونضع الاشياء في معلش انسان نسكي للعلماء، ولا ترى والله مش في وجهكم والله ما انتم مقصرين، لان احنا نضطر نتكلم وانتم ما ناقصكم لسان والله ناقصكم حكمه، لكن والله الا من الغيره ومن الحب، حبنا ليكم وحبنا لبلادنا العزيزه.
0: بارك الله فيك. ربي يحفظنا. آمين. امين يا سيد يونس، بارك الله فيك يا سيد يونس. سيد احمد.
3: شيخنا الفاضل يوم الطيب نعرف عيد مبارك
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: سؤال ووجهة نظر، يعني
0: باي تفضل.
3: السؤال ذاك اليوم في صلاة العشاء كان أمامي مصلي في الصف اللي قدامي، في الركعة الثالثة لما قمنا للركعة الرابعة هو جلس ما صبش، بعدين يعني غشوش حتى علينا وقعدت الرقب فيه للأسف الشديد يعني. بعدين طلق السلام وصبى وكبر تكبيرة الإحرام ثانية ودخل في الصلاة. بعد كملنا وطلق الإمام السلام صبى جاب ثلاث ركعات. فأنا طبعا بعد شفت المشهد هذا أنا اللي أدركته أنه هو كان ناسي المغرب، فصلى المغرب هكي بالشكل هذا، هو صلى المغرب وأدرك ركعة في العشاء. ما أناش عارف هل هذا العمل جائز ولا مشهور الخريطة بكل يعني.
0: باي تمام باي.
3: وجهة النظر الأولى، عادة دعبت إذاعتكم الموقرة على إعادة الأسئلة في بين الفقرات في كذا، تعاود في بعض الأسئلة. فأنا وجهة نظر يعاودوا في المفروض يكرروا إعادة الأسئلة التي دائما تتكرر عليكم، زي مثلا منحة 2000 البطاقة، في أسئلة متكررة من المشاهدين لما نقعد نسمعها. أنا عادة دائما الراديو والطرمة في السيارة على الإذاعة هذه نسمع، لأني معاش يحضرني سؤال خلاص وتكررت السؤال ومعاش ندعي نتعب روحي ونسأل يعني. هذه الوجهة الأولى. الثانية، مشايخنا الأفاضل عادة لما يحكي مثلا بعض الإدوي باللغة العربية مثلا طلاق بعين، أنا اللي خلقني ندير وجه نظر، كان في جنبي واحد قلت له شنو طلاق البين شو تقصد بها، قال لي والله ما نعرف. فالعوام ما يعرفش كلمة طلاق بين شو معناها، طلقة رجعية والله في لي ما يعرف معناها. فأنا نرى هيك وجهة نظري القاصر، يعني الشيخ الفاضل لما يقول طلاق بين يدويها باللغة العربية شنو معنى طلاق البين، ياخذها بالعامية. أنا هيك وجهة نظري يعني. والله أعلم يعني.
0: تمام بإذن الله.
3: جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم ميزان حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد سعيد. سيد سعيد، سيد سعيد قطع الاتصال بالسيد سعيد. السيد أبو محمد يسأل، قال حكم قول باي في الهاتف لما يبي يسكر الهاتف يقول له باي، وقلت له معاش تقولها وهذه تشبه بهم، وقال لني نبي نقولها. أن اتصال سيد محمد.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بارك الله فيك، عندي استفسار معلش.
0: تفضل.
4: أنا عندي لعبة كورة شيخ منظمها مع أصحابي يعني. مثلا هي موعدها من 9 إلى 10.
0: دوري تقصد هكي؟
4: لا لا، لعبة عادية يعني، مثلا لعبة في الأسبوع هي مثلا.
0: تلعب أنت وأصحابك في كورة يعني؟
4: أيوه. فاحنا نلعبوا من 9 إلى 10 مثلا. ففي وحدين يتأخر يعني، مثلا يجوك 29 دقيقة. وربع، فهذا يعطل في اللعبة يعني، يعطل فينا. فاحنا درنا غرامة مثلا 10 دينار، هل هذا يجوز ولا حرام السيدة؟
0: وانتم تلعبوا في مكان بالفلوس؟
4: ايه بالفلوس يا شيخ
0: يعني. ايه هذا ليش ما تبوش، لان الساعة محسوبة عليكم. ايه
4: هي الساعة محسوبة علينا في نفس الوقت، لما نقول عن راجل فيه مخني مثلا يريح الوقت علينا ما نبوش.
0: ايه ما تلعبوش الا نص ساعة مثلا او كذا.
4: ايوه يا شيخ بارك الله فيك.
0: ما تسمع
4: لي جاي. احنا غرامة مثلا 10 دينار قلنا بنستفسر عليها يعني، هل يجوز شيدة او لا ما يجوزش يعني.
0: بتسمع الاجابة باذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي. فقال السيد أبو محمد، قال لي يقول باي في الهاتف بعد ما يكمل، ولا حتى لما بيمشي يقول باي. قلت له معاش تقول هذه تشبه بالكافرين؟ قال لا لي بنقولها. هو التلفظ بلفظ غير عربي ليس تشبها بذلك الشعب أو القوم، فيش باس ان تقول الكلام، تقول اوكي ويلكم كذا، ما فيش باس من ناحيه انه مش حرام ولا يعتبر تشبه بالكفار، لكن في باس هذا يدل على انسلاخ الهويه الحضاريه بتاعك. فيه باس ان بدل تقول السلام عليكم تحيه الاسلام تقول ويلكم، ويلكم ولا شن هي. فيه باس لما بدل تقول السلام عليكم في نهاية الكلام ولا في انتهاء المقابلة، لأن حتى المودع يندب له التسليم كما يندب على الداخل. أنني لما خش لجماعة مقعم زين يندب لي أن أقول السلام عليكم، ويندب لي أن أقول السلام عليكم وأنا خارج منهم. فني بدل نطلع نقول تحية الإسلام السلام عليكم، ولا السلام عليكم ورحمة الله، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وناخذ 10 حسنات ولا 20 ولا 30 يعني حسب. السلام عليكم 10 ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. بدل ندير الكلام هذا نقول باي، هذا يعني خسارة كبيرة. ما نبوش نقول حرام، لتو الآن ما قلناش حرام، لكن في خسارة كبيرة، لأن إطلاق السلام من الداخل أو من المودع ليس واجبا. نقول لك حرام إذا جاء واحد قالك السلام عليكم قلت له ويلكم، ولا شن حالك، ولا شن جوك، ولا شن مداير، بدل ترد، لأن رد السلام واجب. الآن أنت استبدلت لفظة واجبة بلغة قوم آخر فيه انسلاخ هوية وأمر محرم، لكن أنا مش واجب عليا وأني داخل نقول السلام عليكم قلت له ويلكم ولا اللي هو، ولا شن الجو، ولا كيف الحال، ولا شن مداير. نقدروش في هذه الحالة نقول حرام، لكن في ذهاب شيرة وفي خسارة للأجر، هذا أولا. ثم كلمة باي، هذه كلمة باي هي اختصار لدمت في رعاية البابا. لو كان الناس كلها يعرفوها بهذا المعنى هنا يحرم أن تقال، بعدين مش يحرم بس، هذه مرات تخش حتى في مشكلة تانية. إذا كان الناس كلهم يعرفوها أو اللي يقول فيها يعرفها، أما كان الناس ما يعرفوهاش يحسبوها زي ويلكم ولا السلام عليكم وخلاص، غربي لهجة بلغة الإنجليز ولا غيرهم زي بونجور ولا اللي هو بالإيطالي ولا اللي هو نعرفش بونجور بالإيطالي ولا فرنساوي، فرنساوي نظني فرنساوي. المهم فإذا كان كلمة وخلاص وما نعرفش معناها السيء ونقول فيها ونستبدل في لغة العربية ونستبدل في تحية الإسلامية، هذا خسارة كبيرة وانسلاخ حضاري. وكان تعرف أن هذه معناها دمت في رعاية البابا، ولا الناس كلهم يعرفوا الكلام هذا، أرى هذه تبدأ حرام بكل، وتبدأ مش حرام، تبدأ خاشة في مسألة أخرى مش غير حرام عادي وبس. كثير من الناس ما يعرفوش أن باي معناها دمت في سلامة البابا. إحني الليبيين يقولوا في أمان الله، فمن الله فمن الله، هكي يختصروا فيها في أمان الله، يقول له فمن الله، هي رافة من الله، هذه نقدر نقوله نحت لي في أمان الله ولا اختصار ولا زي إيش، هي إيش هذا، هي اختصار لي أو ربما نحت لكلمة أي شيء هذا، فيقول له إيش نحي لي من هني ولي من هني وتبدأ إيش. فحتى فمن الله في أمان الله قاعدة أحسن مليون مرة من كلمة باي هذه، حتى وإن كان ما تعنيش دمت في سلامة البابا، والله أعلم هي حق تعني دمت في سلامة البابا ولا لا، لكن لقيت هكي واحد جايبها واني ما نعرفش اللغة الإنجليزية، ومعظم الناس اللي نقول له معناها هكي يقول لي والله ما نعرف، هذه أول مرة نسمع بها. فمبدئيا اللي ما يعرفهاش والناس مشتهرة مش مشتهرة عندهم ما نقدروش نقولوا له حرام وهذا تقليد، ولكن نقولوا له هذا انسلاخ حضاري، ونقولوا له هذا تضيع للحسنات بدون أي فائدة. خلينا إذا كان يظن هذه أفضل من سلام الإسلام، هذه كان بعدين نخش حتى في الحرام وفي حاجات تانية، لكن هو غير هيك وخلاص، لأن دائما المتغلب الشخص المغلوب، الشخص المغلوب زي ما قال ابن خلدون في المقدمة، قال يبدأ مولع بشخص المتغلب فيقلده في كل شيء، مما يقلده في اللغة، قلده في لبسه، يقلده في لغته، يقلده في كلامه، يقلده في تسريحة شعره، يقلده في كل شيء. وهذا اللي صيرنا العرب، احنا كان اطلع رونالدو ولا ميسي ولا اللي هو واحد ولا اي نقط من هذوما، ودار التسريحة تلقى الشباب كلهم قريب قرآن لازم ما يديرها، البس شبشب معين تاني يوم تلقاهم يتعاركوا يبوا يشروا زيه، وهذا واقع مش كلام راهو هيك وخلاص، لان انت شعر بي انه افضل منك وانه هو متغلب، فانت تشعر بروحك لما بتخلده تبي تولي حاجه كبيره، وهذا ينبغي ان لا يكون للمسلم. هذاك بعدين نخش في التشبه، اما مجرد انك تقول كلمه بلغه تانية ولا كذا هذا لا يعتبر تشبها، بدليل ان كثير من المحاضرات تلقى بالانجليزي مش بالعربي للاسف، فنقولوا له لا والله انت متشبه، لا الكلام بعيد عليه بعضه، لكن هذه الكلمه بالذات فيها تغيير لتحيه الاسلام، وربما يكون فيها المعنى الصحيح ان دمت في رعايه البابا، وبالتالي تكون حراما من هذه الناحيه. لو كان مش هذا المعنى واللي يقول فيها ما يعرفش واللي يسمع فيها ما يعرفش زي حالاتي، بعد ذلك ما نقدرش نقوله حرام. لو يعلموها أم الزوز ولا هو يعلمها أن دمت في رعاية البابا وقالها، هذيك أشكالية كبيرة بعد ذلك وتكون حرام. السيد سالم يسأل على موضوع $2000 في الإفتاء. دار الإفتاء لا زالت على قولها بتحريم معاملة $2000، وفيها ربا نسيئة لأن في وعد ملزم من الطرفين، وفيها ضمان بجعل، وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وقد فصلت هذه القواعد التي تجعل أي معاملة محرمة في حلقة سابقة، يقدر يرجع لها الإنسان، فباقي على ما هي عليه. الذي حصل أن الشيخ حمزة أبو فارس قال اطلعت على المعاملة بتوسع ورأى أنها جائزة وليست محرمة. هذه هي القضية، أكثر منها فيش حتى حاجة، لا انشق لا استقال لا دار لا قال لهم قبل، لما هذا كله راهو كلام زايد، وناس هكي هم من قبل يدوروا. قال صادفنا منها غرة تنفع صبنها، إن المنايا لا تطيش سهامها. يعني هو من قبل يدور أي حاجة فلقيه هذه دار الإفتاء من قسمة مش عارف شنو، يلوح الاستقالة والكلام هذا كله، والله ما هناك هكي في الواقع، راه ما هناكش. بل بالعكس، يعني يحرم على الشيخ حمزة أبو فارس ولا غير حمزة أبو فارس إذا تبين له أنها حلال مش حرام أنه يقعد ساكت، راه يحرم عليه. يعني لو دار الإفتاء دار اجتماع تاني واقتنعوا بالكلام اللي قال الشيخ حمزة أبو فارس وقالوا ايه حق والله الحلال مش حرام، يحرم عليهم انه يقعد يقولوا حرام، حرام عليهم، وحرام عليهم يقولوا لا احنا تو قلنا حرام عاش نقدر نقولوا حلال. لا لا لا، ما ينفعش الكلام هذا، يحرم عليهم ويجب عليهم يطلعوا يقولوا حلال اذا كان بدا لهم غير ذلك. لكن حتى الآن قاعد الآن التنزيل الحديث يدا بيد أو هاء وهاء قاعد منزلين على المسألة، فقاعد عندهم حرام. كون الشيخ حمزة ولا اثنين ولا حتى ثلاثة من ثمانية ولا عشرة هم مجلس البحوث والإفتاء قالوا لا الحلال واقتنعنا بكلام الشيخ حمزة، والأكثرية قالوا حرام، أنا ستصدر الفتوى بالتحريم. راهو مش لازم ان العشرة يقولوا نفس الكلام، راهو دائما في مسائل فيها خلاف، مرات الخلاف يبدا بين ستة واربعة ياخذوا كلام الستة، وهكذا في الانتخابات في اي شيء. نفرض مثلا حالة مرضية مستعصية، جو درسوها 10 اطباء، ستة قالوا يبوا عملية واربعة قالوا ما تبيش عملية، حياخذوا بكلام الستة قطعا. اذا كانوا كلهم مستويين في العلم حياخذوا بكلام الستة، والأربعة المفروض أنه يسكتوا. حتى الفتوى بهذه الطريقة رأوا، لأن ما عندناش كيف نديروا اثنين، ما عندناش كيف نقولوا حلال وحرام، حلال على قول خمسة ستة وحرام على قول ثلاثة ولا أربعة. ما عندناش كيف نديروا العملية وما نديروهاش، باش ناخذوا برأي الست ينديروها يا ما نديروهاش، فنأخذ برأي الأكثرية، هذا في كل مكان وفي كل مجال. وبالتالي خروج الشيخ حمزة بهذه الفتوى إذا تبين له أنها حلال هذا واجب عليه، وبخاصة إنه هو رئيس الهيئة الشرعية متاع مصرف ليبيا المركزي، بالتالي هذا واجب عليه. ولو داروا اجتماع تاني وبيدرسوها حيصوت، وما قنعوش أو ما قنعهمش حيصوت على أنها حلال عادي جدا، مش حيقولوا لا لا احنا قلنا حرام لازم تقول حرام، لا لا، ولا قالوها لحد، هم بالإجماع بالإجماع قالوا هذه حرام في الأول بما فيهم الشيخ حمزة أبو فارس، ثم بدأ له معلومات أخرى وهذا جائز. وشوف الإمام الشافعي عنده مذهب كامل قديم ومذهب كامل جديد، لأن الإنسان كل ما يقرأ وتزيد مداركة أو ربما حتى لتغير الآلية، مش حتى لأنه قرأ وزاد يجب عليه أن يغير. دار الإفتاء في الأول بقل قالوا على المعاملات متاع الدولار حرام، ولما تغيرت الآلية وراسلوا المركزي واستجاب قالوا حلال عادي، وحتى هذه لو استجاب المركزي وغير حيقولوا حلال عادي مش مشكلة بقل. أو معاملة قبل قالوا عليها حلال مثلا زي المرابحة قالوا عليها حلال والمصارف بدت تتلخبط عادي جدا يقولوا حلال لاختلاف الآلية، فهذا أمر جائز. تبقى المسألة نقدر نقلد الشيخ حمزة ولا ما نقدرش نقلده، هذيك مسألة راجع عليك، لاني نقولك يجب عليك تقلده ولا نقولك حرام عليك تقلده، ولا نقولك يجب تتبع دار الإفتاء والحرام تتبع دار الافتاء. انت شني واثق فيهم او واثق في الشيخ حمزة وعلمه وتقواه وورعه وخشيته لله عز وجل؟ ايه واثق فيه وديما نسل فيه، خلاص ما نقول خليه يعني واسطة بينك وبين الله عز وجل في استنباط الأحكام الشرعية، لأنني بروحي ما نقدرش نستنبط. وهذا الشخص واثق فيه أنه متقي ويخشى الله عز وجل وصاحب علم وصاحب ورع في الدين، والشيخ حمزة كذلك لا نزكيه على الله في ظاهره كذلك. تقولوا تخاف هذا الجماعة اللي عكش يقولك ها في ظاهره كذلك، ما كأنه يطعن فيه. لا والله ما هو طعن، وهذه حتى لو قلت على أي شخص حنقولوه. يعني تو الإمام مالك إحني ظاهر حاله الخشية، نقدر أني نجزم بأنه هو يخشى الله عز وجل. هذه الخشية أمر قلبي لا أطلع عليه. أني حتى الصحابة نفسهم لما قالوا هنيئا له الشهادة ما يعلموش اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكموا بالظاهر. فإحنا نحكموا بالظاهر أن الرجل هذا متوفر فيه أهلية الفتوى كلها من التقوى والعلم والخشية والورع والدنيا كلها. فأني ناخذ به من زمان ونبي نتبعه، نقولك تبعه عادي جدا. لأني والله عندي فتوى دار الإفتاء والمجمع 9 مقابل 1 ولا 8 مقابل 1 ولا ما نعرفش قداش، بناخذ براي 9، نقول لك حسنا هذيك مسألة أراجع عليك أنت. المهم أنت تبعت لأن متوفرة في صفات التقليد، مش لأنك أنت تبيها وتدور في أي واحد يقول لك حلال وتمشي وتجري بجرته وخلاص. هذا الفرق بين من يفعل ذلك اتباعا للهوى ومن يفعله تقليدا لعالم معتبر في الفتوى. قال التأمين العام متاع الضمان، هل هو تأمين تكافلي جائز ولا تأمين تجاري ممنوع؟ نفس المشكلة اللي صارتنا مع مصرف ليبيا المركزي صارتنا مع الضمان. نقولوا لهم جيبوا لنا عقد نشوفوه احنا نطلعوا عليه اللي انت بتوقع مع الضمان، نطلعوا عليه، بس سهل جدا نحكم عليه بأن تكافلي ولا تجاري. يقولك لا لا لا هو هذا، قالوا لك كان تبي ما فيش حتى عقد، يعني حتى اللي مقدم عليها مش من حقه يعلم. شن الحالة اللي احنا وصلنا لها؟ يعني تخيل تبي تبيع لواحد سيارة، تبي تبيع لواحد سيارة تقول له خلاص اشتري السيارة، تقول لك وين هالسيارة خلنا نشوفها جديدة ولا قديمة ولا نوعها ولا لا لا لا لا اشتري مني هيك ولا لا. اي عاقل يقول له ما نشتري منك روح، واي عاقل بيقول له انت غلط كيف ما توريش السيارة وتبيه يشري. نفس القصة صايرة هني فمتاع التأمين. ما فيش واحد لما قلنا له تجاري ولا تكافلي واطلعت على العقد، ما فيش واحد قال لنا اطلعت على العقد، ولا واحد جاب العقد ورقة شورى يجيبوه لهم مدام بيعالجوني هيا وقعوا فمله. وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة من الدولة أو من الضمان اللي ما يبيه. هذه مفروض أنت نشرها على موقعك الرسمي أصلا، زي ما انشرت الصيدليات وزي ما انشرت العيادات، مفروض انشرت حتى العقد والعقد قبل هذوك. لأنني نبي نطق في الصيدليات والعيادات بعد ما نوقع العقد مش قبل. فبين لي انت، نزل على صفحتك في النت ويكون معتمد من الضمان. لا لا ما ناكش دوة قاعدين لتوا نعاودوا في نفس الدوة، وقاعدين الناس يعاودونا في نفس الدوة. باي برا جيب العقد، لا والله ما يعطوني. كيف بيكي على اساس بتوقع ولا بالكلمة يقولوا لك انت تو معانا مشي امورك؟ ما عاش فهمنا والله الدولة هذه، ما عاش فهمناها بصراحة. هذه أقل درجات الشفافية، أنك أنت تخليه يعرف علاش إني بيوقع. لكن إحنا متعودين، يعني حتى مثلا لما بتنزل الفيس ولا تويتر ولا الوورد ولا البي دي إف ولا أي حاجة، يقولك اتفاقية هل أنت موافق؟ طول إحنا اللي بينمشوا طول نطق وموافق، مع أنه فوق ممكن تلقاه كتب لك يجوز لي بعد تحميل هذا بعد تنزيل هذا البرنامج على جهازك أو على حاسوبك يجوز لي أن أطلع على صورك وأسرارك. مراتك كاتبها، وانت لما قلت له موافق معنا انت ملزم بها، معاش تعيط بعدين كان اطلع كان تجسس عليك. وهذه صارت فعليا في مصرف الجمهورية. مصرف الجمهورية لما زاد النسب العمولات بنسبة 2500% زي الصك المصدق، كانت العمولة جنيه ولت 25، يعني 25 ضعف 2500%، ومجموعة كبيرة من العمولات زادت. فبعض المحامين اقترح على الناس أن يرفعوا قضية على مصرف الجمهورية وحيربحوها 100% حيربحوها، كيف يزيد هيك؟ المهم قالهم جابوا لي الصورة من العقود اللي موقعين عليها أو صورة من العقد حتى مبدئي مش شرط موقع عليه. المهم لما جابوا لي الصورة وقري طبق لهم هذه الملزمة بتاع الواحد، وقالهم والله القضية خاسرة 100%. قال لقيه بند أنه يحق للطرف الثاني اللي هو ولا الأول ولا اللي هو المصرف أن يزيد العمولات دون إخطار الطرف الثاني، وعلى الطرف الثاني إذا تضرر إبلاغ المصرف بقفل حسابي في مدة 15 يوم. وكلهم موقعين عليها، ما فيش حتى واحد منذكر لها لأنه هو ما قراش أصلا.

ده أبو عبد الرحمن قال معاملة مالية، مشينا لمصراتة مع شخص يبي طروف سيارة، ولما وصلنا غادي ما عنداش المبلغ، فقال قلت له بدل تولي لطرابلس ولا ما نعرفش وين يسكن وتولي المصراتة مرة تانية وخلص عليك بالبطاقة وبعدين رد لي. قال له باهي، بعدين رد له نقدا هل يجوز أو لا يجوز؟ ظهر الجواز، لأن لا العرف ولا الشرط هني يدل على أنه بيرد له نقدا، بالعكس العرف هنا أنه بيرد له حوالة، لأنه ولت سهلة جدا بالهاتف دقيقتين يحول له. فهو اللي شرط عليه قال له رد لك نقدا، ولا أني شرط عليه ولا الثاني شرط عليه أنه يرد لك نقدا، ولا كان العرف يقتضي ذلك. أحيانا العرف يقتضي ذلك، زي بطاقات الدولار لما كانت حلال يحول له 13,000 ويقول له رد لي 13,000 بس وبعدين عاش نبي. هم اثنين عارفين انه حيرد له نقدا، لان ذاك ما عنداش 13,000 في حسابه ومش حيبيعها بالحساب، هو 90% منهم يبيعوا بالنقد، فعارف انه في النهايه يبي يرد له بالنقد. والمعروف عرفا كان مشروط شرطا، كانه قال له نعطيك 13,000 سلف حواله وتردهم كاش، وهذا سلف جرة نفعا لا جدال فيه. فإذا كان لم يكن هناك شرط بيرد النقد، ولا العادة ولا العرف يقتضي إنه بيرد نقد، لا يقدر يرد له بالحوالة وعادي، واختار هو أن يرد نقدا، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أمتى يكون ممنوع؟ إذا كان يدل عليه الشرط أو العرف. أما كان لا يدل أنه بيرد لك نقدا لا عرف ولا شرط، فهذا من حسن القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من يحسن القضاء، والقصة مشهورة، جاب لجمل الاثني للصدقة وبعدين لما بيرد ما لقوش إلا أرباع، والأرباع أحسن من اثني، قال أعطيه وخير الناس أحسنهم قضاء، قال رد له. فأنت هني رد لك بدون شرط ولا عرف عادي، ما فيش باس بإذن الله تعالى. لو أنتم الاثنين عارفين أنه بيرد نقد، أو صار كلام هيك ولوحة قال له تو نعطيك لما نروح الحوش نعطيك نقدا، هذا بعدين شرط، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقبل منه النقد بل يرده لك حوالة. سيد أبو خالد هذا ما فهمتاش، ياريت يتصل بينا مرة تانية. الأخت هذه كملناها، السيد محمد قال إرشاد وتوجيه على الوضع الذي تمر به البلاد. بلادنا للأسف وناسها هم الذين يفسدونها، خيرات ربي فيها كثيرة ولكن الناس هم الذين يفسدونها. أبدأ بالخلية التخريبية اللي بغض النظر على من كانت تبعيتها، كانت للدبيبة، كانت لحفتر، كانت لياني، كانت لدار الإفتاء، خلية تتبع أي ليبي يبي يفسد البلاد باش هو يحصل نقطة. وفيها ليبيين من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، أنا ما يهمنيش لمن تبعيتها، لكن يهمني الآن إن في ليبيين يبوا يفسدوا مقدرات الشعب الليبي باش هو يحصل بنت زي ما يقولوا، حصل نقطة، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. يبوا يضربوا خزانات النفط، في اللي من يفسد في الكهرباء باش يقعد هو الرئيس، ولا باش ما يجيش غيره، ولا الله أعلم السبب، ولا انتقاما من مدينة، ولا ما المهم فيه. فتخيل واحد ليبي بيهرب الضيع لـ2000 ولا 3000 ولا 4000 باش يقولوا الرئيس الجديد ما ينفعش، ولا لو الباهي، ولا اشبح شني. وهذا رأيناه بعيوننا مش جولد قال. وقس على ذلك في كل الأشياء، كلهم ينظروا لمصلحتهم ولو حرقوا البلد. هذه إشكالية، كيف تبي يصير منها البلاد هذه والشعب في سبات عميق؟ الشعب اللي الآن معتصمين على خاطر المعاشات ما يعرفش أن الاعتصام على اللي

0: تقصد أصل المعاشات خير له هو، لأن بعدين معاش تحصل معاش لهلبة لشوية، لأن البلاد بالوضع اللي نشوفه فيه لولا أن يتداركنا الله برحمته ماشي لوضع سيء صراحة. سرق بمليارات المليارات، وجهارا نهارا عيانا، وخانبوا في ذا شمعة زي ما قال عقيلة صالح: أعطوا لي بالقاسم حفتر صندوق الإعمار، ولا يجوز أن يتبع على ديوان المحاسبة ولا الرقابة ولا مش عارف من هو، باش بيدير هو حتى استغفر الله كان ملائكة ممكن يخنب، حطوا له في ذا 60-70 مليار ويقولوا له دير اللي تبي تديره، رغم والله ما في واحد مقيل لك تلت الثلاثة كام. يعني هذا كان مخنبش يبدأ في مصاف الملائكة والأنبياء قريب. كيف هذا كلام يقوله، كلام يقوله شخص مختارين ليبيين باش يحطوه رئيس المجلس التشريعي؟ تي والله إلا كارثة هذه، وكارثة أكثر من اللي اختاروه قاعدين يهزوا في دماغاتهم. واني وانت منهم، يعني باش ما نستثناش، اني وانت منهم. تي معقولة جي رئيس المجلس التشريعي يقول أعطوا ملايين، مش ملايين، مليارات، وما تتبعوش؟ هذا انت اللي عابين عليك، مال الخنابة التانيين كيف بيديروا زعمك اللي مش حاطينه أصلا مش يشرعوا للبلاد؟ فبصراحة والله شيء غريب جدا. هذا رو تركة من تركات القذافي، شئنا أم أبينا. هذا الفساد تركة من تركات القذافي اللي خلى الليبيين ما يحبوش بلادهم، لأن بدو يشوفوا في البلاد القذافي الظالم، ما يشوفش في البلاد ليبيا. كلنا زمان نسبوا في البلاد ونقصدوا القذافي، لأن فعليا ما فيش بلاد، فيش مؤسسات، في القذافي يحكم ويطلق زي ما يبي. اللي بيقتله يقتله، واللي يبي يعطيه فلوس يعطيه فلوس، واللي بيزيد لمعاش يزيد لمعاش، واللي بيخنب منا حوشة يخنب منا حوشة، وساكتين الليبيين. هذه الآن نحن نعاني فيها. الثورة قدمت مجال للفساد لهؤلاء، قدمته بالزايد، ما دارتش اللي عليها الثورة في قمع الفاسدين اللي أصلا قامت الثورة عليهم، وجزء كبير منهم قاعدين هم جماعة القذافي أصلا. أنا نتكلم على واقع، ما يهمنيش الآن للقذافي ولا الدبيبة ولا حفتر ولا غيره، لكن هذا الواقع. قول لي أنت تكذب، قول لي لا ما طلعش رئيس المجلس التشريعي في ليبيا وقال أعطوا لي فلان. أنا ما يهمنيش من هو رئيس المجلس التشريعي ومن هو، يعني لو طلع تكالة وقال أعطوا لي دار الإفتاء 60 مليار وما تراقبوهاش، وين ما تبي تحطهم تحطهم، ولا لا ما نطلع ننتقد أنا، لأن هذا رزق الشعب مش رزق دار الإفتاء. بيعطي لدار الإفتاء لكن ندير عليها رقابة وين صرفت وكشن دارت وشن ما دارتش. لكن تقول أعطوا مليارات لشخص وما تراقبوش وتبيه ما يخنبش، هو حتى المثل يقول المال الصايب يعلم السرقة، هذا مش يعلم، هذا يوجب السرقة بعدين. فأني ما نتكلمش على أشخاص، نتكلم عليه حالات. قلت لك الخلية التخريبية ما يهمنيش لي من تتبع، إن شاء الله تتبع لدار الإفتاء، ولا لما نطلع نقول دار الإفتاء تفسد رزق الليبيين. لو هادوا اعترفوا قالوا احنا نتبعوا دار الإفتاء وأتبتوا عليهم، ثم نغضوا أني نستقيل ونقول هذه تفسد رزق الليبيين. ترى أنت كون راجل، وإذا كانت طلعت تبعتها للدبيبة نحي ذك من الدبيبة، لو طلعت تبعيتها للبرلمان نحي ذك من البرلمان، لو طلعت تبعيتها للمجلس الأعلى نحي ذك منا، لو طلعت تبعيتها لحفتر نحي ذك منا. لا أنت ما تقدرش تدير هيك للأسف، لأن فيك معنى العبودية. فلان هذا اللي ديره 100% يعني معامي إن شاء الله تشفي البلاد النار. هذه مشكلة تانية كبيرة، جزء كبير للأسف من الليبيين يقع فيها. والكلام يعني والله مرات واحد يتحاشى الكلام على هذا الأمر، خلاص نفسيتنا تعبانة، نحكي على نفسي، نفسيتي تعبت من الناس. وبعدين يقول لك الرويبض التافه يتكلم في أمر العامة وكذا. الحمد لله في الصف الأول من المشايخ عندهم الدين والحياة، وهم قالوا نحن أنتم مش مضطرين تتكلموا في الشأن العام، تقدر تخلوه غادرة وتحيل علينا. لكن في حياة حاجات تركب الضغط كان ما تتكلمش فيه. وعلاش أني حرام علي نتكلم وين ما نجو في مربيع نبدو نسبه ونتكلم وفلان دار وفلان خنب؟ ونفس القصة حتى أنا زيني زيك، حتى أنا ليبي عايش في ليبيا، يوم ولدي ولا بنتي كح بنمشي نعالج في تونس، ولدي ندور كيف نقرا له وندفع له، وكان عندي كيف نسفره برا نسفره برا، وليبي زيني زيكم. فأنت تتكلم عادي، ولما يجي يتكلم الشيخ يبدأ هو اللي يخلط في الدين بالسياسة. هذا على فرض أن خلط الدين بالسياسة حرام، هو واجب خلط الدين بالسياسة. الدين هو أصلا لسياسة الناس للانقياد للباري عز وجل وتحقيق خير الدنيا والآخرة، ولا تحساب الدين باش تخش للجنة وعادي تخنب وتقتله. ما كان عادي بتخنب وبتقتله كذا، ما تكونش في سياسة، ما تكونش في بلاد قائمة. حتى أعطى البلدان العلمانية لابد يدير قانون في الدنيا، لابد يدير قانون في الدنيا، ما يهماش فيك هذاك تخش للجنة ولا لا، لكن يهمها تمشي على الصراط المستقيم. الدول الدينية المحضة ما يهمهاش أنت تمشي على الصراط المستقيم، هم على حسب وجهة نظره هو تفوز في الآخرة. لا، احنا دول إسلامية معتدلة، نبوك تخش للجنة وانت عايش باهي، تاكل باهي، تشرب باهي، تتعلم باهي، ترفه على نفسك، تعالج باهي، هذا كله من الدين راهو. ولا الدين شد الجامع وخلاص واطلع برا يخنبوك ولا يقتلوك، ولا انت تخنب ولا تقتل، ماليش علاقة الدين. مش هذه سياسة ولا مش سياسة؟ مش سياسة انك تقوي القضاء وتفصل القضاء عن التشريع، وتفصل الأجهزة التنفيذية الثلاثة على بعضها، باش كل جهاز يقوم بما عليه 100%؟ مش هذه سياسة ولا مش سياسة؟ وهذه داخل فيها الدين، لابد داخل فيها الدين. انت بعيط ولا قول زي ما تبي بعدين. أما مسألة أنني المجلس التشريعي عادي يخرب رزق الليبيين، نسكت ما نقولش حرام لأن هذه سياسة، ولا المجلس التشريعي يخدم لصالح الليبيين وما نقولش هذا واجب عليهم لأن هذه سياسة؟ هذا كلام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حكم باعتباره نبيا وباعتباره قائدا للدولة الاثنين، ما قالهمش لا أني نتكلم في الدين وحطوا واحد تاني يحكمكم في السياسة، ولا قالها أبو بكر ولا قالها عمر ولا قالها غيره. ما في حد قال أني راني نحكم فيكم في الدنيا وانتم برا دوروا الدين غادي، ولا أني تخصص الدين وبرا خذوا واحد سياسي يحكم فيكم من غادي. وكلمة أربكان مهمة، هو سياسي ومات هو توا باش واحد يشكره في الكلمة هذه، مات هو، لا يتهم واحد انه هو يحابي فيه ولا غيره. يعني قال لهم انتم تبوني نشد الجامع ونخلي لولدي السياسة، وانتم تعلموا ولدي زي ما تبوا، يجي يطيح الجامع علي واني فصله بعد ما تعبوا له دماغه. قال الذين لا يريدون مسلمين يدخلون السياسة سيحكمهم سياسيون لا يريدون الإسلام. لابد أنت إسلام تخش في السياسة باش تحكم بعدين بما يوافق شرع الله عز وجل. مش تقول أني نطلع من السياسة وتخلي هذوك، لأن بعدين مش حيخلوك حتى الجامعة، مش حيخلوك، حيديروا لك مرقص وكذا. مكغر توا قاعد شوية حشم، لأن الدين باقي غصبا عن اللي يبي واللي ما يبيش إلى أن تقوم الساعة، وفي ناس باقي على الحق من أمته ولا يضرهم من خذلهم صلى الله عليه وسلم، باقي من أمته صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. هذا وإلا كان يقدر ولا من قدوة يقول لك هي ديرة نصرانية ولا ديرة أي حاجة، لأن كل هؤلاء الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة، لما تقول مواني بوش قال هذه حملات صليبية، ولما نتنياهو يقول لا لا هو تخصصنا الإسلام والسياسة بس، لكن عادي النصرانية تخش السياسة عادي، اليهودية تخش السياسة عادي، الكنفوشيوسية تخش السياسة عادي، إلا الإسلام بس. فتلقى اللي جيعت على الإسلام، أما التانين يقولوا لا لا عادي هذوك خلي خشش الدين في السياسة، ويبي يحملنا حني قطعا على أن نتبعوا العلمانية اللي في أوروبا لأنهم تطوروا. فحني لازم حتى حني نصيبوا الدين متاعنا باش نتطوروا. يعني شوف مثل طالبان أفضل مثل الآن، ناس تنحت في الصخر من لا شيء، وشوف الآن في 3 سنوات بعد ما استقر لها الحكم كيف صايرة. يعني لو الأمريكان يعطوهم 9 مليار اللي 9 مليار اللي هم عندنا احنا 9 مليار دولار، لو يعطونا في ليبيا بعد غدوة يدقق وتقعد ليبيا هي ليبيا، الحفر هم الحفر، والضي هو الضي، والصحة هي الصحة، والتعليم هو التعليم. هادو 9 مليار لو يعطوهم لطالبان تشوف شنو يصير بعد سنة بس ثانية. هو الآن 3 سنين ومن لا شيء، وما فيش حتى دولة معترف بها، لكن الناس انضاف غصبا على أنف اللي يبي واللي ما يبيش. شوف عملتهم لتالت سنة تقريبا أو تالت ربع على التوالي في السنة أحسن عملة، بدو يديروا في مصانع اللي لينا احني قداش النادو بالعلمانية ما درنا همش. يعني لما يقول لك حفروا قناة 500 كيلو كذا ومش عارف شني، لما بتسمع الرقم تتوقعهم بيقولوا 9 مليار ولا 10 مليار، يقول لك ب50 مليون دولار، اللي هم احنا هني المسؤولين حتى ما ينقوش بيهم سنونهم. ال50 مليون دولار هذا غادي يديروا بيهم في مش في شوارع، يديروا بيهم في مدن، لأن ناس نظيفة وتبي تحمل الناس على الدين كما تريد أن تحقق لهم الحياة الكريمة. الآن في 3 سنوات بس من حكم طالبان اللي ما عنداش حتى حاجة، قالوا الكهرباء متوفرة 24 ساعة على 24 ساعة لأفغانستان كلها. إحنا من وقت القذافي لتوا بترول يضخ ومليارات وملايين، وتشوفوا في الحالة مش لازم نوصف لكم، لأن هادو ناس فاسدين وهذوك ناس نضاف، هذوك ناس سياسيين يريدون أن يطبقوا الدين. يخطئون، ما قلت لك شو ملائكة ولا لا لا لا لا، يغلطوا ويقدروا غلط ويديروا غلط وارد جدا، لكن لما بتقارنهم باللي عندنا والله مش عارف شو تبدير الحقيقة. فشوف انت يلي ما تسمعش ونقولوا ليبيا زي قندار، خش اكتب أفغانستان بالعربي بس وشوف صوت وصورة بس، تو بعدين تنقهر زي ما ني مقهور، واللي مطلعين مقهورين. والكاذبين اللي يقول لك لا لما تحكم بالإسلام راهو بتقعد متخلف ونمشوا على الحمير وكذا، لا هم بدو يصنعوا في في في سيارات 100% وحافلات 100% راه غادي عندهم. احنا هذا كان قعد حالنا هيك، ولا حتى بعد 10,000 عام ما نصانعينهم، كان قعد حالنا هيك بالوضع الفساد اللي احنا فيه والتعليم اللي احنا فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد أحمد باختصار معلش، اللي صلى المغرب مع العشاء وبعدين صلى العشاء صلاة عنا باطلة، هناك من يقول بها هناك من يقول بها، لكن ما تتبعاش انت خليه. عندنا احنا لا تصلى إلا النافلة خلف الفريضة، وهذا الذي ورد به الدليل. غير ذلك كل دليل ورد بعكس ذلك فهو متكلم فيه. عندنا احنا يصلي فرض، انت تصلي فرض، صلي ظهر، تصلي ظهر، حتى ظهر خلف عصر، ولا عشاء خلف مغرب، ولا مغرب خلف عشاء، ولا فرض خلف نفل، هذه كلها في مذهبنا، في مذهبنا باطل، لأنه لا يؤدي معنى الإمامة الشرعية. وجهات النظر إن شاء الله وصلت يا سيد فتحي، ولا عشان اسمه أحمد. هو آخر سؤال قال اللي يتأخر على شوط الكرة يدفع غرامة 10 دينار، إذا وافق عليه الجميع مختارين طائعين بدون ضغوط جائز، وكان لا تحشم منكم وكذا، يبقى بعد ذلك مال عن غير طيب نفس منه وهو حرام. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. كذا الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو بيسأل، قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقدوا العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقولوا هذه بكر رشيد باش نجنبوا الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح، العقد صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه من مزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح؟ لاش تحشي في راسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول تاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد تاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولي مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله ينتنع. إذن تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما يصيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بين مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثق لك بمأذون ونحبسوك ولا تدفع 1,000 ولا 10,000 ولا 100,000 ولا على حسب يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا إحنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أي أساس تزوجتها؟ لو بنسبحوا لك أنت وبنفوتوه معناها معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن الناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قولها والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قولها هيك لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقول لك والله يحبسوك طول، أو يقول لك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش فيه إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الراس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي، العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي؟ كان قال لكم لا لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
2: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
3: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن ولي الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفي اللي هي ملك للدولة ولكن عطل على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عنده بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
2: نعم.
3: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم، نقولوا احنا 0.5 هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية، ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعها، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح، ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة. احني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم، راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا للي في ايديهم الأوراق واللي في ايديهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول لا، هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
2: نعم،
3: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها. ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه، يقول لا، هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة، على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
2: نعم، بارك الله فيكم.
4: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأحقق له مسألته، هل لا أن يطلع الفجر. هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل، ليصلي لله ويركع ركيعات لله، ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه، والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل، ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء
5: شروطه. هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلي باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عائلتها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة اني متعين، بس لكن مش هناخذ المرتب لان حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة متاع التعيين ونعدل كل شيء. انا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن اريد الزواج بهذه البنت، وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لي عائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
6: الأخ عبد الله من مصراته قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا. بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا إحنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني أنا، خليني توفي الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من أمن العقوبة أساء الأدب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب، شن درت فيه الآن، إحنا أعطيناك مليارات شن فيه، وين سبب التقصير، وين كذا. لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن اللي يسرق يرقوه.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
6: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة، بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث. علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك؟ 100,000، تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم، لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها إحنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة اشروا كان بيبيعه مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
7: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
8: لا حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
7: نعم.
8: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، من قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي ترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
7: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
8: بالضبط يعني، الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني، وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي بعض الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعض نظر حتى في القوانين والله أعلم، لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا، يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسه يعني إعذار شرعي في نهاية إنقاذ الروح واجب عليك شرعا، حتى وتطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وانقذت روح مسلم يعني، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
7: الآن نحن نوجه أن يرجع للتقرير الطبي الشرعي ويجي يستفتي للدار،
8: هذا الذي أعلمه والله.
7: الله شيخ بارك الله فيك. معنا
1: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم، من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
2: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره. فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
6: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي قال: يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص؟ يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت 80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات، خديت مني 10 ولا 15,000 ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة انت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك ما خسرتش أنا. أيضا دير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي. يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا. علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، ما عادش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت، وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر للزبون.
5: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مدة 24 ساعة. في راجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، أنا ما نتحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرح لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا. ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلافه ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقول قاعة اليقين لهذوب بشكل، اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز ودعوة أن العيب

0: استلام او خلال مده معقوله للفحص يعني بنشوف امرك وبرد لك. لكن راهو بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بان العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الانسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت انه من مسؤوليته، لم يثبت ان هذا الامر من مسؤوليته. ف قول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت اللاجئ وكذا وما بينت له، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أنت ما يضركش لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر انت افضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات اخرى يحضر جهاز الفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل التسليم ولا غير، كان فعلا قديم انصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهر ان العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، انت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
1: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون

0: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في، أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم، يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
1: نعم.
0: فكيف تتجرأ؟
2: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
3: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة، سواء للامس أو للملموس. فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
2: كويس.
3: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا، لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
2: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل. إيه يعني.
3: نعم. القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
2: نعم. الله يبارك فيك شيخ.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: طيب، عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو

0: التساوي الطرفي، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح، خلاص بيبني على ما ترجح عليه. لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة. هل صلى وحدة ولا اثنين، يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضئ أو غير متوضئ، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب، يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى، ونخذوا به كل الفريضة، ونخذوا به كل الفريضة. وذكر الأخ يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يخذوا به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يخذ بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح الفريضة والصبح للفريضة، وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
2: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راهو الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدا، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ماليش علاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راهو عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأذى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأذى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجيب أحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما هو حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله، علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبكه وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت اعزم، بس اعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك، كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في في في السجن في في في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكل على الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، و يعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثمي يعني جاء إثم مش ردة لكن فيه إثم وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن فمفروض ما يعني هو إثم التدخين ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش لكن تمشي تشري به الدخان فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه زي ما قلنا إذا اجتماعي إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره يعني معش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
3: الأخت أم محمد سألت سؤالين. السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره يخرج أحيانا شيء من الدم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
4: لا هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير يعني نقولوا إحنا نغزة إبرة والله حد ناشاموس والله شينا انسكب من الدم هذا كله لا ينقض الوضوء إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله البول والريح والغائط والمذي والوذي والهادي الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة ومن المخرجين قال من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط ما عداه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه
3: نعم النوم الثقيل وكذا
4: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء
3: نعم بارك الله فيكم
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
6: شيخنا لا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط يعني هل يكفيه يعني الوضوء
7: يكفي نعم هي مسألة هذه مستخيلة من المية هذه يدخل يعني الله أعلم مسألة خلاف هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
6: نعم. يمر على الأعضاء أو لا
7: إيه يمر على الأعضاء لأن الدرك عن نحن واجب
6: واضح شيخ سؤال الثاني شيخنا عن المصحف عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا قال لا ترى بالعين مجردة
7: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطلع حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف لأنها لم تطبع لأجل القراءة
6: نعم
7: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به أن تمشي مناسبة حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة وعرض الامتهان يا شيخ شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير يعني قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي لكن الان اللي يشوف فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات زدت مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
6: صحيح
7: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره تقول في بعض العمر حتى بالنظاره حقيقه يصب ولا فتحة ولا تصفحة فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه لو عرض للامتحان يا شيخ أول شيء ورقه لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل الورقة بعد الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتحان يدخل حتى الإنسان في عقيدته، يعني تعرف أنت الامتحان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يحفظ المسجد، يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
6: والله شيخ بارك الله فيك.
4: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
8: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
4: آمين
8: وبارك الله فيك.
4: آمين
8: وأتني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
4: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
8: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
4: إيه تفضل.
8: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
4: إيه ولد أخوك. إيه
8: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه، أم وأبوه يقولوا لي برار بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون أبوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد ولا نسيبه لله؟
4: ها هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش فهو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير، هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
2: الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش، أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معدش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا، يعني إحنين الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. رأوا الخطبة يسن إخفاؤها ما تطلعوهاش، علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف ان يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا، وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد إن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد يقول لك كيش بحشم فيه أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى وتكون هي غلطته وبعتت له صور وكذا يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش لك. لا ماذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا نسمو فيه يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان متلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علشان نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى، مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هكي، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه هو علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة ومعاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم.

كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت سلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة.

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم

عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله 2 مرات. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال:
ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريمة فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
0: من رياض الصالحين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق. وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن، ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 50 أو 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة. لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، ما دل لأنه عاش بعد الطوفان. فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا، كم عاش بعد الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى ابن عباس أنه يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدوهم 60 يعني يعني
0: 1010
1: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة. يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
0: نعم.
1: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين،
0: مجهول يعني،
1: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روي يعني ابن عباس أنه عاش بعد 60 عاما. الخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو، حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال: جاء ملك، لما جاء ملك الموت إلى نوح فقال: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل يعني دخل بيتا له بابان، فقام وسط البيت هنية شوية يعني، ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو ألف أو أكثر من ألف. يعني شافه كأنه واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال شيخ مالك، الآية يعني ما قالش يعني لا فلبث فيهم في سنة إلا 50 عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كانت 950 سنة، إنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك، وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف، ما فيش دليل قطعي عليها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
1: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول، على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا، وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق، يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والأحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
0: التوحيد،
1: يعني نعم هي التوحيد، وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
0: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
1: نعم، هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا، هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات، قصة لوط، التطفيف في الميزان، البغي على الناس، وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى، زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به، غير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا، شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا، البغي والفساد في الأرض. فنعم، لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يتميز بها حتى لبقية الأنبياء الآخرين، ركز على مسألة التوحيد، لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك، وأول شرك انتشر في الأرض: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة التقوى وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وسورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه، اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف، بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة، في مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، ورسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، حين بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم، وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
1: نعم، هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم؟ قال هو فينا ذو حسب. فنفسه قال هرقل، قال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها، يعني قوم ليهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، كذلك يحيى عليه السلام قال لك أنا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك، ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء أن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها، والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة. فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه هو متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
0: التحرر.
1: نعم،
0: التحرر من عبادة،
1: نعم، التحرر من عبادة
0: وتسليم كل شيء لله،
1: عبادة رب العباد، حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأمكنة تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال، وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا لا، الله جل وعلا بين في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذا من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحزم جبن ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي يخلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن ما فيش مرتبات ومن النصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على عقوتهم. تجد عندهم ماذا؟ أشياء يعني يديروا فيها
2: يذل
1: نفسه، ما يليقش يدير أشياء ما تليقش بكرامته الإنسانية، يبدو عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصل إلى أشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل إن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده. أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نراه الرزق في السماء، وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق من مسألة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق، رأوا صح الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة، يعني العمل الكادح هذا من سمات الإسلام وهذا حق، لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة. حرام جيبة فلوس جيبة،
2: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
1: يعني درجة أنه إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره،
2: يأجل صلاته لله،
1: والله مقصر في حق أسرته ولغيره، يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني غاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، وقال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانه ولا أخذه ولا كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
2: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم يعني لو في نصوص واضحة؟
1: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي قال لهم خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أهوات أنتم أطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
2: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
1: نعم،
2: وشوف العقل يقدر يستوعب.
1: ذكر في سورة نوح كلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال لما ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سماتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاه في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا، وهذا هو نقدر نقول قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في, في ملابسات، بيقول لهم صدقه يعني كانوا يا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. يعني ما بيقول لهم راه حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما تسحبونيش مثلا، راه نتكلم في الكلام هذا كله وافنيت عمري سرا وجهرا ومن الصبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجه ولا نبي ربي هو بخاسم. هذه يعني يعني لما يسال السائل شنو خيرك انت، شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغيره، فقال لهم أبلغكم رسالات ربي

0: كثير.
1: نعم من العجيب أن الله يرسل، والله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني، وهذا كان منطق نوح عليه السلام يعني، وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى، وهي أساس الإيمان، وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير، ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
2: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان، ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون، حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
0: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
1: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا، وعن الكون والحياة والإنسان، وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا، والتعلق بالله تبارك وتعالى، ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا، أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه، يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده. حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول لا كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
0: تقدرش تتخيلهم سبحان الله المدة.
1: نعم، لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح، وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه، وهو اللي عاش يعني بينهم، وهو اللي يعرفوه. و

0: يعرفهم وهم يعني بداية الحياة يعني ما همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم، وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام،
1: عليه السلام.
0: وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة نرسلها للناس. مسألة تو بعض الأمور اللي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا، أنت عيش نفسك وما لكش علاقة بالآخرين،
1: دع الخلق
0: وأهم
1: للخالق
0: شيء مسألة
1: أكثر
0: الراحة
1: شيء جاهزنا.
0: النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه مثلا أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هوش همه يعني
1: مستهلك فقط
0: أولاده فقط، ما فيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا له علاقة بالمجاهدين ولا له علاقة بالدولة الإسلامية ولا له علاقة بالمسلمين في كل مكان. يرى الإنسان عاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد، وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن، محافظا على صلاته، حاملا هم أمته، هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر. نوح عليه السلام هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا، وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم، عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها، نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني هو يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق، وإما أن يعبد الشيطان، وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان، ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم تشوفوا الإنسان ما فيش واحد كي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثن يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى، وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز على دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصحوا الناس ويردوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم لما قال عن قائد جيوش الفرس لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لاش يعني أن تعبدوا الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، لاش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، يعني ما فيش تقول لي ما تعبد الله ونعبد مع آخرين زي المشركين، يعني هو نعبد في الله احنا لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يدلف، فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله لكنهم يشركون في كل ذلك، والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها،
1: يعني معناتها شيخنا توا كل واحد يراجع نفسه.
0: نعم.
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا؟
0: أيوة طبعا. كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة، والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات من لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده، والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. فالله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني أول حاجة ربي ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا، وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام، يعني فالشكر من العبادة. والله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها، وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبل من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه، الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا، وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركزوا عليه مسألة العبودية، فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام، الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. كما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قرن ما في مع قصة لوط عليه السلام يعني قرن الله بهذه الصفة، يعني قرنة العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدة حتى في الأحاديث النبوية في السنة قصة الشفاعة، لما جاءوا لنوح قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى يعني إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أتوا إلى يعني يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقال يعني محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودية الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا، سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه أنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء، وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكلها آيات شاهدة تدل على أن نوحا عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبر نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء باسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عند أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. مثل التوكل، هذا عمل قلبي، التوكل أيضا يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقال لهم الكلام هذا، ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أراهني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى ربي منكم فلوس ولا بكم تشكروني ولا تذكروني ولا ربي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا، لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا نبي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قوله أطرد اللي معاك هديمة وكذا وهديمة، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون، وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي الغفور الرحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة، وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخرون منهم، يعني كانوا يسخرون منهم يستهزئون، يعني يقول كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. نوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يوصل درجة الأنبياء، لكن
0: نعم عليه أن يحاول، يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب. وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيما لله تبارك وتعالى، وحتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وأقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور، زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا. ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم، وأيضا هم متفاوتون في المراتب، وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وصى ربي بكمال العبودية، كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة، حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا. يا الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده وصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه. يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم النصر دخل مكة، وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن حياته كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته، وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه.
1: نعم نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها؟ للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث. عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تغزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطيلك؟ 100,000. آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك، فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش، واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء، مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية، تدير حتى القرعة إذا كانت رضيت وأنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا، ما فيش باس. لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم. لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها، ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
4: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
5: الحقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
4: نعم.
5: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا الترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، من قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا ترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون بالاستفسار عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
4: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا.
5: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني لبعض الناس اللي ما يبيش ينقد يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي بعض الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم. لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقده مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وانقذت روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشوف معك. نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطمه يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول هي الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
4: الآن نحن نوجه أن يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار.
5: هذا الذي أعلمه والله أعلم.
4: الله شيخ بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب نستقبل على الرقم 092-092-17-0. إذا لم تكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. قال: هل يجوز للأب أن يفرق بين أولاده في العطية؟ مثلا يعطي واحدا منهم فلوس أكثر لأنه محتاج أو لأنه ساعده أكثر. هو يجب التفرقة بين العطية وبين الإنفاق. الإنفاق لا يجب فيه العدل، بل يكون بحسب الحاجة. يعني شخص مثلا عنده ابن مريض والآخر صحيح، والمريض يحتاج إلى الإنفاق أكثر من الصحيح، فهذا لا ينبغي أن يسوي بينهما. يعني إذا أنفق على المريض مثلا صورة بمئة دينار، فلا يجب عليه أن يعطي للصحيح 100 دينار. أو إذا مثلا ساعد ابنه الفقير في أمر لم يستطع أن يؤديه، ليس واجبا عليه أن يعطي ابنه الغني مثل ذلك. فالإنفاق شيء، طبعا هذا في الأصل، هذا في الأصل. عندنا اتصال. السيد عبد الفتاح، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، تبارك الشيخ.
1: لا بس عليك.
2: نهارك طيب.
1: الله يبارك فيك.
2: عندي سؤال، نبي نمشي للعمرة.
1: ايه.
2: بالتقسيط عن طريق المصرف.
1: بالمرابحة يعني.
2: ايه، يعني قدمت ورقة للشركة هذه، والشركة هم عندهم شراكة مع المصرف.
1: ايه تمام، بإذن الله تسمع الإجابة. عندك سؤال ثاني؟
2: إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا.
1: ماشي. فقلت النفقة شيء والعطية شيء آخر. الأصل في النفقة أن تكون على البنت ما لم تتزوج، وأن تكون على الابن ما لم يبلغ. فإذا بلغ لا تصير النفقة واجبة على أبيه، لكن عندنا احنا لين يتزوج ابوه ينفق عليه، حتى بعد ما يتزوج ابوه ينفق عليه. فماذا الناس اعتادوا تسمية هذا الأمر بالنفقة، فحتى زي ما قلت واحد فقير وواحد غني واعطيه للفقير وما اعطاش للغني لأن الفقير محتاج، هذا يعتبر أمرا جائزا لا حرج فيه. عندنا اتصال. السيد أبو أحمد، السلام عليكم.
3: مرحبا شيخنا، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
3: أول شيء إن شاء الله تكون أبنت عليك
1: والله يا عطلة، كانت عطلة أول يوم العطلة دار الإفتاء إجازة فما جيتش. لا لا الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. بارك الله فيك سيد أبو أحمد.
3: تمام شكرا. شيخ أنا عندي سؤال، عندي زوجتي والدها نزلها على البيت، هي وقوتها يعني هم قالتها قوتها بس نازل
1: الأخوة كلهم تنازلوا،
3: يعني
1: ورقة
3: كلهم
1: تنازلوا
3: ليقتم
1: لما يقتم،
3: فهل
1: يجوز إكنام هذا أو لا؟ شوية بس خلي نفهم، يعني أبوها توفي؟ إيه.
3: لا ما توفي، قاعد حي، هو حي
1: با؟
3: إيه، لكن تنازلها عن البيت يعني
1: با؟
3: تنازل على البيت أساس أنه هو تخته هي يعني
1: با. تمام، وبقية الورقة قالوا وافقنا
3: موافقين، هم
1: تنازلونه،
3: حتى هم يعني
1: عندهم عقود تنازلونه. والبيت هذا من اللي ساكن فيه حاليا؟
3: هو ساكن فيه، هو ولده ساكن فيه،
1: قاعد ساكن فيه يعني.
3: ايه
1: مازال مقيم فيه. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي ماشي، السلام عليكم. فهذه النفقة كما قلت لا يجب فيها العدل ولا يجب فيها التساوي، افعل ما تشاء. الآن العطية المفردة، جاء واحد بيعطي لبعض الأبناء دون بعض، ليس نفقة، لا هو مهني عليهم في النفقة وأمورهم تمام، ولكن يريد أن يتفضل عليهم بأعطية من الأعطيات، قد تكون جائزة إذا كان هذا التفضيل لسبب شرعي مقبول. مثلا ابن دائم الملازمة لأبيه، أو يشتغل معه مثلا في المزرعة والبقية لا يشتغلون، أو ابن فقير جدا والبقية أغنياء، أو ابن كثير الطاعة والبر وأبناء ليسوا بهذه الطريقة. إذا كان بهذه الصورة فيجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض، يجوز، لا حرج، لأن عندك سبب شرعي للتفضيل. السيد المهدي،
4: السلام الله عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ألف مليون لا بأس عليك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، بخير إن شاء الله يا رب.
4: هذه تبقى 2000 دولار
1: مصرفين. إن شاء الله خير يا رب.
4: إن شاء الله طهور يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. آمين.
4: لا بأس عليك، بالله لو سمحت يا شيخ. يطالة عمرك إن شاء الله يا رب العالمين. أجمعين
1: يا رب العالمين، في طاعته يا رب العالمين.
4: بنسألك عليه، بديك تفهمني هذه دوة هذا إخواني، هذا صوفي، هذا مدخلي، هذا مش عارف شنو، والله ما عاد عرفنا احنا هذا شنو يكونوا وشنو كذا، نتبعوهم.
1: باي تسمع تعليق ان شاء الله.
4: وبالنسبه عندي سؤال ثاني لو سمحت.
1: تفضل.
4: المخرج
1: تفضل.
4: الله يجزيه خير، ما عاد تسمعوا في الاذان في اذاعه دار الافتاء؟
1: او باذن الله تعالى يعني ما عاد تسمعوا فيه ولا ما عاد يجيبوا فيه ولا شنو؟
4: ما عاد يجيبوا فيه مره واحده.
1: بياون بإذن الله تعالى رسالتك وصلت،
4: واني
1: نزيد نأكد عليهم بإذن الله تعالى، شوفوا إذا كان فيه خلل ولا هم سياستهم هكي ولا شنو صار بالضبط. تبقى المسألة الأخرى، إذا أعطى لبعض الأبناء دون بعض ولم يكن له سبب شرعي، هل هذا محرم أو مكروه؟ بعض العلماء يقولون محرم، وبعضهم يقولون مكروه فقط وليس محرما. هو ظاهر الأدلة يدل على التحريم حقيقة، وإن كان مذهب المالكية ليس على التحريم، لكن لما تشوف حديث النعمان بن بشير قال لا أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، بيعطيه في رواية أرضه، في رواية بيعطي ولده، النعمان بيعطي لولده بشير بيعطيه أرض، أو في رواية عبد. ولما بيكتب لمرأة مرت هذه اللي هي أصل المسألة، قلت له اكتب الأرض أو العبد هذا لي، بالعكس هو بشير هو الذي أعطى النعمان، نعمان بن بشير. قال له قلت له من نرضاش لين تمشي تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمشي هو للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل ولدي كان حلت مثل هذا، يعني أعطيت حيلة، يعني حتى حين يقولوا لها حيلة، أعطيت تبرع أو هبة لكل الأبناء ولا هذا بس؟ قال لا هذا بس. قال له إذن أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. الجور ظلم والظلم محرم، هذا قول المالكية ومن يقولون بأنه ليس محرما. قالوا لو كان محرما لما قال له أشهد على ذلك غيري، لما أعطاه إذن أن يشهد غيره معناها المعاملة صحيحة. والجور قالوا بمعنى الميل هنا وليس بمعنى الظلم، أو قالوا هو محمول على أنه ليس له مال غيره هذا هو بس. فالشخص اللي عنده أكثر من مال يقدر يعطي لواحد وبعد فترة يخطر له يعطي للتاني ويعطي للتالت، لكن هذا اللي عنده أعطاه وتمت خلاص. وعلى كل حال عند المالكية إذا وقع هذا الأمر سواء قلنا حرام ولا مكروه فهو يمضي، يعني واحد أعطي لولده أرض وما أعطاش للبقية وهذاك حازها واخدها، سواء قلنا حرام ولا قلنا مكروه ولا قلنا اللي هو، أراه الإبن هذا يختص بهذه الأرض إذا حازها قبل موت أبيه، خلاص الأرض لي. ما يقولوا لاش لا حرام ولا كذا عاود اقسمها علينا مرة ثانية، هو يبي يتبرع يقول والله يعني باش بوي ما يقعدش في يحاسب يوم القيامة في مسألة حلال ولا حرام ولا مكروه ولا اللي هو، هيا نبي نردها للورثة، هذا جايز. ما قال شكي وقال نبي رزقي فهو رزقه. أن اتصال السيد أبو محمد.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: هاي كيف
1: الله. الله يبارك فيك.
5: كيف؟
1: أيوة.
5: الحكم في التليفون.
1: شنو اللي حكم شنو؟
5: من يقول باي التليفون لما تتكلم وتسمع واحد يقول باي، عرفت؟
1: هاي يقول باي.
5: إيه.
1: بدل يقول السلام عليكم والله في أمان الله يقول باي.
5: إيه يقول باي. ولما تقول تقول ما تقولها.
1: المجهول يقول الثاني بقولها. إيه. بتسمع الإجابة هاي؟
5: إيه. ولما تقول تقولها
1: يقول الثاني بقولها. إيه يعني مصر على إنه يقولها حتى لو تنصح ما يبيش يعدل.
5: إيه.
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ سالم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لا بس عليكم.
6: بارك الله فيك، كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك. تفضل يا سيد سالم.
6: أنا يا شيخ سألت أنا سؤال قال لي تسمع الإجابة؟
1: لا شن سألت ترى؟
6: أنا نبي نسأل على موضوع ال 2000 دولار ما حكمهم في الإستاذ؟ والتأمين العام التكافلي، هل هو تكافلي أو تجاري؟
1: أما التأمين العام،
6: التأمين العام تاع الضمان، الضمان الاجتماعي، التأمين تاع العلاج، البطاقة العلاجية. هل هي تجارية أم تكافلي؟
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: إن شاء الله إن شاء الله.
1: هو مش حتكون إجابة لكن سيد أبو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بس عليكم.
5: لا يا رحمة الله دكتور بجسد وما ليش يعني.
1: تفضل.
5: لا يا شيخ أنا
7: له واحد مثلا لمسافر جات انا وياه. هو طبعا يدور في طرق السياره، هي طرق السياره غادي موجوده في منطقه هذه وما عندهاش فلوس. انا عندي البطاقه بتاع البطاقه الشرائيه هذه.
1: ايه.
7: قلت ما دام ما فيك مموله مره ثانيه وانا عندي البطاقه. قلت اعطيتها بالبطاقه الحساب وطلع 5200 دينار.
1: باه.
7: طيب. اتصلت بالبطاقه هذه وبعدين لما روحت انا هيك رجعت نفسي قلت توا انا اعطيت الراجل الفلوس بالبطاقه. هو بعدين على طول طلع من الحوش خش الحوش جاب لي الفلوس 5200 دينار. انا ما صرفت شيء قاعد الفلوس. نبي نسال المعامله هذه صحيح ولا غير صحيح؟ انا مشطش عليه قلت اعطي لي كاش ولا اعطي لي صب لي الحساب ولا كذا. سالت له السبت يعني مجرد انا ما عنديش فلوس.
1: ولا هو قال لك راه برد لك نقدا ما قال لكش؟
7: لا لا قال لي لا قلت له.
1: خلصت عليه وخلاص.
7: ايه خلصت عليه لخفيك ما مرة رجع مرة ثانية. انا عندي البطاقة الشهية ساعت عليه 5200 دينار.
1: تسمع.
7: استنى حط من حوش قال يستنى خلي بنعطيك الفلوس.
1: تمام.
7: الفلوس. هو ده الفلوس ما صرفت شيء مقاعد.
1: واضح السؤال يا سيد عبد الرحمن أبو عبد الرحمن واضح. تسمع الإجابة بعون الله تعالى. ماشي. سيد أبو خالد. سيد أبو خالد السلام عليكم. تفضل السيد أبو خالد. سيد أبو خالد.
8: ألو.
1: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام. الله يا شيخ بالله بنسلك بالله.
1: تفضل.
8: عندي الأخوي اللي نخدمه كله نحس معه فيه نبوي.
1: باه.
8: الحمد لله. ولكن بعدين أخوي جاب لي فوق الحوش. وبحم. بعدين توفى.
1: غرر شوية.
8: قال هاتوا بعدين رجحوا لك وأنا الوحيد الوحيد هل يحق لي بنطالب بالحق الحداية ولا ما؟
1: غرر شوية. قلت أنت أخوك اللي تخدمه بيه تعطوا فيه لبوك.
8: خافوا في الحوش هو.
1: يا سيد أبو خالد. قلت أنا أخوي اللي نخدمه بيه نعطوا فيه لبوي ولا؟ غرر
8: شوية. قلت أنت أخوك اللي تخدمه بيه تعطوا فيه لبوك. أهلا عم شيخ.
1: بعدين شو صار؟ نقص صوت الراديو باش ما يصيرش.
8: المهم احنا بعد تم الفلوس اللي عند الشبالي اللي عند بوي اختي قالها فيني حداي نبيعهم وبعدين رجعهم لك. بعدين هو توفى قبل اختي. هل انا الحق عندي كنت طالب بهم بصيرتي الوريث الوحيد؟
1: انا ما فهمتش يا سيد ابو خالد.
8: اي نعم. وبعدين هو توفى اختي.
1: يا سيد أبو خالد غر نقص صوت الراديو باش ما يصير صدى صوت ونتلخبطوني وياك.
8: أنا عم بابا.
1: نقص صوت الراديو باش ما هو صوتك يتكرر عندي ما نفهمتكش راه.
8: أيوا.
1: الله تسمع فيا يا ابو خالد.
8: قلت لك هل بنيني سيفت الوجه الوحيد مطالبه بها لان بصراحه
1: ماني غير ما فهمتكش يا سيد.
8: الواحد ساعات فيه ما فيش منه فايده
1: يا سيد ابو خالد.
8: انا مطالبه فيه بنيني الوحيد لانه هو اخوي توفى قبل.
1: يا سيد خالد غير شويه بس معلش تسمع فيا.
8: نعم.
1: تسمع فيا؟
8: ما نسمعش فيك يا شيخ.
1: بقى ما هو نبي نفهم ما فهمتش منك مزبوط. أنا نبي فهمت منك إن أنت وخوك اللي تخدموا بيه تعطوا فيه لبوك بعدين.
8: لا يا شيخ وضح لي أنت خلالي ما نسمع شيخ من خلالي.
9: منك مزبوط. أنا نبي فهمت إن أنت وخوك اللي تخدموا بيه تعطوا فيه لبوك بعدين.
1: سيد أبو خالد يا سيد أبو خالد يا ريت إذا كان تسمع فيها تنقص صوت الراديو تسمعني من الهاتف لأنني نبي نفهم منك مرة وما فهمتش نسمع في صدى الصوت وأنت تسمع في صدى الصوت فيا ريت تنقص صوت الراديو. عندنا اتصال مني أخت أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
10: يا أخوي
1: الصفار. ايه يبدو ان انقطع الاتصال، يا ريت تعاود بينا، تعاود الاتصال اخت ام علي. السيد عبد الفتاح قال بنمشي للعمرة بالتقسيط عن طريق المصرف، هذه مرابحة توفر فيها الشرط الثاني، لأن احنا نشترط في شرطين لتكون المرابحة جائزة. الشرط الأول أن تكون في المصرف لجنة شرعية ومراقب شرعي في كل فرع، وهذا تقريبا متحقق في كل البنوك الليبية الآن والحمد لله. كل البنوك الآن الليبية لها هيئات شرعية، والمراقبين غالبا المفروض ما دام في هيئة شرعية أن يكون فيه مراقبين، هذا الشرط الأول، فهو قريب الآن متوفر، فمعاش قريب نقول لنا شرط أصلا. يبقى الشرط الثاني وهو أمر مهم، ألا يبيع الشخص السلعة لمن اشتراها منه، وهذه في السيارات والحاجات الكبيرة في آلية من المصارف لأن لا يفعل هذا الأمر، وهذا أمر حسن. يعني مثلا مصرف الواحة الزبون الذين يريد أو الذي يريدون التعامل معه يقولوا له لو شريت السلعة اللي أعطينا لك لي مرابحة للزبون أرى وأنت عندك كذا حساب بنخصم منك كذا ألف ولا مبلغ من المبالغ، هذا كله باش لا يقع بيع العين المحرم. هذا في السلع العادية. في مسألة المرابحة في العمرة لا يتصور هذا الأمر، لأن الغالب الذي أقدم عليها يريد العمرة لا يريد أن يتورق. التورق يشري سلعة بالآجل بسعر غالي ويبيعها بحالة بسعر أقل طمعا في الورق اللي هو النقود الفضة. فعلى الأقل احنا في مسألة العمرة عمرنا ما سمعنا حد شري كرسي وباعه، لا هو يمشي للمصرف يقول لهم نبي عمرة، يقولوا احنا واخدين 20 كرسي ولا 30 كرسي من الشركة الفلانية ب10,000 مثلا ونبيعون لك ب12,000، واخدينها ب7 ونبيعون لك ب10، واخدينها بمليون ونبيعوا ب1.5 مليون، المهم هيك. فهذا جائز، لكن بشرط ألا يبدأ في الدفع قبل الذهاب إلى المصرف، لأن بعدين يولي سلف جرى نفعا. يعني مش عادي نمشي نقدم في الشركة وندفع 3,000 حق التأشيرة ولا اللي هو، وبعدين لما ما نقدرش نتم نمشي نقول للمصرف مولوا لي هذه المعاملة ونعطيكم الربح، لأن بعدين يولي سلف جرى نفعا، معاش يولي مرابحة في العمرة. أخت أم محمد،
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: قلت لك عليه أبوي كان يخطب الحرير، قادم لي واحد حول الحرير
1: باه
10: فضة كاملة
1: باه،
10: ايه، وهذا الشخص ما دفعلاش الفلوس متاعها، بعتلي ما أبوي توفى باهي، وتو هذا الراجل حتى هو تو توفى وطوى جول قوتا يبو يعفو كيف، واني قلت ليه لابد لنشتا اسمه ذا الافتع قداش ناخده منهم من القيمة عليه قبل ولا توا.
1: هم تفهم تعرفوا على قداش تفهموا ولا ما تعرفوش؟
10: لا انا ما نعرفوش، هو لي تحت نقول قريب 25 عام دو هادي، لكن بوي دم يقول عليه يقول هذا كلاني في خودي، حولي فضة كاملة حرير وفضة كاملة كلاني في حولي، دي ما يقول فيها ريت
1: ديما يقول لي كلاني
10: في حولي كلاني في حولي، وطول
1: يا
10: هو
1: ده
10: لهني يا حلمو بي يا إيش ما شريت دوما مطبنا مو كيف ما هادو فيهم خير، ما نبوش ناخدو حاجة أكثر من حقنا ولا أقل من حقنا، ما دابينا إتاما نحطو
1: بإذن الله. تسمع الإجابة هاي،
10: شكرا بارك الله فيك.
1: ماشي السلام عليكم. فقلت العمرة بالتقسيط غالبا هي أدخل في الحلية من مسألة السلع، لأن السلع يمكن بيعها لنفس الشخص ويأخذ مقابل ويصير من بيع العين المحرم أو من التورق الممنوع، لكن العمرة لم نسمع بهذا الأمر. الغالب أن من يأخذ العمرة مرابحة إنما يريد أن يذهب لأنه ما عنداش كيف يلم حقها كامل، لكن يقدر يدفع بالتقسيط، فهذا جائز بحول الله تعالى ما دام الشرط الأول وهو توفر الهيئة الشرعية والمراقب الشرعي في كل المصارف، أو الشرط الثاني متوفر بإذن الله تعالى يكون ذلك الأمر جائزا. أخت أم محمد، يا أخت تسمع فيها؟ إيه
11: نسمع فيه.
1: أنتم اتفقوا على أي سعر؟ يعني تقول لا نتفقوا على سعر توا غالي هلبة مرات ما يخطر لهمش وما يخلصكمش، ولا تتفقوا مع سعر 25 عام ممكن كان بزوج جنيه ولا 3 جنيه ولا الله أعلم بقداش فتتضرروا أنتم، تعالوا في الوسط قولوا مثلا توا يسوى قداش يسوى هو توا؟
11: يسوى رقم
1: رقم هلبة
11: رقم توا شلتنا الحوالي قدة كاملة حرين وقدة كاملة قول 10 ولا 15 ولا
1: ما أنتم كاملة. أنتم تعالوا في الوسط قول له باش ما ننظلموش احني وما ننظلموش انتم، اعطونا 5000 ولا 7000 ولا 3000، المهم رقم حنين هيك ما يضركمش انتم وما يضركمش هم ما يضرهمش هم.
11: اسمع قبل فدك التال تقريبا 1200 حاجه باهيه.

0: وبالتالي اتفقوا زي ما تبوا انتم السعر اللي تتراضوا عليه انتم الزوز، وما يضركمش انتم وما يضرهمش هم، وما يجيش معاكم انتم 100% وما يجيش معاهم هم في 100% جايز.
1: محتاجين مدى بينا سنتنا الخط طوى في هلبة حتى قدم باعوهم ذلك أرقام في
0: ما هو يختي شوية بس يختي ما هو شوية يختي مرات انتم تشدوا في 10,000 يقولكم هاي خلاص هاي مناش عاطينكم هاي فهمتي فديما انتم مرات مرات تنزلهم شوية بالرضا باش تحصلوا انتم
1: لا احنا شو بنقول كما قلت انت يتوى كذا كذا وانتم قدت بتدفعوا باهي
0: لا ما تقولهم شكي عاد بعدين يعطوكم 1,200 بس لا قولهم تعالوا في القدو خلي مثلا ديروا ب5,000 6,000 مثلا يبدو هم فرحانين ان ما دفعوش 10,000 وانتم تاخذوا 5,000 خير من
1: اه حاجه اكثر من 10,000 كامل اكثر
0: المهم تعالوا في النصف افضل
1: ان شاء الله
0: ليكم راهو ليكم انكم ما دام ما تعرفوش الثمن الاول ليكم انكم لأن لو تعرف الثمن الأول مفروض يكون بالثمن الأول
1: لا ما نعطوش لذلك اتفقوا لكن هي هي هيك نعرف حاجة هي هيك كان أغلى حولي تقريبا 1,200 1,500
0: حاجة هي لا لا لا تعالوا في الوسط واتفقوا تعالوا تعالوا في الوسط واتفقوا على سعر يرضي الطرفين وحلال عليكم وعليهم إن شاء الله
1: الشيخ خليني بنسأل لك حاجة تانية عندنا قضية ورث شو اسمها ورث شو اسمها عم راشدي باهي كان معها شو اسمها سيدي عنده معها في الورث
0: سيدك اللي هو أبوك
1: ما طاش في الورث
0: سيدك اللي هو أبوك يعني
1: لا في شبانية
0: شبانية
1: يورث مع يورث هو أخوته في ورث وهذا قوم الصغير ما عطاهمش الورث
0: كلوه في رزقه يعني
1: وبعتالي كل واحد من خوته دقايب من أمه أبوها طعم وهذا قوم من بور ما بس يأتي بدي يصوم فيه يقول خود حصتك 5,000 خود حصتك وهو هذا المبنى يساوي فهمي جاي في موقع منتاز ويساوي مشي شو اسمها بعد ما هو مات مرتبعاته
0: من اللي مات الشخص اللي ما باش يخلص
1: أيوة قاعد يسوي فيه مرة يقولوا خذوا 4,000 مرة 5,000 كل مرة يقول لهم كلمة فهمي هذا أخوه من أبوه أكبر منه هو الأول مشي بعد ما مات
0: غراجة شوية غراجة شوية يا أختي غراجة شوية اللي مات عند أولاد من زوجتين ولا
1: لا اللي أبوه
0: ولاده كلهم ولاده كلهم ولاده خلاص مدام كلهم ولاده معناه كلهم يورثوا وهذا كلا له حقه
1: هذوك كلهم اعطاهم هذوك كلهم خلصهم فهمي
0: الا
1: خلصهم
0: الا هذا الا اب زوجك ما باش يعطيه
1: ايوه لا بي يعطي اخوه من بو لا تنطلي مات هذا يا شنت اخوه قعد ولده قعد يسوي فيه ولا خذ 4,000 خذ 5,000 في الحصه تسوى اكثر فهمي وهي هي موقع ممتاز موقع كويس بكل بعد ما مات خلى مرته الرزق مرته حكيت تاخذ زيها قالت لي من شو اسمه ياخذوا هذا الرقم الفلوس يا ما بيش نعطيكم بكل قديش بعتي قداش حصتنا ورينا ورق ولادي يا روح ما ناخذوش حاجه الا ما تورينا قداش بعتي شنو ورق شنو هو قالت لا خذوا هذا المبلغ يا تحطه في جامعه يا تحطه في مدرسه ما بدوش ياخذوا خلوه له في رقبتها اي هو
0: هو هم هم غلطين
1: جايز انا
0: هم غلطين هم اسمعيني شوي
1: هذا الاول قال لك ما بدي خلصني اخوي خليه في رقبته
0: هم غلطين هم
1: وتو اولادي حتى
0: هم غلطين
1: في رقبتهم مش يخلصوا يعطونا فلوس شنو حسب قداش باعوا وكان هذا ما نبوش بكش يعطونا اكثر من حقنا
0: ولا اسمعي شوي
1: قداش باعوا شنو خلصتنا
0: يا أخت أبو محمد هم غالطين هم مفروض اخدوه وطالبوا ببقية حقهم لكن هكي يتوى ممكن يضيع عليهم حقهم كامل
1: ايه هكي قال قلت لك أني هذه مرتا أني قلت لك ما نوريكمش لو رق
0: لا انتم توى الحل متاعكم مادام مش طايبين على رزقكم تمشوا للقضاء وتشكوا فيها في الشرطة وخلي يجيبوا قداش باعت

0: ما هو الاسم
1: من اللي ما باش
0: واحد
1: من اللي ما باش
0: قلت خلينا نتحشموا حتى قبل جوزي يقول لي كانت بنت عمي ومرت عمي وفي العيلة كلهم قالت ما نقدرش وكان قال هي محتاجة راني خليتولها أما هي مش محتاجة
1: والله تبوا تاخذوا بحقكم امشوا للقضاء ما عندكمش إلا هكي تقعدوا تتفرجوا على حقكم وما تاكلوا في بعضكم ما قعدوا وش المشكلة
0: شخصي ما نبيك اسمها كلمها أنت
1: من هي هذه
0: هي في العيلة
1: تبيني نكلمها ني والله عادي وخذي رقمي وابعثي لي رقمها ونكلمها بالك ربي يهديها و
0: ايوا خاطر هي في العيلة هي في العيلة نبيك تبين لها خاطر شين قال قال انا لو واحد في مدرسة ولا في جامعة وحني ولادي محتاجين يتامى ماذا بيا نكمل بيها
1: ومجوز محتاجين ولا مش محتاجين هذا حقكم ويجب تاخذوه على كل حال
0: وعندها لو قريب 100 مليون عندها مش حتى قصيصة يا ريت والله كان ما عندهاش نقولوا معليش وليه جوزي ما باش يشكي فيها قال لي انها في العيلة امه قالت لها اشكي واما قلت لا اسم واحد ما فيش
1: والله انتم توا حرار لكن انت يعني توا خذي الرقم من الـ الـ المخرج وابعثي لي رقمها واسمها ونحاول بالك ربي يهديها
0: يا ريت يا
1: قيي الله يهديها
0: تربح فينا الاجر
1: ان شاء الله خير
0: يعطيني رقم الرقم خاطر ما عنديش راديو
1: تو يقول لك
0: هذا الرقم اللي اتصلت بيكم
1: ما تسكريش انت غير ما تسكريش تو هو يعطيك الرقم هاي السيد محمد يبدو أنه انقطع الخط السيد أبو أحمد قال زوجتي أبي أو أب زوجته تنازل عن البيت لزوجته وبقية الورثة تنازلوا ووقعوا على ذلك في محرر العقود وعندما سألته هل خرج أبوها من البيت قال لا لا زال مستمرا في سكنه في البيت هذه يا سيد أبا محمد أراه لا تعني شيء الكلام هذا كله هذه هبة باطلة سواء من بوها ولا من خوتها هبة باطلة من بوها لأن بيوعد ساكن فيه إلى أن يتوفى الله عز وجل وما يصيرش حيازة قبل الوفاء والهبة التي لا تحاز قبل الوفاء المعنى الحيازة أن يتصرف الموهوب له اللي هو زوجتك في الشيء الموهوب اللي هو البيت تصرف الملاك عندها مفتاحها تصينة ديرة تأجرة لا مدام أبوها قاعد معناه ما تقدرش تصرف فيه تصرف الملاك وبالتالي هبة باطلة تنازل الإخوة هذا تنازل عبثي هم ما هم هوش ميرات ليهم باش يتنازلوا عنه هذا قاعد رزق بوهم علشان بيتنازلوا لو توفي الأب وقلنا هذه هبة باطلة وجو الأبناء قالوا احنا بنتنازلوا لحقنا لأختنا هذاك بعدين يكون مقبول لأن هم بيطلعوا وهي بتحوز البيت وتصير هبة نافذة لكن الكلام هذا نقول لك رغم انتم متعباش عليه غالبا الله أعلم انتم بحالتكم لكن غالبا هذا تنازل الآن لأن ما عنده شيء الوارث هذا اللي تحكي عليه أخوها ولا أختها تنازلوا لأن ما عندهم شيء لكن لما ربك ياخذ امانته في الاب ويجوا يقولوا له مروا عندكم ربع البيت ولا تلت البيت والهبه هذيك باطله وتنازلكم انتم باطل انا مش حيسيبوا هذاك الوقت يعني هذا نقول لك فيه 95% لان كلام هذا مجربينه مئات المرات ممكن انه ممكن الناس في الوساعة تتكلم ولما يبدا الرزق ليها فعليا يتغير الكلام الآن الأخت ولا أخوها ولا أختها تنازلت لأن فعليا ما تملك شيء في البيت فتقول هي خلي نتنازل لكن يوم يجوا يقولوا لها راه هذه هبة باطلة وعندك ربع البيت والبيت يسوى مليون وتحسب الربع يطلع 250,000 راه ما عادش تعب عليه غالبا ممكن هذا يقولوا باهي لكن غالبا ما عادش تعب عليه فلابد أنت تتصرف التصرف اللي تخلي الهبة هذه نافذة بعدين تسأل كيف تولي نافذة ممكن لكن بالطريقة هذه لا تنازل الأب ينفع ولا تنازل الإخوة ينفع ولو البارع عز وجل أخذ أمانته في أبيها أروا البيت هذا سيبقى لجميع الورثة بما فيهم زوجتك سيد محمد
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ نهارك طيب ولا بأس عليك إن شاء الله.
1: الله لا يوريك بأس، الله لا يوريك بأس.
2: طهورا إن شاء الله، أنا قبل شوية سمعت واحد يقول طهورا إن شاء الله ما أكون في يوم ريح.
1: إن شاء الله خير، لا شوية برده بس بسيطة الحمد لله.
2: بسيطة إن شاء الله طهورا إن شاء
1: آمين
2: الله.
1: اللهم أجمعين أجمعين يا رب العالمين.
2: الأمور طيب والأهل كل بأس.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: والله يا دكتور أنا نبي نأخذ منك دقيقتين كزيادة وقت.
1: تفضل.
2: أنا نبي منكم إرشاد وتوجيه على برنامج الوضع اللي تمر به البلاد توا، قصد المشاكل اللي تمر بها البلاد توا، إذا كان أنتم في وسعكم أنكم أنتم تقوموا بتوجيه عام، قصد الجهات وكل قاطب والجهات المسؤولة ديروا مثلا توعية عامة للشعب هذا اللي صراحة تاه وما عادش عارف الطريق اللي يمشي فيها. احنا بدينا بمشكلة الكهرباء، الكهرباء دي أثرت على الإدارات، أثرت على محطات الوقود، أثرت على الناس في أعمالها في مساكنها، وترتب على عدة أمور، وبعدين خشينا في أمور أخرى، يعني ضرب خزانة النفط، ضرب محطات الكهرباء، سوى تسكير حقل الشرارة، تسكير الزق، قصدي هالأمور كلها هذه يا دكتور راهي بتؤدي البلاد إلى شفا حفرة من الانهيار. فإذا كان في إمكانية من حضرتك، وأنا عارف أنه أنتم قادمين بواجبكم زيادة، ولكن نتمنى توجيه مسيرتكم ومن كل المشايخ في دار الإفتاء بدون تحديد، يعني مش حلقة ولا اثنتين ولا ثلاثة، حتى يتم توعية الشعب، يعني تصحيح المفاهيم، تصحيح كذا.
1: إن شاء الله.
2: أرجو أن أنا أكون ما أفضل
1: إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيد علي، بارك الله في حرصك على البلاد وثقتك في دار الإفتاء ومشايخ.
2: نعم.
1: قلت بارك الله فيك.
2: نعم.
1: في حرصك على البلاد وفي ثقتك في
2: والله يا دكتور يعلم الله، يعلم الله ان احنا يعني في وضع يعني لا يسمح بالتمادي فيه.
1: صحيح.
2: والامور هذه كلها يعني اصبحت جزء منها مفتعل، جزء منها مش عارف ايش، وكيف التاثير
1: والله الظاهر انها كلها مفتعله مش جزء منها.
2: ايوه
1: الظاهر انها كلها مفتعله الحقيقه يعني.
2: لا ايوه بالضبط. يعني تو معقوله يعني يعني مع احترام نحن أساتذتنا وعلمونا وضرونا ونحترم قطاع التعليم وزي ما يقولوا يعني نركع لهم ركوع تكريم، ولكن لا هذا لا يعني يعني أنك تجي في بداية فصل دراسي وتقبل المدارس. يعني نفس التعليم يا دكتور خارج الملاك، يمشي جماعة اللي خارج الملاك هذا يعتصم ويدير وكذلك، لكن الأستاذ اللي داخل الملاك ومكلف بجدول هذا المفروض يكون بواجب ما دخلش، حتى من ناحيه شرعيه لي الحق انه يقوم باعتصام ولا تعطيل المدارس ولا كذا ولا.
1: والله لا حول ولا قوه الا بالله يعني
2: والله يا دكتور يعلم الله، يعلم الله ان الواحد احنا بالعاميه يا دكتور نقول الواحد والع فيه النار على هالبلاد اللي مع الاسف الشديد ما فيش حد حاسها، يعني كل قطاع يبدي زياده الرواتب وكل قطاع يبدي الرفاهيه وكل قطاع يبدي كذا. يا رجل انت شين قدمت للبلاد؟ بعدين يا سيدي اطلب ادي اللي عليك واطلب بواجبك.
1: والله هذا ما يعني يقوله فضيله المفتي ومشايخ دار الافتاء، انت قدم واجبك وما تعتصمش وما تديرش وطالب بحقك، اضغط بطريقه ثانيه، عندك نقابه عندك كذا، لكن بلاش شندم بالطلبه. بالله هو التعليم اصلا ضايع من عند غادي وتزيد انت على ما بيه.
2: ايوه بارك الله فيك دكتور.
1: ولو لو لو طبقنا انا طبعا نتكلمش على التعليم، نتكلم عليه كل القطاعات في ليبيا، يعني مثلا نعم. نشوف قطاع الطب شنو مقدمين الاطباء الليبيين، للاسف يعني الوضع سيء ماهوش كويس. شنو مقدمين المعلمين؟ يعني زمان لما ممكن حسن الوحيدة اللي دار عثمان عبد الجليل قال أني نبي ندير امتحان جودة أداء للمعلمين،
2: كلام صح،
1: ما بوش يوافقوا لأن عارفين أن كان يبي يديرها ثلاثة أرباحهم مش حيطلعوا باهين، مدرسة خياطة تقري في فيزياء، مدرسة خياطة تقري في فيزياء، ومدرس لغة عربية يقري في هندسة، ومدرس الهندسة يقري في دين، والحكاية أنت أظن الليبيين كلها يعرفوها هذه. مدرسات في الابتدائي مش عارفين يقروا سورة ألم نشرح لك صدرك. مدرسات أنا ما نقولش كلهم ما يقدروش، لكن الوضع مزري جدا. الوضع مزري والله، الوضع مزري في التعليم، في الصحة، في الكهرباء، في كل شيء الوضع مزري. وكل زي ما يقول
2: أنا طلبي على جهاز سمعتي في المقاطعة دكتور، أنا طلبي أن كلكم أنتم الدكاترة الفضلاء والشيوخ اللي في دار الإفتاء قصدي يديروا يعني زي ما تقول برنامج مستمر عليك كده، هذا مش حلقة وثنتين، تستمروا في البرنامج هذا حتى ممكن يتكون رأي عام. الرأي العام هذا ما يأثر يدير حاجة، يعني مش معقول الناس تقبل بكل شيء.
1: والله والله
2: يعني القبول بكل شيء دكتور والله إلا مصيبة، حتى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان واحد يقبل حتى قلبه يولي يصمد، مش عارف أنا الحديث
1: قصة قصة والله يعني. قصة والله قصة يعني، تستغرب الناس
2: والله. إحنا عارفين كم أنتم قائمين بواجبكم، عارفين أنكم تعبين وأنتم خدمتم جزء من المجتمع هذا، تعاني من اللي يعاني منه الناس، ولكن يعني قدرتم حقكم في هالمكان، فإحنا والله راض عندنا ملجأ إلا إلى الله وإليكم
1: إن شاء الله خير يا رب العالمين.
2: فقوموا سمح لي في الطلب هذا، أنكم أنتم تقوموا بتوجيه مستمر يوميا ومع المحطات الإذاعية الأخرى إذا كانت تسمح لكم، كان فيها خير إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: إن شاء الله رأي عام حتى تفهم الناس على الأقل حتى تتلمس الطريق زي ما يقول
1: والله يعني. اسمع، هو قد يكون في الأمر اختلاف وجهات نظر، لكن اللي ني واثق فيه والله ما في شيخ يقدر يدير حاجة ويقصر، اللي هيك واثق فيه. لكن أحيانا الفكرة أنه يقول لي مثلا لو نبي نتكلم ديما الناس بيقلقوا مني وبيديروا لي مشاكل، ممكن تكون في وجهات نظر، لكن أنا متأكد أن أي شيخ همه على البلاد وهمه أن الناس ينصلح حالهم بإذن الله تعالى. لكن ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير يا رب يا رب.
2: زي ما قلت لك يعني معليش، هي الاستمراريه راهي
1: باذن الله.
2: تذكر ان الفكره تنفع المؤمنين، نسال الله ان يوفقكم ويبارك فيكم ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. سيد ابو احمد يبدو ان قطع الاتصال. السيد المهدي في سؤال طويل شويه، وسؤال قال معاش نسمعه في الأذان في إذاعة دار الإفتاء الليبية، ما نعرفش هل هم سياسة الدولة ولا في إشكال سياسة القناة ولا كذا، لكن بالتأكيد يا أخ المهدي رسالتك وصلت بمجرد أنك أنت قلتها، واني بإذن الله تعالى نزيد نأكد عليها. إذا كان مثلا قال والله سياسة القناة والسبب 1-2-3 ممكن نذكره، وإذا كان قالوا لا هذا أمر غير قابل للنشر على غالب، لكن بالتأكيد رسالتك توصل بإذن الله تعالى، وأني معك أن الأذان ينبغي أن يعرض أو تقوم القناة بنشر، هذا أمر ينبغي أن يكون بإذن الله تعالى. الرسالة وصلت ونزيد نأكد عليها. أن سيد جمال،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد جمال لا بس عليك.
3: الله يبارك فيك يا شيخ عبد المحسن، الله يبارك فيك، نشكركم على برنامج طيب، ربي يحفظكم. سلام
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
3: يا شيخ محسن والله قاعد القوة يا شيخ، نخفي معاش 700 ما زادوش لا حتى الآن، أتوا دولار زادوا يا شيخ، 10 دولار أتوا ما زاد يدير أكثر هذا بس يعني سبيش معاش عندي محسب ياكل يا سيف، معاش عندي محسب يدبيش الدوار 700 شن يجيب يا شيخ، لا توا ما زادوش يا شيخ.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله نكبة
3: تعبين الناس هلبة والله، لا معاش عاد قدره حتى المدارس وهم حكت الأطفال ما يقدروش يشوا كراتات بس يقبل ميتة، ما عندهمش بس يشوا سلود حزاتهم، المعاين الدواء بس واحدة باقي كان قبل أصبح قدات طولت 500 وضروري ياخذ دكتور، قال كل يوم دخل على الأحباب حبت طبعا سلح
1: شرفية هذه؟
3: يعني 500 كل يوم يعني الدواء يعني قد شو بيجيب 700 يا شيخ.
1: لا لا ما يديروا شيء والله، والله ما يديروا حاجة، والليبيين يعني في ظنك عظيم غالب الليبيين، لكن بإذن الله تعالى تسمع توجيه للمسؤولين لعلها هذه النصيحة تجد أذنا صاغية فتتحسن الأمور بإذن الله تعالى. سيد أبو أحمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ أنا عندي توضيح بس سمعت الإجابة بتاعك في موضوع
1: التنازل.
4: لو باعت البيت.
1: لو شني؟
4: لو باعوا البيت.
1: باع؟
4: فلوسها مثلا واشتروا بيت مثلا أكبر كم والدها معاها.
1: لا لا ما ينفعش. لا يعني شوف شوف الابن لما يوهب لابوه ولا الاب لما يوهب لابنه ولا الزوجة توهب لزوجها ولا الزوج يوهب لزوجته قالوا الى اذا الزوج وهب لزوجته واستبر في سكناه هذه هبة باطلة. علاش؟ لأن ما حزتش الزوجة باعتبارها تتبع الزوج وهو باقي في رزقه. العكس يمشي، لو الزوجة وهبت بيتها لزوجها وقعدت ساكنة تمشي، لأن المرأة تبع الزوجة تبع للزوج، فيعتبر بقاء الزوجة مع الزوج تبعي وليس أصلي، فالهبة صحيحة. نفس الشيء لو زوجتك اللي هي البنت شروع حوش تاني وقالت لي بوها اسكن انت وهي قاعدة ساكنة معاه، في الحقيقة الزوج هو اللي تبع للأب، هو اللي تبع للابنة، ولا الابنة هي اللي تبع للأب؟ الابنة هي اللي تبع للأب. إلا إذا باعوا الحوش واعطوا الفلوس لزوجتك وزوجتك قلت لهم توا نبني لكم حوش هني تقعدوا ساكنين فيه لين ربي ياخذ امانته، إذا هكي تمشي.
4: أيوة.
1: إذا كان بهذه الطريقة تمشي، لأن الآن ما هوش سكنه في الحوش والأب تنازل عن الحصة لأنه قاعدة. أو مثلا في طريقة تانية، مثلا إنه يبني عمارة ثلاثة أدوار ويعطيها حوش تسكن فيه تمشي. الحوش هذاك الدور اللي سكنت فيه ولا الشقة اللي سكنت فيها تقعد لها ما دام مفتاحها عندها ومسكر عليها وكذا، والأب ما يقدرش يخش إلا بإذن، تمشي. فيبيعوا الحوش ويعطيها الفلوس هي اللي تبني وتسكنهم، يا يبيعوا الحوش ويبنوا عمارة ولا فيها شقق ولا أدوار ويعطيها دور معين أو شقة معينة وتسكن فيها، هيك تمشوا. هذو الاثنين يمشوا.
4: لو
1: سلمت بالطريقه هذه سلم الحكم الشرعي فيها،
4: يعني هل هي يعني حتى ولو
1: اخوتها
4: مطالبوش وكذا واحد، هل هو حلال ولا حرام من
1: ناحيه؟ لو ربي خذي امانته واخوتها قالوا له حلال عليك تولي حلال عليها.
4: بعدين
1: ايه، لان حتى هي هبه باطله، لكن اخوتها تنازل عن حقهم في الميراث فيمشي. لكن انا قلت لك ما تعباش عليه الكلام هذا. 95% مش حيصير منه راه. ممكن يصير، لكن نتيجة زي ما قلت لك الحالات اللي نعرفوها هم ما يبوش يسيبوا بعد ما خدوا حصتهم، تبي يسيب هو مش واخد حصته. يعني كثير من الناس الأب يهب له أراضي ويحوزهم وهو حي ويهب للبنويت حوش العيلة ويقعد ساكن فيه، نقولوا هذا هي باطلة. توا مفروض تقول انت مادام اخذت اراضي وكذا خلي الحوش للبنويت حتى تبرعا، تقول لك لا لا لا مادام الشرع قال حصتي ولا ما تابع ليه، فما بالك هادو ابوهم ما اعطاهم شيء، حيكونوا اشد تعلقا بالمال. ايه لكن ممكن هذا كلامي زي ما قلت لك، ممكن 5% يصير مع اخوت زوجتك لكن ما تعباش عليه. راه
4: أليحاً
1: نريد أن
4: نتواصل معك إذا ما طولت على المستمعين
1: اللي هم خلينا نتواصل
4: معك عن قناة حتى في وقت ثاني إن شاء الله بإذن الله،
1: بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك
1: ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. السلام عليكم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل في اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. السيد مصباح، السلام عليكم.
1: السلام عليكم شيخ محسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لبس عليك اليوم، إن شاء الله طهور.
0: الحمد لله، الله يبارك فيك.
1: إن شاء الله ربي في ميزان حسناتكم.
0: آمين.
1: إن شاء الله جميعا
0: توحدوا أجمعين
1: كلهم.
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان يا شيخ محسن.
0: آمين.
1: نسلم عليكم إن شاء الله لبس عليك.
0: الله يبارك فيك يا سيد مصباح. بارك الله فيك. بارك الله فيك، عرفتك يا سيد مصباح، بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك.
0: والدينا والديكم يا رب العالمين. يا رب العالمين. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ المهدي قال والله شندوت هذا إخواني وهذا صوفي وهذا مدخلي وهذا كذا، ومن انتبع منهم؟ انت تبع اللي فيه الخير منهم واترك الشر اللي فيهم وما تدوراش. بعضهم يكثر العبادة ويسب العلماء والناس، أنت أكثر العبادة مثله وما مالك ومال الناس، لا تسبهم لا تدورهم. بعضهم إذا كان صح التعبير يعني يعالج قلبه من أمراض الدنيا والتعلق بها، ولكنه مثلا كثير البدع. مثلا انت اخلص قلبك لله زي ما هو يدير وما تتبعاش في البدع متاعه. هادو حركيين ويساعدون ويفعلون ويقدمون للناس الخير، وهذا امر حسن تبعهم فيه. عندهم امر تاني سيء ما تتبعهمش فيه. هيك إذا كان الإخواني هو الصح اللي خذيت منه الباهي متاعه وسيبت الشين، كان الصوفي هو الصح خذيت الباهي منه وسيبت الشين، كان المدخلي هو الصح اللي خذيت الباهي منه وسيبت الشين، وهكذا هيك يدير. والباقي أنت مالكش بعلاقة إخواني ولا كذا. أما أني نقعد نسب في فلان لأنه إخواني، ولا نسب في فلان لأنه مدخلي ولي ما نعرفاش بكل ولا ما جربتاش، يعني حصلت في شرعنا واحد يتناقش هو واحد جاره للتاني كبير، والشاب هذا شو قال له شكلك انت اخواني، وقعد يعيط له. قال له يا سيدي اعتبرني اخواني. والله قال له ما نعرفه ماني الاخوان ولا. قال له عمري خنبت لك حاجة، عمرك عاكستك بنويتك، عمري ضيقتك في حوشك، عمري كذا. قال له شهادة لله. لا قال له بيه كان الاخوان يديروا في الحاجات هذه، شو مشكلتك معاهم انت إذا كان هم هادو ولا غير أنت الإخوان ولا غير الإخوان؟ أنا ما يعنينيش ولا صوفية ولا في اللي تقول له صوفي خلاص معناه كفرت، قلت له عليه واحد كافر. تقول له مدخلي معناه خلاص واحد كافر. تقول له كذا ما عاش يشبح للخير وللشر اللي فيه، يتبع في الأمور الخيرة ويترك الأمور السيئة، أو على الأقل يشكر على الأمور الخيرة حكامة بيش تبعة وتلومة على الأمور السيئة. لا خلاص عندي ني طبعة إخواني صفتنا على طول، إن شاء الله كان قدامي وشيخ جامع وحافظ القرآن وكذا وكذا، مدام جت والتانيات اللي زيهم الصوفي والمدخلي وبقية الأشياء. لا، ينبغي للإنسان أن يأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال على الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، لما قال للصحابي حاجة صح ويستفيد منها قال صدقك وهو كذوب، فخذ منا الصح وباقي الكذب متاعه ما تبعاش فيه. قص على ذلك كل الأشياء، الخير اللي في أي جماعة مسلمة خذها منهم، والخطأ والزلل ومجانبة الصواب اللي فيهم اتركه، هيك تلقى روحك حصلت من كل واحد الخير متاعه وتركت الخطأ، ما نبوش نقول الشر متاعه، تركت الخطأ متاعه ولا المخالفات متاعه، فتلقى الله عز وجل يوم القيامة انت أمورك طيبة بغض النظر على ذاك شني عنده ولا شني ما عنداش. عندنا السيد يونس.
2: السلام عليكم دكتور عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد يونس، تبس عليك.
2: سلام الله وشفاء العاجل إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
2: طيبة وحابة صدر بارك
0: آمين يا رب. آمين
2: يا رب. ناخذ من كلامك الأخير هو التصنيفات وهالطيح السعادة اللي مبلينا به، يعني حتى على العقل ورغم أن السرعة واضحة في المرضية يقولوا مساوي أخيك لا تمنعك من ذكر محاسنه. ومن قال من أسرع الناس ما يكرهون قالوا فيه ماذا يعلمون. أخيك هذا عرف البلوى اللي مبلينا بها دي مرحلة الكفار اللي هم نعتقدوا كذا ويسعوننا بلد وحاجات ما راح ناخذ منهم شيء مال للأسف والله العقل واليد. أنا أسأل الله أن يهدينا ويصلح حالنا وبارك الله فيك وتبارك، وأتمنى زي نكررها مرة ثانية والله لزة سياسية أتمنى يجنبوها، لأن والله اللي دعتنا وعلمانا الصبح ليل مكفين موقفين من جميع الواحد ويلقى من امتياز والعمل صهيوني بامتياز في كل شيء. فأنا سأبقى نفتخ بأفكارنا ونضع الأشياء في معلش إنسان نسكي للعلماء، ولا كراء والله مش في وجهكم والله ما قصرين، لأن احنا نضطر ونتكلم وانت ما نقصكم لسان والله نقصكم حكمة، لكن والله إلا من غيرة ومن حبنا ليكم وحبنا لبلادنا العزيز.
0: بارك الله فيك. ربي يحفظنا. آمين. آمين يا سيد يونس. بارك الله فيك يا سيد يونس. سيد أحمد.
3: شيخنا الفاضل يوم الطيب نعرف عيد مبارك
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: سؤال ووجهة نظر، يعني
0: باي تفضل.
3: السؤال هذاك اليوم في صلاة العشاء كان أمامي مصلي في الصف اللي قدامي، في الركعة الثالثة لما قمنا للركعة الرابعة هو جلس ما صبش، بعدين يعني غشوش حتى علينا وقعدت الرقب فيه للأسف الشديد يعني. بعدين طلق السلام وصبى وكبر تكبيرة الإحرام ثانية ودخل في الصلاة، بعد كم أن طلق الإمام السلام صبى جاب ثلاث ركعات. فأنا طبعا بعد شفت المشهد هذا أنا اللي أدركته أنه هو كان ناسي المغرب، فصلى المغرب هكي بالشكل هذا، هو صلى المغرب وأدرك ركعة في العشاء. ما أناش عارف هل هذا العمل جائز ولا مشهور الخريطة بكل يعني.
0: باي تمام باي.
3: وجهة النظر الأولى عادة دعبت إذاعتكم الموقرة على إعادة الأسئلة في بين الفقرات في كذا تعاود في بعض الأسئلة. فأنا وجهة نظر يعاودوا في المفروض يكرروا إعادة الأسئلة التي دائما تتكرر عليكم، زي مثلا منحة الألفين البطاقة في أسئلة متكررة من المشاهدين لما نقعد نسمع فيها نسمعها. أنا عادة دائما الراديو الطرمة في السيارة على الإذاعة هذه نسمع، لأني معاش يحضرني سؤال خلاص وتكررت السؤال ومعاش ندعي نتعب روحي ونسأل يعني. هذه الوجهة الأولى. الثانية مشايخنا الأفاضل عادة لما يحكي مثلا بعض الإدوي باللغة العربية مثلا طلاق بائع، أنا اللي خلتني ندير وجهة نظر، كان بجنبي واحد قلت له شنو طلاق البين شو تخصنا بها، قال لي والله ما نعرف. فالعوام ما يعرفش كلمة طلاق بين شو معناها، طلقة رجعية والله في لي ما يعرف معناها. فأنا نرى هيك وجهة نظري القاصر يعني الشيخ الفاضل لما يقول طلاق بين يدويها باللغة العربية شنو معنى طلاق البين، ياخذها بالعامية. أنا هيك وجهة نظري يعني. والله أعلم يعني.
0: تمام بإذن الله.
3: جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم بميزان حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سيد سعيد. سيد سعيد، سيد سعيد قطع الاتصال بسيد سعيد. السيد أبو محمد يسأل، قال حكم قول باي في الهاتف لما يبي يسكر الهاتف يقول له باي، وقلت له معاش تقولها وهذه تشبه بهم، وقال لني نبي نقولها. أن اتصال سيد محمد.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بارك الله فيك، عندي استفسار معلش.
0: تفضل.
4: أنا عندي لعبة كورة شيخ منظمها مع أصحابي يعني.
0: باه.
4: مثلا هي موعدها من 9 على 10.
0: دوري تقصد هيك؟
4: لا لا، لعبة عادية يعني، مثلا لعبة أسبوعية مثلا.
0: تلعب أنت وأصحابك في كورة يعني؟
4: أيوه.
0: باه.
4: فاحنا نلعبوا من 9 على 10 مثلا.
0: باه.
4: ففي وحدين يتأخر يعني، مثلا يجوك 29 دقيقة.
0: باه.
4: فهذا يعطل في اللعبة يعني، يعطل فينا.
0: باه.
4: فاحنا درنا غرامة مثلا 10 دينار. هل هذا يجوز ولا حرام السيدة؟
0: وأنتم تلعبوا في مكان بالفلوس.
4: ايه بالفلوس يا شيخ.
0: ايه هذا ليش ما تبوش؟ لأن الساعة محسوبة عليكم. ايه.
4: هي الساعة محسوبة علينا في نفس الوقت لما نقول احنا نراجع فيه، مش مثلا يريح الوقت علينا ما نقبوش.
0: ايه ما تلعبوش الا نص ساعة مثلا او كذا.
4: ايوه يا شيخ بارك الله فيك.
0: لا تسمع
4: لي جاي. احنا درنا غرامة مثلا 10 دينار، قلنا بنستفسر عليها يعني هل يجوز الشهيدة او لا ما يجوزش.
0: بتسمع الاجابة باذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي. فقال السيد أبو محمد، قال لي يقول باي في الهاتف بعد ما يكمل، ولا حتى لما بيمشي يقول باي. قلت له معاش تقول هذه تشبه بالكافرين؟ قال لا لي بنقولها. هو التلفظ بلفظ غير عربي ليس تشبها بذلك الشعب أو القوم، فيش باس ان تقول الكلام، تقول اوكي ويلكم كذا، ما فيش باس من ناحيه انه مش حرام ولا يعتبر تشبه بالكفار، لكن في باس هذا يدل على انسلاخ الهويه الحضاريه بتاعك. فيه باس ان بدل تقول السلام عليكم تحيه الاسلام تقول ويلكم، ويلكم ولا شن هي. في باس لما بدل تقول السلام عليكم في نهاية الكلام ولا في انتهاء المقابلة، لأن حتى المودع يندب له التسليم كما يندب على الداخل. أنني لما خش لجماعة مقعمزين يندب لي أن أقول السلام عليكم، ويندب لي أن أقول السلام عليكم وأنا خارج منهم. فني بدل نطلع نقول تحية الإسلام السلام عليكم، ولا السلام عليكم ورحمة الله، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وناخذ 10 حسنات ولا 20 ولا 30 يعني حسب. السلام عليكم 10 ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. بدل ندير الكلام هذا نقول باي، هذا يعني خسارة كبيرة. ما نبوش نقول حرام، لتو الآن ما قلناش حرام، لكن في خسارة كبيرة، لأن إطلاق السلام من الداخل أو من المودع ليس واجبا. نقول لك حرام إذا جاء واحد قالك السلام عليكم قلت له ويلكم، ولا شن حالك، ولا شن جوك، ولا شن مداير، بدل ترد، لأن رد السلام واجب. الآن أنت استبدلت لفظة واجبة بلغة قوم آخر في انسلاخ هوية وأمر محرم، لكن أنا مش واجب علي وأني داخل نقول السلام عليكم قلت له ويلكم ولا اللي هو، ولا شن الجو، ولا كيف الحال، ولا شن مداير. نقدروش في هذه الحالة نقول حرام، لكن في ذهاب شيرة وفي خسارة للأجر، هذا أولا. ثم كلمة باي، هذه كلمة باي هي اختصار لدمت في رعاية البابا. لو كان الناس كلها يعرفوها بهذا المعنى هنا يحرم أن تقال. بعدين مش يحرم بس، هذه مرات تخش حتى في مشكلة تانية. إذا كان الناس كلهم يعرفوها أو اللي يقول فيها يعرفها، أما كان الناس ما يعرفوهاش يحسبوها زي ويلكم ولا السلام عليكم وخلاص غربي لهجة بلغة الإنجليز ولا غيرهم زي بونجور ولا اللي هو بالإيطالي ولا اللي هو نعرفش بونجور بالإيطالي ولا فرنساوي، هي فرنساوي نظني فرنساوي. المهم فإذا كان كلمة وخلاص وما نعرفش معناها السيء ونقول فيها ونستبدل في لغة العربية ونستبدل في تحية الإسلامية، هذا خسارة كبيرة وانسلاخ حضاري. وكان تعرف أن هذه معناها دمت في رعاية البابا ولا الناس كلهم يعرفوا الكلام هذا، أراه هذه تبدأ حرام بكل، وتبدأ مش حرام، تبدأ خاشة في مسألة أخرى مش غير حرام عادي وبس. كثير من الناس ما يعرفوش أن باي معناها دمت في سلامة البابا. إحنا الليبيين يقولوا في أمان الله، فمن الله فمن الله، هكى يختصروا فيها في أمان الله، يقول له فمن الله، هي رافة فمن الله، هذه نقدر نقوله نحت لي في أمان الله ولا اختصار ولا زي إيش، هي إيش هذا، هي اختصار لي أو ربما نحت لكلمة أي شيء هذا، فيقول له إيش نحي ليه من هني وليه من هني وتبدأ إيش. فحتى فمن لا في أمان الله قاعدة أحسن مليون مرة من كلمة باي هذه، حتى وإن كان ما تعنيش دمت في سلامة البابا، والله أعلم هي حق تعني دمت في سلامة البابا ولا لا، لك أنا لقيت هكي واحد جايبها واني ما نعرفش اللغة الإنجليزية، ومعظم الناس اللي نقول له معناها هكي يقول لي والله ما نعرف، هذه أول مرة نسمع بها. فمبدئيا اللي ما يعرفهاش والناس مشتهرة مش مشتهرة عندهم ما نقدرش نقولوا له حرام وهذا تقليد، ولكن نقولوا له هذا انسلاخ حضاري، ونقولوا له هذا تضيع للحسنات بدون أي فائدة. خلينا إذا كان يظن هذه أفضل من سلام الإسلام، هذه كان بعدين نخش حتى في الحرام وفي حاجات تانية، لكن هو غير هيك وخلاص، لأن دائما المتغلب الشخص المغلوب، الشخص المغلوب زي ما قال ابن خلدون في المقدمة، قال يبدأ مولع بشخص المتغلب فيقلده في كل شيء، مما يقلده في اللغة، قلده في لبسه، يقلده في لغته، يقلده في كلامه، يقلده في تسريحة شعره، يقلده في كل شيء. وهذا اللي صيرنا العرب، احنا كان طلع رونالدو ولا ميسي ولا اللي هو واحد ولا اي نقط من هذوما، ودار التسريحة تلقى الشباب كلهم قريب قرآن لازم ما يديرها، البس شبشب معين تاني يوم تلقاهم يتعاركوا يبوا يشروا زيه، وهذا واقع مش كلام راهو هيك وخلاص، لان انت شعر بي انه افضل منك وانه هو متغلب، فانت تشعر بروحك لما بتخلده تبي تولي حاجة كبيرة، وهذا ينبغي ان لا يكون للمسلم. هذاك بعدين نخشه في التشبه، اما مجرد انك تقول كلمة بلغة تانية ولا كذا هذا لا يعتبر تشبها، بدليل ان كثير من المحاضرات تلقى بالانجليزي مش بالعربي للأسف. فنقولوا لا والله انت متشبه، لا الكلام بعيد عليه بعضه، لكن هذه الكلمة بالذات فيها تغيير لتحية الإسلام، وربما يكون فيها المعنى الصحيح ان دمت في رعاية البابا، وبالتالي تكون حراما من هذه الناحية. لو كان مش هذا المعنى واللي يقول فيها ما يعرفش واللي يسمع فيها ما يعرفش زي حالاتي، بعد ذلك ما نقدرش نقوله حرام. لو يعلموها أم الزوز ولا هو يعلمها أن دمت في رعاية البابا وقالها، هذيك أشكالية كبيرة بعد ذلك وتكون حرام. السيد سالم يسأل على موضوع $2000 في الإفتاء. دار الإفتاء لا زالت على قولها بتحريم معاملة $2000، وفيها ربا نسيئة لأن في وعد ملزم من الطرفين، وفيها ضمان بجعل، وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وقد فصلت هذه القواعد التي تجعل أي معاملة محرمة في حلقة سابقة يقدر يرجع لها الإنسان، فباقي على ما هي عليه. الذي حصل أن الشيخ حمزة أبو فارس قال اطلعت على المعاملة بتوسع ورأى أنها جائزة وليست محرمة. هذه هي القضية، أكثر منها فيش حتى حاجة، لا انشق لا استقال لا دار لا قال لهم قبل، لما هذا كله راهو كلام زايد وناس هكي هم من قبل يدوروا. قال صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. يعني هو من قبل يدور أي حاجة فلقيه هذه دار الإفتاء من قسمة مش عارف شنو يلوح الاستقالة والكلام هذا كله، والله ما هناك هكي في الواقع راه ما هناكش. بل بالعكس يعني يحرم على الشيخ حمزة أبو فارس ولا غير حمزة أبو فارس إذا تبين له أنها حلال مش حرام أنه يقعد ساكت، راه يحرم عليه. يعني لو دار الإفتاء دار اجتماع تاني واقتنعوا بالكلام اللي قال الشيخ حمزة أبو فارس وقالوا ايه حق والله الحلال مش حرام، يحرم عليهم أنه يقعد يقولوا حرام، حرام عليهم وحرام عليهم يقولوا لا احنا تو قلنا حرام عاش نقدر نقولوا حلال. لا لا لا ما ينفعش الكلام هذا، يحرم عليهم ويجب عليهم يطلعوا يقولوا حلال إذا كان بدا لهم غير ذلك. لكن حتى الآن قاعد الآن التنزيل الحديث يدا بيد أو هاء وهاء قاعد منزلين على المسألة، فقاعد عندهم حرام. كون الشيخ حمزة ولا اثنين ولا حتى ثلاثة من ثمانية ولا عشرة هم مجلس البحوث والإفتاء قالوا لا الحلال واقتنعنا بكلام الشيخ حمزة والأكثرية قالوا حرام، أنا ستصدر الفتوى بالتحريم. راهو مش لازم أن العشرة يقولوا نفس الكلام، راهو دائما في مسائل فيها خلاف، مرات الخلاف يبدأ بين ستة وأربعة يأخذوا كلام الستة، وهكذا في الانتخابات في أي شيء. نفرض مثلا حالة مرضية مستعصية جو درسوها عشر أطباء، ستة قالوا يبوا عملية وأربعة قالوا ما تبيش عملية، حيأخذوا بكلام الستة قطعا. إذا كانوا كلهم مستويين في العلم حياخذوا بكلام الستة، والأربعة المفروض أنه يسكتوا. حتى الفتوى بهذه الطريقة راهو، لأن ما عندناش كيف نديروا اثنين، ما عندناش كيف نقولوا حلال وحرام، حلال على قول خمسة ستة وحرام على قول ثلاثة ولا أربعة. ما عندناش كيف نديروا العملية وما نديروهاش، باش ناخذوا برأي الست ينديروها يا ما نديروهاش، فناخذ برأي الأكثرية هذا في كل مكان وفي كل مجال. وبالتالي خروج الشيخ حمزة بهذه الفتوى إذا تبين له أنها حلال هذا واجب عليه، وبخاصة إنه هو رئيس الهيئة الشرعية متاع مصرف ليبيا المركزي، بالتالي هذا واجب عليه. ولو داروا اجتماع تاني وبيدرسوها حيصوت وما قنعوش أو ما قنعهمش حيصوت على أنها حلال عادي جدا، مش حيقولوا لا لا احنا قلنا حرام لازم تقول حرام، لا لا ولا قالوها لحد، هم بالإجماع بالإجماع قالوا هذه حرام في الأول بما فيهم الشيخ حمزة أبو فارس، ثم بدأ له معلومات أخرى وهذا جائز. وشوف الإمام الشافعي عنده مذهب كامل قديم ومذهب كامل جديد، لأن الإنسان كل ما يقرأ وتزيد مدارك أو ربما حتى لتغير الآلية مش حتى لأنه قرأ وزاد يجب عليه أن يغير. دار الإفتاء في الأول بكل قالوا على المعاملات متاع الدولار حرام، ولما تغيرت الآلية وراسلوا المركزي واستجاب قالوا حلال عادي، وحتى هذه لو استجاب المركزي وغير حيقولوا حلال عادي مش مشكلة بكل. أو معاملة قبل قالوا عليها حلال مثلا زي المرابحة قالوا عليها حلال والمصارف بدت تتلخبط عادي جدا يقولوا حلال لاختلاف الآلية، فهذا أمر جائز. تبقى المسألة نقدر نقلده الشيخ حمزة ولا ما نقدرش نقلده، هذه كمسألة راجع عليك، لأني نقول لك يجب عليك تقلده ولا نقول لك حرام عليك تقلده، ولا نقول لك يجب تتبع دار الإفتاء والحرام تتبع دار الافتاء. انت شني واثق فيهم او واثق في الشيخ حمزة وعلمه وتقواه وورعه وخشيته لله عز وجل؟ ايه واثق فيه وديما نسل فيه. خلاص ما نقول خليه يعني واسطة بينك وبين الله عز وجل في استنباط الأحكام الشرعية، لأنني بروحي ما نقدرش نستنبط. وهذا الشخص واثق فيه أنه متقي ويخشى الله عز وجل وصاحب علم وصاحب ورع في الدين، والشيخ حمزة كذلك لا نزكيه على الله في ظاهره كذلك. تقولوا تخاف هذا الجماعة اللي عكش يقولك ها في ظاهره كذلك، ما كأنه يطعن فيه. لا والله ما هو طعن، وهذه حتى لو قلت على أي شخص حنقولوه. يعني تو الإمام مالك إحني ظاهر حاله الخشية، نقدر أني نجزم بأنه هو يخشى الله عز وجل. هذه الخشية أمر قلبي لا أستطيع عليه. يعني حتى الصحابة نفسهم لما قالوا هنيئا له الشهادة ما يعلموش اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكموا بالظاهر. فإحنا نحكموا بالظاهر أن الرجل هذا متوفر فيه أهلية الفتوى كلها من التقوى والعلم والخشية والورع والدنيا كلها. فأني ناخذ به من زمان ونبي نتبعه، نقولك تبعه عادي جدا. لأني والله عندي فتوى دار الإفتاء والمجمع 9 مقابل 1 ولا 8 مقابل 1 ولا ما نعرفش قداش، بناخذ براي 9. نقول لك حسنا، هذيك مسألة أراجع عليك أنت. المهم أنت تبعت لأن متوفرة في صفات التقليد، مش لأنك أنت تبيها وتدور في أي واحد يقول لك حلال وتمشي وتجري بجرته وخلاص. هذا الفرق بين من يفعل ذلك اتباعا للهوى ومن يفعله تقليدا لعالم معتبر في الفتوى. قال التأمين العام متاع الضمان، هل هو تأمين تكافلي جائز ولا تأمين تجاري ممنوع؟ نفس المشكلة اللي صيرتنا مع مصرف ليبيا المركزي صيرتنا مع الضمان. نقولوا لهم جيبوا لنا عقد نشوفوه احنا نطلعوا عليه، اللي انت بتوقع مع الضمان نطلعوا عليه، بس سهل جدا نحكم عليه بأن تكافلي ولا تجاري. يقولك لا لا لا، هو هذا قالوا لك كان تبي ما فيش حتى عقد، يعني حتى اللي مقدم عليها مش من حقه يعلم. شنو الحالة اللي احنا وصلنا لها؟ يعني تخيل تبي تبيع لواحد سيارة، تبي تبيع لواحد سيارة تقول له خلاص اشتري السيارة، تقول لك وين هالسيارة خلنا نشوفها جديدة ولا قديمة ولا نوعها ولا لا لا لا لا اشتري مني هيك ولا لا. اي عاقل يقول له ما نشتري منك روح، واي عاقل بيقول له انت غلط كيف ما توريش السيارة وتبيه يشري. نفس القصة صايرة هني في متاع التأمين. ما فيش واحد لما قلنا له تجاري ولا تكافلي واطلعت على العقد، ما فيش واحد قال لنا اطلعت على العقد ولا واحد جاب العقد ورقة شورى يجيبوه لهم مدام بيعالجوني هيا وقعوا فمن له. وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة من الدولة أو من الضمان اللي ما يبيه. هذه مفروض أنت نشرها على موقعك الرسمي أصلا، زي ما انشرت الصيدليات وزي ما انشرت العيادات، مفروض انشرت حتى العقد والعقد قبل هذوك. لأنني نبي نطق في الصيدليات والعيادات بعد ما نوقع العقد مش قبل. فبين لي انت، نزل على صفحتك في النت ويكون معتمد من الضمان. لا لا ما ناكش دوة، قاعدين لا توا نعاودوا في نفس الدوة، وقاعدين الناس يعاودونا في نفس الدوة. باي برا جيب العقد، لا والله ما يعطوني. كيف بيكي على اساس بتوقع ولا بالكلمة يقولوا لك انت توا معانا مشي امورك؟ ما عاش فهمنا والله الدولة هذه، ما عاش فهمناها بصراحة. هذه أقل درجات الشفافية، أنك أنت تخليه يعرف علاش إني بيوقع. لكن إحنا متعودين، يعني حتى مثلا لما بتنزل الفيس ولا تويتر ولا والله الوورد ولا البي دي إف ولا أي حاجة يقولك اتفاقية، هل أنت موافق؟ طول إحنا اللي بيين نمشي طول نطق وموافق، مع أنه فوق ممكن تلقاه كتب لك يجوز لي بعد تحميل هذا بعد تنزيل هذا البرنامج على جهازك أو على حاسوبك يجوز لي أن أطلع على صورك وأسرارك. مراتك كاتبها، وانت لما قلت له موافق معنا انت ملزم بيها، ما عادش تعيط بعدين كان طلع كان تجسس عليك. وهذه صارت فعليا في مصرف الجمهورية. مصرف الجمهورية لما زاد النسب العمولات بنسبة 2500% زي الصك المصدق، كانت العمولة جنيه ولت 25، يعني 25 ضعف 2500%، ومجموعة كبيرة من العمولات زادت. فبعض المحامين اقترح على الناس أن يرفعوا قضية على مصرف الجمهورية وحيربحوها 100% حيربحوها، كيف يزيد هيك؟ المهم قالهم جابوا لي الصورة من العقود اللي موقعين عليها أو صورة من العقد حتى مبدئي مش شرط موقع عليه. المهم لما جابوا لي الصورة وقري طبق لهم هذه الملزمة بتاع الواحد، وقالهم والله القضية خاسرة 100%. قال لقيه بند أنه يحق للطرف الثاني اللي هو ولا الأول ولا اللي هو المصرف أن يزيد العمولات دون إخطار الطرف الثاني، وعلى الطرف الثاني إذا تضرر إبلاغ المصرف بقفل حسابي في مدة 15 يوم. وكلهم موقعين عليها وما فيش حتى واحد منذكر لها، لأن هو ما قراش أصلا، جابوا له الملزمة خمس صفحات وين نوقع، طاق وقع وفمله. فحتى هني هذا اللي صاير، الناس يوقعوا ويخدموا، تقول له باي انت تامين تجاري ولا تكافل، يقولك ولا ما نعرفه وما سألت، جابوا لي ورقة وقعت فملة، ما نعرفش أصلا حتى وقعوا ولا ما وقعوش. وبالتالي ما نقدرش نقولك هذا جايز ولا نقدر نقولك هذا حرام، لين نعرف تأمين تكافلي ولا تأمين تجاري، كان تكافلي نقولك جايز وكان تجاري نقولك حرام. سيد أبو عبد الرحمن قال معاملة مالية، مشينا لمصراتة مع شخص يبي طروف سيارة، ولما وصلنا غادي ما عنداش المبلغ، فقال قلت له بدل تولي لطرابلس ولا ما نعرفش وين يسكن وتولي المصراتة مرة تانية ونخلص عليك بالبطاقة وبعدين رد لي. قال له باهي، بعدين رد له نقدا هل يجوز أو لا يجوز؟ ظهر الجواز، لأن للعرف ولا الشرط هني يدل على أن بيرد لنقدا، بالعكس العرف هنا أن بيرد لحوالة، لأنه ولت سهلة جدا بالهاتف دقيقتين يحول له. فهو لا شرط عليه، قال رد لك نقدا، ولا ني شرط عليه ولا الثاني شرط عليه أنه يرد لك نقدا، ولا كان العرف يقتضي ذلك. أحيانا العرف يقتضي ذلك، زي بطاقات الدولار لما كانت حلال يحول له 13 ألف ويقول له رد لي 13 ألف بس وبعدين عاش نبي. هم اثنين عارفين انه حيرد له نقدا، لان ذاك ما عنداش 13 ألف في حسابه ومش حيبيعها بالحساب، هو 90% منهم يبيعوا بالنقد، فعارف انه في النهايه يبي يرد له بالنقد. والمعروف عرفا كان مشروط شرطا، كان قال له نعطيك 13 ألف سلف حواله وتردهم كاش، وهذا سلف جر نفعا لا جدال فيه. فإذا كان لم يكن هناك شرط بيرد النقد، ولا العادة ولا العرف يقتضي إنه بيرد نقد، لا يقدر يرد له بالحوالة وعادي، واختار هو أن يرد نقدا، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أمتى يكون ممنوع؟ إذا كان يدل عليه الشرط.

فأنت عني رد لك بدون شرط ولا عرف عادي، ما فيش باس بإذن الله تعالى. لو أنتم الاثنين عارفين أنه بيرد نقد أو صار كلام هيك ولوحها قال له تو نعطيك لما نروح الحوش نعطيك نقدا، هذا بعدين شرط، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقبل منه النقد بل يرده لك حوالة. سيد أبو خالد هذا ما فهمتاش، ياريت يتصل بينا مرة تانية. الأخت هذه كملناها، سيد محمد قال إرشاد وتوجيه على الوضع الذي تمر به البلاد. بلادنا للأسف وناسها هم الذين يفسدونها، خيرات ربي فيها كثيرة ولكن الناس هم الذين يفسدونها. أبدأ بالخلية التخريبية اللي بغض النظر على من كانت تبعيتها، كانت للدبيبة، كانت لحفتر، كانت لياني، كانت لدار الإفتاء، خلية تتبع أي ليبي يبي يفسد البلاد باش هو يحصل نقطة. وفيها ليبيين من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، أنا ما يهمنيش لمن تبعيتها، لكن يهمني الآن إن في ليبيين يفسدوا مقدرات الشعب الليبي باش هو يحصل بنت زي ما يقولوا، حصل نقطة، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. يبوا ضربوا خزانات النفط، في اللي من يفسد في الكهرباء باش يقعد هو الرئيس ولا باش ما يجيش غيره ولا الله أعلم السبب، ولا انتقاما من مدينة ولا ما المهم فيه. فتخيل واحد ليبي بيهرب الضيع لألفين ولا 3000 ولا 4000 باش يقولوا الرئيس الجديد ما ينفعش ولا الأول باهي ولا اشبح شني، وهذا رأينا بعيوننا مش جولد قال. وقص على ذلك في كل الأشياء، كلهم ينظروا لمصلحتهم ولو حرق البلد. هذه إشكالية كيف تبي يصير منها البلاد هذه، والشعب في سبات عميق. الشعب اللي الآن معتصمين على خاطر المعاشات ما يعرفش أن الاعتصام على اللي يفسد أصل المعاشات خير لهو، لأن بعدين معاش تحصل معاش لهالبلا شوية، لأن البلاد بالوضع اللي نشوفه فيه لولا أن يتدارك أن الله برحمته ماشي لوضع سيء صراحة. سرق بمليارات المليارات وجهارا نهارا عيانا وخانبوا في ذا شمعة، زي ما قال عقيلة صالح أعطوا لي بالقاسم حفتر صندوق الإعمار ولا يجوز أن يتبع على ديوان المحاسبة ولا الرقابة ولا مش عارف من هو، باش بيدير هو حتى استغفر الله كان ملائكة ممكن يخنب، حطوا له في ذا 60-70 مليار ويقولوا له دير اللي تبي تديره، رغم والله ما في واحد مقيل لك تلت التلاتة كام، يعني هذا كان مخنبش يبدأ في مصاف الملائكة والأنبياء قريب. كيف هذا كلام يقوله، كلام يقوله شخص مختارين ليبيين باش يحطوه رئيس المجلس التشريعي، تي والله إلا كارثة هذه، وكارثة أكثر من اللي اختاروه قاعدين يهزوا في دماغاتهم، واني وانت منهم يعني باش ما نستثناش، اني وانت منهم. تي معقولة جي رئيس المجلس التشريعي يقول أعطوا ملايين مش ملايين مليارات وما تتبعوش، هذا انت اللي عابين عليك مال الخنابة التانيين كيف بيديروا زعمك اللي مش حاطينه أصلا ماشي يشرعوا للبلاد. فبصراحة والله شيء غريب جدا. هذا رو تركة من تركات القذافي، شئنا أم أبينا، هذا الفساد تركة من تركات القذافي اللي خلى الليبيين ما يحبوش بلادهم، لأن بدو يشوفوا في البلاد القذافي الظالم، ما يشوفش في البلاد ليبيا. كلنا زمان نسبوا في البلاد ونقصدوا القذافي، لأن فعليا ما فيش بلاد، فيش مؤسسات، فيه القذافي يحكم ويطلق زي ما يبي، اللي بيقتله يقتله، واللي يبي يعطيه فلوس يعطيه فلوس، واللي بيزيد لمعاش يزيد لمعاش، واللي بيخنب منا حوشة يخنب منا حوشة، وساكتين الليبيين. هذه الآن نحن نعاني فيها. الثورة قد

0: قدمت مجالا للفساد لهؤلاء قدمته بالزايد، ما دارتش اللي عليها الثورة في قمع الفاسدين اللي أصلا قامت الثورة عليهم، وجزء كبير منهم قاعدين هم جماعة القذافي أصلا. أنا أتكلم على واقع، ما يهمنيش الآن لا القذافي ولا الدبيبة ولا حفتر ولا غيره، لكن هذا الواقع. قول لي أنت تكذب، قول لي لا ما طلعش رئيس المجلس التشريعي في ليبيا وقال أعطوا لفلان. أنا ما يهمنيش من هو رئيس المجلس التشريعي ومن هو، يعني لو طلع تكالة وقال أعطوا لدار الإفتاء 60 مليار وما تراقبوهاش، وين ما تبي تحطهم تحطهم، ولا لا ما نطلع ننتقد أنا، لأن هذا رزق الشعب مش رزق دار الإفتاء. بيعطي لدار الإفتاء لكن ندير عليها رقابة وين صرفت وكش دارت وش ما دارتش. لكن تقول أعطوا مليارات لشخص وما تراقبوش وتبيه ما يخنبش، هو حتى المثل يقول المال الصايب يعلم السرقة، هذا مش يعلم، هذا يوجب السرقة بعدين. فأني ما نتكلمش على أشخاص، نتكلم عليه حالات. هذا قلت لك الخلية التخريبية ما يهمنيش لي من تتبع، إن شاء الله تتبع لدار الإفتاء، ولا لما نطلع نقول دار الإفتاء تفسد رزق الليبيين. لو هادو اعترفوا قالوا إحنا نتبعوا دار الإفتاء وأتبتوا عليهم، ثم من غضواني نستقيل ونقول هذه تفسد رزق الليبيين. ترى أنت كون راجل، وإذا كانت طلعت تبعتها للدبيبة نحيدك من الدبيبة، لو طلعت تبعيتها للبرلمان نحيدك من البرلمان، لو طلعت تبعيتها للمجلس الأعلى نحيدك منه، لو طلعت تبعيتها لحفتر نحيدك منه. لا أنت ما تقدرش تدير هيك للأسف، لأن فيك معنى العبودية. فلان هذا اللي ديره 100% يعني معاه، إن شاء الله تشفي البلاد النار. هذه مشكلة تانية كبيرة، جزء كبير للأسف من الليبيين يقع فيها. والكلام يعني والله مرات واحد يتحاشى الكلام على هذا الأمر، خلاص نفسيتنا تعبت. أنا نحكي على نفسي، نفسيتي تعبت من من من الناس. وبعدين يقول لك الرويبض التافه يتكلم في أمر العامة وكذا. الحمد لله في الصف الأول من المشايخ عندهم الدين والحياة، وهم قالوا نحن أنتم مش مضطرين تتكلموا في الشأن العام، تقدروا تخلوه غادرة وتحيل علينا، لكن في حياة حاجات تركب الضغط كما تتكلمش فيها. وعلاش أني حرام علي نتكلم وين ما نجو في مربيع نبدو نسبه ونتكلمه فلان دار وفلان خنب؟ ما هو نفس القصة، حتى أني زيني زيك، حتى أني ليبي عايش في ليبيا، يوم ولدي ولا بنتي كح بنمشي نعالج في تونس، وولدي ندور كيف نقرا له وندفع له، وكان عندي كيف نسفره برا نسفره برا، وليبي زيني زيكم. فأنت تتكلم عادي، ولما يجي يتكلم الشيخ يبدأ هو اللي يخلط في الدين بالسياسة. هذا على فرض أن خلط الدين بالسياسة حرام، هو واجب خلط الدين بالسياسة. الدين هو أصلا لسياسة الناس للانقياد للباري عز وجل وتحقيق خير الدنيا والآخرة، ولا تحساب الدين باش تخش للجنة وعادي تخنب وتقتله. ما كان عادي بتخنب وبتقتله كذا، ما تكونش في سياسة، ما تكونش في بلاد قائمة. حتى أعطى البلدان العلمانية لابد يديروا قانون في الدنيا، لابد يدير قانون في الدنيا. ما يهمهاش فيك هذاك تخش للجنة ولا لا، لكن يهمها تمشي على الصراط المستقيم. الدول الدينية المحضة ما يهمهاش أنت تمشي على الصراط المستقيم، هم على حسب وجهة نظره هو تفوز في الآخرة. لا، احني دول إسلامية معتدلة، نبوك تخش للجنة وانت عايش باهي، تاكل باهي، تشرب باهي، تتعلم باهي، ترفه على نفسك، تعالج باهي، هذا كله من الدين راهو. ولا الدين شد الجامع وخلاص واطلع برا يخنبوك ولا يقتلوك، ولا انت تخنب ولا تقتل، ماليش علاقة الدين. مش هذه سياسة ولا مش سياسة؟ مش سياسة انك تقوي القضاء وتفصل القضاء عن التشريع وتفصل الأجهزة التنفيذية الثلاثة على بعضها، مش كل جهاز يقوم بما عليه 100%. مش هذه سياسة ولا مش سياسة؟ وهذه داخل فيها الدين، لابد داخل فيها الدين. انت بعيط ولا قول زي ما تبي بعدين. أما مسألة أنني المجلس التشريعي عادي يخرب رزق الليبيين نسكت ما نقولش حرام لأن هذه سياسة، ولا المجلس التشريعي يخدم لصالح الليبيين وما نقولش هذا واجب عليهم لأن هذه سياسة، هذا كلام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم باعتباره نبيا وباعتباره قائدا للدولة الاثنين، ما قالهمش لا أني نتكلم في الدين وحطوا واحد تاني يحكمكم في السياسة، ولا قالها أبو بكر ولا قالها عمر ولا قالها غيره. ما في حد قال أني راني نحكم فيكم في الدنيا وانتم برا دوروا الدين غادي، ولا أني تخصص الدين وبرا خذوا واحد سياسي يحكم فيكم من غادي. وكلمة أربكان مهمة، هو سياسي ومات هو توا باش واحد يشكره في الكلمة هذه، مات هو، لا يتهم واحد أنه هو يحابي فيه ولا غيره. يعني قال لهم أنتم تبوني نشد الجامع ونخلي لولد السياسة وأنتم تعلموا ولدي زي ما تبوا، يجي يطيح الجامع علي واني فسته بعد ما تعبونا دماغه. قال الذين لا يريدون مسلمين يدخلون السياسة سيحكمهم سياسيون لا يريدون الإسلام. لابد أنت إسلامي تخش في السياسة باش تحكم بعدين بما يوافق شرع الله عز وجل، مش تقول أني نطلع من السياسة وتخلي هذوك، لأن بعدين مش حيخلوك حتى الجامعة، راه مش حيخلوك، حيديروا لك مرقص وكذا. ممكن غير توا قاعد شوية تحشم لأن الدين باقي غصبا على اللي يبي واللي ما يبيش إلى أن تقوم الساعة، وفي ناس باقي على الحق من أمته ولا يضرهم من خذلهم صلى الله عليه وسلم، باقي من أمته صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. هذا وإلا كان يقدر ولا من قدوة يقول لك هي ديرة نصرانية ولا دير أي حاجة، لأن كل هؤلاء الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة، لما تقول مواني بوش قال هذه حملات صليبية، ولما نتنياهو يقول لا هو تخصص أن الإسلام والسياسة بس، لكن عادي النصرانية تخش السياسة عادي، اليهودية تخش السياسة عادي، الكنفوشيوسية تخش السياسة عادي، إلا الإسلام بس. فتلقى اللي جيات على الإسلام، أما التانين يقولوا ولا عادي هذوك خلي خشش الدين في السياسة، ويبي يحملنا حني قطعا على أن نتبعوا العلمانية اللي في أوروبا لأن هم تطوروا. فحني لازم حتى حني نصيبوا الدين متاعنا باش نتطوروا. يعني شوف مثل طالبان أفضل مثل الآن، ناس تنحت في الصخر من لا شيء، وشوف الآن في 3 سنوات بعد ما استقر لها الحكم كيف صايرة. يعني لو الأمريكان يعطوهم 9 مليار اللي 9 مليار اللي هم عندنا احنا، 9 مليار دولار لو يعطونا في ليبيا بعد غضوة يدقوا تقعد ليبيا هي ليبيا، الحفر هم الحفر، والضي هو الضي، والصحة هي الصحة، والتعليم هو التعليم. هادو 9 مليار لو يعطون لطالبان تشوف شنو يصير بعد سنة بس ثانية. هو الآن 3 سنين ومن لا شيء وما فيش حتى دولة معترف بها، لكن الناس نضاف غصبا على أنف اللي يبي واللي ما يبيش. شوف عملتهم لثالث سنة تقريبا أو ثالث ربع على التوالي في السنة أحسن عملة، بدو يديروا في مصانع اللي لينا احني قداش النادو بالعلمانية ما درناهمش. يعني لما يقولك حفروا قناة 500 كيلو كذا ومش عارف شني، لما بتسمع الرقم تتوقعهم بيقولوا 9 مليار ولا 10 مليار يقول لك ب 50 مليون دولار، اللي هم احنا هنا المسؤولين حتى ما ينقوش بيهم سنونهم ال 50 مليون دولار هذا، غادي يديروا بيهم في مش في شوارع، يديروا بيهم في مدن، لان ناس نظيفه وتبي تحمل الناس على الدين كما تريد ان تحقق لهم الحياه الكريمه. الان في 3 سنوات بس من حكم طالبان اللي ما عندهاش حتى حاجه، قالوا الكهرباء متوفره 24 ساعه على 24 ساعه لافغانستان كلها. حني من وقت القذافي لتوا بترول يضخ مليارات وملايين، وتشوفوا في الحاله مش لازم نوصف لكم، لان هادو ناس فاسدين وهذوك ناس نضاف، هذوك ناس سياسيين يريدون ان يطبقوا الدين. يخطئون يخطئون، ما قلت لك شو ملائكه ولا لا لا لا لا، يغلطوا ويقدروا غلط ويديروا غلط وارد جدا، لكن لما بتقارنهم باللي عندنا والله مش عارف شو تبدير الحقيقه. فشوف انت يلي ما ما ما, ما تسمعش ونقولوا ليبيا زي قندهار، خش اكتب افغانستان بالعربي بس وشوف صوت وصوره بس، تو بعدين تنقهر زي ما ني مقهور واللي مطلعين مقهورين. والكاذبين اللي يقول لك لا لما تحكم بالاسلام راهو بتقعد متخلف ونمشوا على الحمير وكذا، لا هم بدو يصنعوا في في في سيارات 100% وحافلات 100% راه غادي عندهم. احنا هذو كان قعد حالنا هكي ولا حتى بعد 10,000 عام ما انا صانعينهم، كان قعد حالنا هكي بالوضع الفساد اللي احنا فيه والتعليم اللي احنا فيه. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السيد احمد باختصار معلش، اللي صلى المغرب مع العشاء وبعدين صلى العشاء صلاة عندنا باطلة، هناك من يقول بها هناك من يقول بها، لكن ما تتبعاش انت خليه. عندنا احنا لا تصلى الا النافلة خلف الفريضة، وهذا الذي ورد به الدليل، غير ذلك كل دليل ورد بعكس ذلك فهو متكلم فيه. عندنا احنا يصلي فرض انت تصلي فرض، صلي ظهر تصلي ظهر، حتى ظهر خلف عصر ولا عشاء خلف مغرب ولا مغرب خلف عشاء ولا فرض خلف نفل، هذه كلها في مذهبنا باطل، لأنه لا يؤدي معنى الإمامة الشرعية. وجهات النظر إن شاء الله وصلت يا سيد فتحي، ولا عشان اسمه أحمد. هو آخر سؤال قال اللي يتأخر على شوط الكرة يدفع غرامة 10 دينار، إذا وافق عليه الجميع مختارين طائعين بدون ضغوط جائز، وكان لا تحشموا منكم وكذا، يبقى بعد ذلك مال عن غير طيب نفس منه وهو حرام. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم، من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
2: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع.
3: نعم. الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20% و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي، قال: يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص؟ يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا. يعني 10,000 مكسب كويس، فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب 80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000 ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك ما خسرتش. أنا أيضا دير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي، يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات في قطع الغيار في الأثاث في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها وسوقها مضمون يبيعوا هنا للدولة مباشرة، لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا، هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر للزبون.
4: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مدة 24 ساعة. في راجل بعت لجهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي من دير لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت، فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا، ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده لا. يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنع وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى نقول قاعدة اليقين اللي هو بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث منعرفوا السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البائع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي كريم وضح له بأسلوب يعني، قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردلاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم، وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت لاش وكذا وما بينت لاش، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أنت ما يضركش لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا جهاز الفحص وشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليم ولا غير، كان فعلا قديم وانصف الرجل، كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
5: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفهم، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
6: نعم.
5: فكيف تتجرأ؟
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
7: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، والرقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة في أسفل الشاشة، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغنياني حفظه الله، السؤال عن استمرار تفاقم الأزمات ابتداء من استمرار التكتم عن نتائج التحقيقات بخصوص الخلية التي تم القبض عليها، مما جعل المنفي يستنجد بالجنايات الدولية في التحقيق، ربما لعدم وثوقه في التحقيق المحلي، إلى تدهور الخدمات الصحية وطوابير الوقود وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات دون وضع الحكومة حلولا جذرية تخفف معاناة المواطن، واعتمادها فقط على التسويات وترحيل الأزمات وعدم وجود خطة شاملة لكل القطاعات لحل هذه الأزمات، فضلا عن غياب الشفافية في الوقت الذي نرى البعثة الأممية لا تخفي فرحها بجلسة البرلمان المزورة باعتماد مخرجات 4+4، وتصم آذانها عن منع ما يسمى القيادة العامة، من منع ما يقرب من 100 عضو عن عقد جلسة قانونية والاقتحام عليه بقوة السلاح، فما توجيهكم في هذا الخصوص؟ بارك الله فيكم.
8: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نرى هذه الأيام المبكيات المضحكات داخل ليبيا وخارجها، فمن المبكيات في غزة ما نراه من الأطفال الذين يتضورون جوعا، أمعاؤهم وبطونهم خاوية، يتضاغون من الحرمان بين يدي أمهاتهم وآبائهم ولا يملكون لهم شيئا. من المبكيات ما نراه من الصهاينة في القتل الممنهج بعدما سمي وقف الحرب في غزة، يلاحقون الأبرياء أينما وجدوا، تتمدد القوات الصهيونية لتستولي على أكثر من ثلثي غزة، ويلاحقون أهلها ويضايقونهم ويقصفونهم في المخيمات وبين الركام وفي العمارات الآيلة للسقوط، ويحاصرونهم ويمنعونهم من الطعام والدواء وضروريات الحياة حتى الخيام والبطاطين والمساكن، كل ذلك ممنوع بحراسة وحماية الدول العربية، بحماية مصر من جهة رفح وبحماية الأردن من جهة الضفة، هذه حماية مباشرة، وغيرهم من الدول العربية يعني يبذلون حماية للصهاينة وللأمريكان ويسيرون في ركبهم وفي مصالحهم. من المبكيات ما نراه في اقتحام الصهاينة المدججين بالسلاح مع عساكرهم لمقدسات المسلمين في الأقصى والحرم الإبراهيمي، يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويتعاملون مع مقدسات المسلمين بامتهان واحتقار ويغيرون المعالم والمسلمون ساكتون. من المبكيات ما نراه في الضفة الغربية من قطعان الصهاينة المدججين بالسلاح المحميين بالعساكر في اقتحامهم لحرمات المسلمين في الضفة الغربية. لا أحد عنده حرمة، كل الأماكن وكل الأحياء منتهكة، يقتلون ويهدمون البيوت ويدخلونها ويسرقون المقتنيات والسيارات والماشية ويجرفون الأراضي والمسلمون يتفرجون. وعلى الجانب الآخر في جمعية العامة للأمم المتحدة نرى المضحكات، أكثر من 660 ولا 170 زعيم ورئيس وملك وحاكم يتقاطرون إلى الجمعية العامة في هذا التاريخ من كل عام. الآن بلغ 81 من هذه المناسبات المهرجانية الخطابية، وفيهم ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة يرون ما يفعله أعداؤهم بهم من الأمريكان والصهاينة. أكثر هذه الدول هم منهوبو الثروات، مسلوبو القرار، يتحكم فيهم عدوهم ويأخذ أموالهم، يأتون إلى هذا المنبر الخطابي كل عام ليفضفضوا عن أنفسهم وينفسوا عنها. يأتي كل زعيم من زعماء العرب والمسلمين يتكلم دون سقف، أعطاهم عدوهم الحرية في هذا المجلس وفي هذا المنبر الخطابي أن يقول ما يريد. يتكلم كل واحد منهم عن طموحه وآماله ورغباته وما يتمناه من السلام ومن المثالية ومن القوانين الدولية ومن شن الأوصاف، إطلاق أشنع الأوصاف على أعدائهم وعلى الصهاينة. كل ذلك مسموح به في هذا المنبر الخطابي السنوي الذي يأتي إليه الزعماء والملوك والرؤساء كل عام كأنه نزهة، وينفضون عنه دون أي شيء، لا شيء، يأتون ويذهبون، يذهبون كما يأتون، ليس في جعبتهم شيء وليس في جعبتهم مشروع، وكأنه ليس لهم مقدسات تنتهك ولا إخوان يعني يبادون ولا قضية يحملونها لا عن بلادهم التي هي مسلوبة القرارات والثروات ولا عن إخوانهم في فلسطين وغزة وفي غيرها. يأتون فقط لأن يتكلموا وأن يخطبوا وأن يعني يقولون ما يشاءون. وعدوهم أيضا يصعد هذا المنبر ويعتليه ويتكلم، لكن الفرق بينهم وبين كلام عدوهم أن عدوهم يتكلم ويفعل، وهم يتكلمون ولا يفعلون. وإذا فعلوا شيء في هذا يعني الملتقى الكبير على هامش هذا الملتقى، فكله في النهاية يصب في صالح عدوهم لا في صالحهم. قد يعقد معهم الأمريكان صفقات بمزيد من ابتزازهم وأخذ أموالهم بصفقات طيران ضخمة، 24 مليار، 30 مليار، 20 مليار، هذه الطائرات تباع إليهم وتسلب من خلالها أموالهم، ولا تطلق طلقة واحدة على عدوهم، بأسهم بينهم، تحارب في بلاد المسلمين لا تحارب العدو. وكذلك ما يعني يتم في هذه اللقاءات وكله في صالح الأمريكان في هذه الأزمة الآن الخانقة قبل مجيء الانتخابات النصفية عندهم، لأن رئيس الأمريكان الآن هو في وحل مضيق هرمز، وارتفعت أسعار الوقود في بلاده وهو يبحث عن مخرج، فهو سيجتمع بقادة دول الخليج لا ليقدم له مشروعا عن غزة ولا عن بلادهم ولا أن يحرروا أنفسهم ولا حتى ليطالبوه بالوفاء بعهوده. وما يجري الآن من الغدر بعد اتفاق ما سموه الحرب، وقد وقعوا عليه وضمنوه وما إلى ذلك، حتى هذا لا يكلفون أنفسهم عناء، بل إذا كان هناك شيء هو يكون لصالح عدوهم، ثم ينفضون ويرجع كل منهم إلى بلده، يذهب ويرجع كما أتى. فما يحصل في هذا الملتقى من الخطابات الرنانة والتنفيس هو أشبه ما يحصل في الحديقة الكبيرة في العاصمة البريطانية لندن. هناك حديقة كبيرة اسمها هارد بارك، هذه يأتي إليها الناس من النخب ومن عامة الناس، كل من عنده قضية يريد أن يتكلم فيها. هناك مكان منبر في هذه الحديقة يأتي ويتكلم دون سقف، ينتقد من يريد ابتداء من الملكة وما بعدها، ثم ينفض المجلس ويذهب إلى حاله ولا أحد يلاحقه ولا يسائله. ما يجري في الجمعية العمومية على مدى 81 عاما وبلغ فيها الشيخوخة، قضية فلسطين كما هي، لم يقدم المسلمون فيها شيئا ولم يؤخروا طول هذه السنين الكثيرة الكبيرة، يتكلمون ويندّدون ويتكلمون بالشعارات وينفسون عن أنفسهم، ثم ينصرفون كما ينصرف أولئك الذين اجتمعوا في الحديقة في مدينة لندن الهايد بارك، كما اجتمعوا في تلك الحديقة وانصرفوا على حالهم، كذلك الذين يجتمعون ويتكلمون في هذا المنبر وهذا المهرجان السنوي حال هؤلاء كحال أولئك. من المبكيات المضحكات في الداخل هذه الأيام، والمبكيات كثيرة، المبكيات أكثر من المضحكات، هذا الاتفاق زائد 4+4 منذ أن وقع عليه حواشي الحكومة في تونس ولا في أي مكان آخر بالأحرف الأولى، تكلمنا في هذا البرنامج وقلنا احذروه يا من توقعون، يا حكومة احذروه فإنكم ستكونون أول وقود لهذا الاتفاق، وهذا الذي تبين لهم هذه الأيام. الخلية التي قبضوا عليها من التسريبات التي ظهرت إلى حد الآن، وما خفي أعظم أنه بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الحيوية في البلد لتدمير الحكومة والإطاحة به، بالإضافة إلى ذلك استهداف كثير من الشخصيات داخل الحكومة، منهم من أفصح عنه ومنهم من لا يزال غائبا اسمه لم يذكر. والحكومة للأسف لا تزال تتكتم، هذا من المبكيات، لأن مؤامرة خطيرة كبيرة مثل هذه تقودها دول أجنبية، ولا شك أن الإمارات يعني على رأسها، لأن هذا هو الذي تعودناه منها، وهي المخلب الذي يستهدف بلاد المسلمين وبلاد العرب، مخلب اليهود. الذين يحكمون الإمارات هم الذين يحكمون في الكيان الصهيوني شيء واحد، يبذلون الأموال ويقتلون أينما حلوا، ويتآمرون على كل من يقع في أيديهم. فهذه الخلية هي الآن يعني بعد ما رأينا من القليل الذي تسرب منها، لا زالت الحكومة تتكتم عليها، ولعل هذا هو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يلتجي ويستنجد بمحكمة الجناية الدولية لتنظر في هذه المسألة الخطيرة، لأنه ربما لا يثق في التحقيقات المحلية. التحقيقات المحلية من التجربة جميعا عرفنا، وهذا أيضا من المبكيات، القضايا الخطيرة التي تهدم البلد وتنهب ثرواتها كلها التحقيقات فيها مجمدة. النائب العام يعني وذن من طين وذن من عجين، هو مكتبه عندما تحدث قضية خطيرة لا تسمع له ركزا، لا يرد، تليفوناته كلها مسكرة هو ومكتبه، وكأنه لا يسمع ولا يرى. إذا كانت المسألة خفيفة زي ما تكلمنا في المرة الماضية عن احتراق الطائرة التركية، ما فيش من وراءها صفقات ولا ميليشيات ولا كذا، في 24 ساعة يزودوك بالحقائق ويقولك على الأسباب. لكن في القضايا الكبرى المهمة اللي هي يعني ادعوا أنهم يحققون فيها، مثل المأساة التي حصلت في درنة وقد مضى عليها ذكرها في هذه الأيام، والسد الذي انطلق على أهل درنة وجرفهم جميعا وأخذ الآلاف وأخذ الممتلكات، التحقيقات فيه كما هي، لم تتقدم ولم تتأخر، ولا تستطيع النيابة أن تدخل هذا المجال، لأن الأمر فيه حفتر وفيه ميليشياته وفيه هؤلاء المجرمون الذين هم وراء هذه يعني الخلية التي تكلمنا عليها. وكذلك مثل موضوع شركة أركنو والأموال الطائلة الكبيرة اللي هي بالمليارات تسرق، يقتسمها من هم في الغرب مع من هم في الشرق، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يخافون من الله ولا من حسابه، لا هم ليسوا ممن لا يخافون، ليسوا كذلك، هم أبعد ما يكون عن ذلك، هم لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله، ويكون السحت ويأكلون الغلول وينهبون أموال الناس، أموالهم وبطونهم ملئت بالحرام، وهم لا يتورعون وماضون على ذلك. ادعوا أن هناك لجنة وتحقق، وكان شيء لم يكن. الطائرة التي خرجت من هذا الإمارات وذهبت إلى تركيا وكان فيها وفد الحداد وجماعته، انتهت قضيتها، ما في أحد يتكلم عليها، وليس هناك تحقيق. وخدروا الناس مدة من الزمن وقالوا حولوهم إلى لندن للتحقيق، كله لإسكات الناس. فالقضايا المهمة كلها من خلال التجربة يتكتم عليها ولا يصل خبرها إلى الناس، يسكتون عنها. الحكومة في هذه المسألة مدانة إدانة شديدة، وليس هناك ما يبرر التكتم الذي تقوم به، لأن هذا يتعلق بحقوق ناس آخرين. هناك ناس مستهدفون، هناك مؤسسات يقتل أهلها ويقصفون، ويسبب أزمات ويسبب مصائب على الناس. هناك ناس عندهم حقوق، ليس هي هذه القضية من حق الحكومة أن تختص بها ويعني تسكت عنها وتختص بالمعلومات، هذا ليس من حقها. تأتي إلى قضايا أخرى الناس يئنون منها، وتصل أحوالهم إلى اليأس من الحياة. هناك القطاع الصحي أمره يفوق التصور، مأساته تفوق التصور، لم يترك فيه الطامعون والناهبون شيئا. كل المؤسسات التابعة للصحة أتوا عليها جملة وتفصيلا. كان هناك محاولة للعطاء العام في الأدوية لحماية الأدوية وتوفيرها ولو بصورة جزئية، منذ أن التفوا بمعرفة الحكومة على عينها وسمعها وبصرها، في ذلك الوقت التفوا على العطاء العام وعزلوه وعزلوا من ولوهم عليه، وصارت الأمور تسير في طريق التكليفات المباشرة. من شهر 12 اللي فات إلى حال لم إلى هذا الوقت لم تدخل حبة دواء. الناس في حاجة شديدة للأمراض الضرورية التي فقدها يسبب الموت، وأثمانها غالية، ولا قدرة على الناس في هذا الغلاء على شرائها، أثمانها لا تطاق، وأمراض الأورام والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، القلب، كلها الأمراض، كل الأدوية مختفية. شكلوا لجنة لعصابات السراق، شكلوا لجنة في إدارة الإمداد، وكلفوها الآن بشراء الدواء مباشرة، التكليف المباشر، والآن وجهوا الطلبات للحكومة باش تصرف لهم الأموال. الحبة اللي كان يجيب فيها العطاء العام ب50 يجيبوها الآن هم ب500، وهكذا والناس يموتون. ولا تجد إلا الكذب، قطاعات الصحة ربوها على الكذب، يكذبون، يقولون هناك الدواء، الدواء متوفر، يقول المستشفيات تشتغل، يقول الأجهزة تشتغل، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له يذكر. إذا كان هناك وجود يعني لا قيمة له ولا مال له. علموا حتى المنظومات علموها الكذب، وزارة الصحة وهيئة الصحة ومؤسسات الصحية علموا حتى المنظومة اللي يسموها منظومة محاربة يعلموها الكذب. عندنا ناس نعرفهم أجيهم رسالة من هذه المنظومة لأنهم لديهم بطاقات يقول لا عندك الدواء متاعك وجاهز تعال باش تستلمه، يفرح الإنسان فرح شديد لأن الدواء يسمي 8000 ولا 10000 قرب يطير بالفرح، ويمشي المكان يقول لا والله ما جاش الدواء قاعدين العام هذا كله ما جبناه شيء. حتى المنظومات علموها الكذب. هذا كله ألا تعلمه الحكومة تعلمه وهو في رقابهم وفي مسؤولياتهم، منغمسون كله في الصفقات والمسائل السياسية وكيف يأخذوا هذا العقد. الميليشيات استولت هذا الأسبوع على مركز العقم، وهذا من أخطر ما يكون. مركز العقم يعني فيه عينات وأخذها من النساء ومحفوظة في مجمدة وفيها كذا، بين عشية وضحاها استولت عليه الميليشيات وأخرجوا الطبيبة الدكتورة اللي تتولاه أخرجوها وعملوا استلام وتسليم واستولوا على المقر. ليش؟ لأن فيه ميزانية يبوا يسحتوها تعلق ب

يسمحوا لميليشيات تتدخل في المرضى، عينات خطيرة، أسرار الناس، عينات مأخوذة من النساء، خلوا ناس يعني مجرمون سراق لصوص يأخذونها ويعبثون بها ويفعلون ما يفعلون. هذا قليل من كثير مما هو موجود في قطاع الصحة. وكذلك في القطاعات الأخرى نرى المبكيات. عندما نقول وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الفوارق الكبيرة بين مرتبات الناس اللي هي مبنية على غير أسس حقيقية وقانونية وشرعية، هذه ستؤدي إلى إفلاس ليبيا وهلاكها. فهم الآن بعد أن كانت هذه المزايا اللي ياخذ في 7000 و8000 في يعني عسكر حفتر وفي الرقابة الإدارية وفي دور المحاسبة، الناس أمثالهم لهم مؤهلاتهم مثلهم وظائفهم مثلهم يأخذون في وزارة التعليم ولا في الصحة 2000 دينار، قالوا هذا لا يمكن أن نقبله، هذا ليس عدلا، هذا ظلم. بأي حق هو ليخدم مع حفتر يأخذ 8 ولا يخدم مع الرقابة يأخذ 8 ولينأخذ 2000 ولي مثله ولا وأنا مثله ولا أحسن منه؟ قلنا الفروق هذه المبنية على غير المؤهلات وعلى غير الخبرة هي ظلم واحتقار للناس، وكأن الناس فيهم نبلاء وفيهم أتباع وخدم وعبيد، يجب أن يتوقف. وطلبنا بوضع يعني الجدول الموحد للمرتبات الذي يتمشى مع الغلاء، الغلاء كل يوم يزداد، كل يوم يرتفع، الناس لا طاقة لهم الآن بالغلاء. الدولار صار يلامس 10 دينارات الآن، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما السبب؟ سبب هو السرقات، سبب هو الإنفاق الذي يسرقه أولاد حفتر وعصاباتهم هناك، ما لا يقل عن 70 مليار هذا العام. وتتكلم الحكومة بسذاجة يعني يخادعون الناس أنهم عندهم اجتماعات الآن للصرف الموحد للإنفاق الموحد. أي إنفاق موحد هو إلى حد الآن ساحة 70 مليار، شو الإنفاق اللي بتوحده أنت؟ الديون الآن الاحتياطي بلغت، أخذوا يعني هذا الإنفاق غير المشروع في ليبيا استولى على نسبة كبيرة من الاحتياطي، بلغ مبلغا لم يبلغه من قبل، وهذا هو ليجعل الأسعار والغلاء يتفاحش ويزداد، يزداد بصورة كبيرة فاحشة، والدينار الليبي يفقد قيمته والدولار يصعد، لأن الإنفاق الموازي والإنفاق في الحكومة في المنطقة الغربية غير مقنن وغير محدد مع انهيار الخدمات. ذكرنا في الصحة ماذا يعاني الناس، ومع ذلك البلد مقبل على الإفلاس، لأنها الآن تصرف من الاحتياط والاحتياط سينتهي. وهذا كثير قليل من كثير من المبكيات. ولذلك يعني القطاعات صار يتبع بعضها بعضا. في الأول المعلمين قالوا نديروا اعتصام، هاي الدراسة متوقفة إلى حد الآن، لأنهم أيضا يقولوا شو الفرق بينه وبين الرقابة الإدارية ولا ديوان المحاسبة. تبعتهم يعني الحرس المؤسسات المنشآت النفطية وقفوا التصدير من الشرارة ومن غيرها، ردتهم الحكومة وزادتهم المرتبات، ناضوا جماعة الصحة قالوا هي شو الفرق بيننا وبين هؤلاء اللي الحكومة أعطتهم المرتبات، حتى احنا بنديروا إضراب نوقفوا العمل. وهكذا القطاعات كلها سيتبع بعضها بعضا وستعمل إضرابات، وتضطر الحكومة أن تعطي الزيادات كم عندها من أموالها، كم تستطيع أن تعطيها. هذا إفلاس، هذا إفساد، هذا تدمير للبلد. الأمور يجب أن تحل حلا جذريا. الحل الجذري لإنقاذ ما بقي إنقاذه من الثروة الليبية تتمثل في أمرين. الأمر الأول هو
جدا.

0: والمرتبات الموحد دون استثناء، وما تعمليش فيه لا علاوة كذا ولا علاوة كذا، لأن إذا دخلت العلاوات معنى اخترق هذا الاتفاق. إنفاق مرتب جدول مرتب موحد لجميع القطاعات، هذا لأن هذا هو العدل. إذا ميزت أحد لأنه مبتكر ولأنه يعني عند خبرة خبير ولا ابتكار ولا كذا فذلك مشروع، لكن إذا كان هو من عامة الناس ولا يتقن شيء وترسل فيهم لملحقيات يأخذوا فيما يساوي 90 و100 ألف دينار في الشهر وهو محتاج حتى إلى من يترجم له في تلك البلد، لا يتقن حتى لغة ولا يعرف شيء، وكثير من هو مقيم في داخل ليبيا ولا يذهب حتى إلى الخارج، أي ظلم وأي قهر هذا؟ هذا الأمر الأول يمكن أن تعالج به الأمور معالجة جذرية، هو جدول المرتبات الموحد. الأمر الثاني وقف الدعم فورا، لأن السرقات هذه في أركن ولا فيما يفعله صغار حفتر من يعني اللصوصية وتهريب النفط وفساد الموجود في مؤسسة النفط مع التعاون مع الإمارات، هذا كله يتوقف عندما يرتفع الدعم، عندما الدعم يحول من دعم يذهب إلى السراق يعطى في كتيبات العائلة إلى الليبيين. ثم نأتي بعد ذلك من المضحكات في هذه المسألة البعثة الأممية، تتعجب يعني تهرول ولا تخفي فرحها وسرورها بقرار عقيلة صالح في جلسة تعرفها، هي أول من تعرف أنها جلسة مزورة وليس فيها نصاب ولا قانون ولا هي منقولة، ولكن تعرف ذلك جيدا، لكن فرحت بها وتلقفتها وأثنت عليها وأشادت بها وبعثت بها، وكذلك حتى الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بها وهو يعرف أنها مزورة، هذا من المضحكات، على حين أن آذانهم يعني صم وأعينهم عمي عما حصل من محاولة اجتماع ما يقرب من 100 عضو مما يسمى هذا البرلمان في بنغازي، واقتحمت عليهم قوات حفتر المكان وطردتهم ولم تمكنهم من الاجتماع. الاجتماع اللي فيه الأغلبية ويمكن أن يكون نصاب على علاته لم تلتفت إليه ولم تسمعه ولم تبصره البعثة الأممية ولا الأمين العام للأمم المتحدة، هذا من المضحكات. لكن قرار آخر في الظلام في 30 ولا 20 عضو يذهب بهم عقيلة ذات اليسار وذات اليسار ويملي عليهم ما يريد، هذا هو الذي أشادت به البعثة الأممية والأمين العام للأمم المتحدة للأسف.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ناخذ بعض الاتصالات، معي الاخ عبد الله من طرابلس.
2: لا عبد الله
1: من سراته، تفضل اخي الكريم.
2: تحياتي لك يا دكتور، من التلفزيون تحيه للدكتور صادق الغرياني ولجميع مشايخ دار الافتاء ولكل مخلص للوطن والدين. والله يا شيخ طبعا استفسارك بسيط، يا ريت فضيلة الدكتور الشيخ يوضح لنا شيء جانب يعني وجه الحرمه في برنامج $200 هذا، بارك الله فيك.
1: طيب نعم، في اتصال اخر؟ نعم ما فيش اتصال اخر. طيب اذا يبقى شيخنا الاخ لعل يريد ايضا التفصيل في قضيه سبب الحرم. نعم عذرا شيخنا حتى لا نطيل على المتصل، الاخ من سرمان، الاخ صالح من سرمان. نعم
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: طيب.
1: أعطيني سؤالك بارك الله فيك.
3: أنا صالح من سرمان.
1: أخي صالح أعطيني سؤالك.
3: بارك الله فيك، أشكر العلامة الشيخ الصادق الغرياني. بالله ليش قاعد عندي 8 صغار، هل يشملنا المتقاع، هل يشملنا جدول المرتبات التضامن والمتقاعدين ولا لا؟
1: نعم.
3: جدول أنا أخذ 900.
1: نعم صالح.
3: نبوا التضامن والضمان والمتقاعدين على رحمة والديك يا شيخ الصادق، حتى ما نبوهم في التوحيد المرتد على رحمة والديك، نبي نسمع كلام أنا وصغاري.
1: طيب الأخ عبد الله. نعم نعم الأخ عبد الله من غربان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ عبد الله. نعم يا عبد الله. نعم يا أخ عبد الله تفضل. نعم يا أخ عبد الله. طيب تسمعني يا عبد الله؟ في اتصال آخر. الأخ مفتاح من بغازي، تفضل يا أخ مفتاح.
5: مرحبا يا أخوي، شو حالك؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يبارك فيك، شخبارك يا أخوي؟
1: الله يبارك فيك
5: يا أخوي. معلش الشيخ لو اسمع فيه يا أخوي.
1: هاي نسمعك جيدا، تفضل.
5: الشيخ لو كان ينصح بالناس اللي بيين يلموا على بعضهم وفي كلها من الحروب وفي كلها من المشاكل.
1: يا ريت والله
5: يا أخوي. ولا لا
1: والله أمني عظيمة، الله يبارك الله فيك، نسأل الله أن يصلح الحال ويجمع الكلمة إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا. نعم الأخ من؟ أبو أحمد من مصراتة.
6: مصراتة؟
1: أي تفضل أخي. نعم مصراتة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: يا أهلا وسهلا، عليكم السلام.
6: والله العظيم نقول لك يا شيخ، يا شيخ المفتي راهم لا ينفع فيه لا ينفع فيه جودة، إنهم رجعيين خونة يريدون تحطيم البلاد دون قيام 17 فبراير مرة أخرى، لا ينفع فائدة فيهم كلام سراق، هؤلاء ما ينفع فيهم النصيحة، نصحتهم فرجعوا بالعكس، هؤلاء خونة رجعيين مع بعضهم كلهم، ما عادش في إنسان تقول هذا راهو اللي قيمة، هذا الكبار هذا ما خلاص انتهوا إلى الأبد، ولا تنفع نصيحة فيهم ولا يمكن إلا بالتحريض 17 فبراير مرة أخرى.
1: نعم شكرا لاتصالك يا أخ أبو أحمد، تفضل. في أحد ثاني اتصال؟ نعم الأخ عبد الله من عربان، تفضل يا أخ عبد الله. اسمعني، خليك في التغطية يا أخ عبد الله، يكون صوتك واضح. نعم معي عبد الله. طيب أعطيني اتصال آخر إذا كان فيه. نعم يا أخ عبد الله، في اتصال آخر؟ طيب نعم شيخنا بارك الله فيك، ورد أيضا سؤال حول عدة المطلقة، يقول ما الواجب على المطلقة في فترة العدة؟
7: أن تبيت في مسكنها، في مسكن زوجها لين تنتهي من عدتها، السكنة واجب ونصح، لاش تخرج من في العدة لبيت آخر إذا أمكن أن تسكن في بيت زوجها، ما لزهاش وما طردهاش وما يحق لهمش أنهم يطردوها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، كي القرآن يقول لهم من تلقاء أنفسهم يخرجوا، ولا يجوز للزوج ولا لأهله أنهم يخرج المرأة في وقت العدة من بيت الزوجية، وعليها أن تبيت بالليل في البيت، ما تباتش خارج البيت، يجوز لها أن تخرج بالنهار وتسعى لشانها وكذا، وما يجبش عليها أن تترك الزينة زي المتوفى عنها، ليس عليها حداد، المطلقة لها أن تتزين ولها أن تحضر العرس ولها كذا، ولكن لا تبيت من صلاة العشاء، يجب عليها أن ترجع إلى بيتها مثل المتوفى عنه.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ عبد الله من مصراتة يسأل عن سبب تحريم أو وجه التحريم في معاملة 2000 دولار.
7: هذا البيان يقرأ في قناة التناصح اللي أصدرته، يعني أصدره مجلس البحوث، وذكر فيه الأسباب واضحة، كل من يريد من يعني يتملى فيه يعرف الأسباب، وإذا كانوا من طلبة العلم هناك رابط في صفحة دار الإفتاء يذكر فيه توثيق هذا البيان، هذا الرابط فيه توثيق هذا البيان من كتب الفقه كل جزئية موثقة. وبصفة عامة التحريم مبني على أمرين: الأمر الأول أن الطلب هذا الذي يقدم من الشخص يتفق فيه على السعر، سعر المصارفة. لما يقدم الطلب صحيح الطلب هذا بينظر فيه له يعني أسباب ودواعي أخرى من التوثق من أن رقمه الوطني وأنه مستحق وأنه ما أخذهاش قبل، لكن هم يذكروا فيه في السعر، يصير فيه الاتفاق على السعر وقت هذا الطلب. والوعد بالصرف إذا كان فيه كلام على السعر واتفاق على السعر، هذا الفقهاء كلهم يقولون حكمه حكم العقد. فكأنك عندما يذكر لك السعر عند الطلب كأنك تعاقدت على شراء 2000 دولار. والقبض لا يتم في ذلك الوقت، يتم إما عقب النهار كان أنت محظوظ، ولا يتم في يوم آخر، ولا بعد أسبوع، ولا أشبه متى يتم. فالتقابض غير موجود، وهذا حرام بالاتفاق. المصارفة لابد فيها من التقابض وقت العقد يدا بيد. ولما يذكر السعر عند الطلب هذا هو حكم حكم العقد. وهذا مجلس البحوث اقترح عليهم حاجة ممكنة ما فيش حتى مشاكل وكذا، قالهم ألغوا ذكر السعر ليقدم طلب، ما تقولش السعر، السعر ما تقولش عليه إلا لما يمشي للشباك ويبي تخصمه منه من حسابه وبتعطوه الدولار. عندما يكون واقف على الشباك يقول راه السعر كذا وكذا، بتشري ولا ما تبيش تشري، بهذه الصورة يصحح العقد. لكن هم ما يبوش يدروا حاجة صحة، يقولوا هذا الوعد غير ملزم. احنا مش نتكلموش على الإلزام وعدم، نتكلموا على أنهم يذكرون السعر وقت تقديم الطلب. وذكر السعر عند المواعدة بالصرف هذه بالاتفاق حكم حكم العقد، لا تحل ولا تجوز. حتى لو أعطوه الخيار، لا الخيار لا يجوز، الصرف لا يجوز فيه الخيار. حتى لو قوله عندك الخيار تترك ولا ما تتركش، مع أنه الخيار ما عنداش، هو محتاج، هو مضطر باش بياخد، ما عنداش مناص إلا نمشي، ما عنداش خيار أنه يترك. هل يمكن ما يصيرش ويبطل من العقد هو المركزي؟ أما اللي يقدم الطلب هذا ما عنداش خيار، لأنه محتاج إليه، يسعى إليه بالواسطات. وبعد تالي حتى لو كان عنده خيار حقيقة، الصرف عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار، فهو محرم لا يجوز. وكذلك فيه آفة أخرى، وهو أن شركة الصرافة، شركات الصرافة قالوا هذه وكيل، مش هي ما تشريش هي في الدولار وتبيع فيه، قالوا هي وكيل على المصرف المركزي. باي ما دام وكيل، الوكيل ما يجوز لاش يأخذ أجرة من العميل، الناس أصحاب الحسابات يأخذوا منهم في مصاري. يعني في المدة العام هذا فات 34 مليون أخذته شركات الصرافة من الزبائن. الوكيل أجرته على الموكل، والوكيل يعطي في ضمان، شرطي عليه ضمان حساب، يحط في حساب المركزي باش يضمن لهم أن الفلوس كلها تتم وتصفى وكذا. في هذا الضمان تطلب منه هو يعني ويا ومستفيد، هذه الشركة الصاهب تضمن لك الأموال وهي مستفيدة منك من المصرف المركزي، هذا من الضمان بجعل المحرم الذي لا يجوز. وهناك أشياء أخرى في البيان اتكلمت على المضاربة المطلقة. المضاربة المطلقة ما فيهاش عقود، المشتركون فيها اللي هم عقود ما يندروش على عقود استكتاب شن فيها. تقول لهم المركز يقول لهم راهو كذا وعندكم 7% وراهو من الأرباح، لكن هذا مش موجود في ما عندهمش عقود هم. هل يجوز لإنسان أن يعقد عقد في الدنيا سواء كان مسلم ولا كافر، حتى الكفار ما يديروش فيه، يدير عقد مجرد على كلام يدعى في التلفزيون من غير أن يكون هناك عقد يوقع عليه ويطلع على فقراته وعلى بنوده؟ ما في هذا، وهذا بالإجماع فاسد. أي عقد يعقده إنسان دون يعني الاطلاع على شروطه وعلى ما يلزمه وما له وما عليه وما له وما عليه هو
0: هو محرم بالإجماع، لأن الجهالة تفسد العقود بالإجماع، لا يجوز الإقدام على هذا. وهذا شن فيه من مشكلة لما مجلس البحوث قالهم حطوا العقود في المصارف، فروع المصارف، باش المستكتبون يطلعوا عليها. شن فيه من مشكلة هذا لو كان هم مش إذا كانوا لا يريدون أن يتكتموا عن شيء يعرفون أنه ليس من مصلحتهم إظهاره. لو كان الأمور هي يعني بريئة وظاهرة وفيها شفافية يقولوا ما هو العقد، ما عندناش مشكلة، هو العقد اللي تعال استكتاب وطلع عليه. لكن طالبنا به، طالبت به دار الإفتاء، طالب به مجلس البحوث، لا يبدونه ولا يظهرونه ويعقدون عقود غميضي ما فيهاش حد يعرف حاجة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والتفصيلات موجودة لما أراد أن يطلع على الأسباب.
1: أيضا العمولات شيخنا كريم، أخذ العمولات من في أثناء السحب من الحساب الجاري
0: انقطاع.
1: نعم شيخنا،
0: الصوت ما عادش نسمع في شيء يعني.
1: تسمعني الآن؟ بارك الله فيك. نعم، إذا عذرا على عطل هذا الخلل الفني. إذا كان يوجد اتصال رغم، حتى نعود إلى شيخنا كريم. نعم نعم، من معي في اتصال؟ نعم الأخ، نعم الأخ علي، تفضل يا علي. نعم علي غريان، تفضل يا أخ علي.
4: السلام عليكم الشيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام،
4: ربي يبارك لنا في المفتي ان شاء الله ويطول في عمره ان شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
4: بالله يا شيخ عبد الله، انا مشيت لعمره مرتين قبل من باب الحرس في مكه، اجبرت مساوين على النقاب، ما عنديش خلفيه ان الطواف ممنوع يعني. رسم علي وعليهم، بارك الله فيك.
1: طيب اثناء الاحرام. نعم الأخ صالح، منين؟
4: فترة الاختلاط.
1: إيه نعم، أثناء الإحرام علي ولا يا علي؟ تسمعني علي؟
4: قلت لك شيخ عبد الله،
1: قلت لك أجبرت النساء على النقاب أثناء الإحرام.
4: أثناء الإحرام إيه؟ طيب. الطواف والإحرام.
1: طيب يجيب إن شاء الله.
4: كله لبس النقاب يعني من باب الحرص على الاختلاط وكذا يعني.
1: واضح يجيبك الشيخ إن شاء الله. نعم
4: بارك الله فيك.
1: الأخ أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
8: أبو عبد الله، تحية ليك، تحية للدكتور الفاضل غريان، الفاضل غريان.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
8: الله يبارك فيك يا أخوي. بالله نسلموا يعني توا على السفرات، يعني ازدحام الموظفين بالسفرات، يعني توا احنا المتقاعدين يعني توا مهمتين يا أخي الكريم، توا احنا يعني توا هذه حكومة يعني يعني تعدي في السفرات ومصرف ليبيا المركزي يعني تو مع غلي علينا الاسعار يعني 6 دينار و36 يعني تو كيف يعني نبوا من فضيلة الدكتور يعني وجه رسالة للمسؤولين يعني مصرف ليبيا المركزي بالذات بيصرف يعني تو بال يعني موظف السفارة 10,000 دولار يعني تو احنا قاعدين. وبارك الله فيكم، جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم شيخ، تحدث الآن في هذه الحلقة عن هذه المواضيع، بارك الله فيك، ووجه عدة رسائل للمسؤولين. تفضل في اتصال آخر. نعم طيب، محمد من طرابلس، تفضل أخ محمد. إذا أمكن التواصل مع الشيخ نعود إليه. الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد معي. طيب إذا فقدنا الاتصال مع الأخ محمد، في اتصال آخر. الأخ صالح من سرمان، تفضل.
9: مرحبتين بك، الله يرحم والديك.
1: نعم.
9: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ صالح، تفضل.
9: بارك الله فيك، لرحمة والديك، وجزاك الله خير، إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت والشيخ الصادق وعلماءنا.
1: الله يبارك فيك.
9: بالله التضامن والمتقاعدين، علاش ما يديرومش في توحيد جدول المرتبات؟ ناس قدموا، بالله يا شيخ الصادق قالها بينا.
1: نعم.
9: قاعدين والتضامن نبوهم حتى هم في جدول توحيد المرتبات.
1: حاضر يا صالح، حاضر يا صالح، خليك مع الكنترول، خليك يا صالح خليك مع الكنترول. حاضر، اعطيني. طيب اعطيني الشيخ. نعم نعم شيخنا، شيخنا كريم بارك الله فيك، المعذره عن هذا الانقطاع. نعم. لحدوث خلل فني. اذا احببت شيخنا، عندنا الاخ علي من غريان يقول انه هو في عمره كان معه نساء واجبر النساء على النقاب، لبس النقاب اثناء الاحرام، فيسال ما الذي عليه وعلى تلك النسوه.
7: كان يعني هما من ممن لا يخشى منه الفتنة، عليهم أن يعطوا فدية، أن حرم المرأة في وجهها وكفيها. لكن إذا كان في عذر لهذا أنه صغار يخشى منه الفتنة فلا حرج في ستر الوجه.
1: جزاك الله خير بارك الله فيك. إذا شيخنا في اتصال آخر؟ لا يوجد اتصال. طيب شيخنا، إذا هذا لعل آخر سؤال، وهو يسأل عن حكم استبدال الذهب الجديد بالذهب القديم مع يخلع التاجر الفصوص من الذهب القديم ويبقي ذلك في الذهب الجديد.
7: لا، هو إذا كان استبدال ذهب بذهب فهذا لا يجوز. هكذا واحد فيه فصوص واحد ما فيهش فصوص، كان يوزن فيه ذهب بذهب، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبيع الذهب الجديد بالنقود، يبيع فيه بالفصوص بالنقود، لأن والذهب القديم يشري فيه من غير فصوص، هذا مش ممنوع، كان يشري بالنقود، لأن النقود والذهب سواء كان جديد أو قديم هما صنفان وليس صنفا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أي ثمن، فما يسماش هذا غش ما دام رضي به أن بيشريه بالفصوص لكن بالنقود مش بالذهب، فهذا جائز. أما إذا كان بيستبلى ذهب بذهب، واحد فيه فصوص واحد لا، فهذا لا يحل.
1: طيب نعم، أخيرا شيخنا، في قضية بيان مجلس البحوث تعرض لمسألة العمولات، أخ هل يجوز للمصرف المركزي والمصارف التجارية؟ نعم
7: قطع الصوت.
1: إذن نشكرك شكرا.
7: في قضية ماذا؟
1: في قضية العمولات، أخذ العمولات من السحب، من السحب، من عملية السحب،
7: أخذ العمولات
1: من عملية من السحب،
7: أي هذا مما تضمنه بيان مجلس البحوث اللي كنا نتكلم عليه، المتعلق بمصارف 2000 دولار والمتعلق بالمضاربة المطلقة، وأيضا قضية ثالثة اللي هي منحها مجلس البحوث، هو أخذ الأموال والعمولات من فروع المصارف من أصحاب الحسابات يأخذونها أحيانا عمولات ليس لهم الحق في أخذها، لأن العقد بين المصرف وصاحب الحساب هو عقد إذعان مجبر عليه صاحب الحساب، ما عندهش في خيار، فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو عمولة إلا على خدمة حقيقية، ويجب أن تتقيد هذه العملة، هذه الخدمة يجب أن تتقيد هذه العمولة ليأخذها بأجرة المثل، لأنه إذا بالى وأخذ أكثر من أجرة المثل زي ما يعمل هم يأخذوا في نسبة، لما تسحب من حسابك 20,000 ولا 15,000 يأخذ 1.5%، يأخذ منك في 20,000 أكثر من 300 دينار، هذا ظلم لا يحل ولا يجوز. ما دام تسحب من حسابك ما يصحلاش ياخذ هو اجره مقابل السحب، لكن اذا كان يستعمل السحب في ماكينه ولا كذا تبي صيانه، للمصرف ان ياخذ اجره مقدار الخدمه اللي تتطلبها هذه الماكينه من الصيانه والرعايه، لكن لا يبالغ في ذلك، لا تكون بنسبه عاليه، لان هذه عقود اذعان، وعقود الاذعان اخذ المال فيها من الطرف القوي، أخذ الطرف القوي فيها من الطرف الضعيف،
0: هو من أكل المال بالباطل، لأنه يؤخذ بالإكراه وعدم الرضا، لأن الطرف الضعيف لا يملك أن يرفض، محتاجه إلى المصرف ودير حسابه. فأنت ما يصحلكش يا مصرف أن تستغله، حتى إذا كنت تقدم في خدمة خذ منه أجرة، أجرة المثل التي يأخذ فيها المصارف في العالم الآخر، مش تاخذ نسبة في المية ليصرف من حسابه، يسحب من حسابه 20,000 تاخذ منه 300 دينار. هذا لا يحل ولا يجوز، أكل مال بالباطل، وبيناه في أثناء يعني في ضمن بيان مجلس البحوث الذي أشرنا إليه في مسألة 2,000 دولار.
1: نعم، نشكرك شكرا جزيلا الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
0: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه، فيعرفون ويعلمون دون واسطة لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
1: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
0: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
1: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
0: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، فمثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
1: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
0: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من ناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذي أرسلوا إليهم.
1: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
0: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة وياء المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحيانا، فإن كان حرف علة وجب حذفه، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف طبقا للقاعدة، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللام مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم.
1: لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله.
0: التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها، يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهره الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وهذا كاف، والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
0: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم.
1: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ، وهو الخبر.
0: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة، وإدغام الواو في الواو.

0: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول.
1: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأضغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
0: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
1: مثل ما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
0: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
1: تكلم علماء التفسير في النبي فقالوا يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا: ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين: أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيث في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلعه البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة.
0: نعم. وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة.
2: نعم.
0: فالوصفان في حقه مؤتلفان.
1: الوصفان المراد بهما مؤتلفان، مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة.
2: نعم.
0: وأما الرسول فهو المرسل.
1: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند

0: أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية، وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة، أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب، فهنا حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول، في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا، فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب: ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
1: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
2: نعم.
1: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
0: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إسرى جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعهم، بل هو مطالب بالبلاء.

وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه. لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له، فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم.
0: وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي.
1: التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى عام 255. نعم.
0: وسمي الخط وحيا.
1: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي وسوف يستشهد ببعض آيات، كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
0: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
1: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
0: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه، وقد يكون الوحي بالحاجب بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم.
0: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة.
1: الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم.
0: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني.
1: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

فهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا